ضميرك ما تكذبش ما تفتنش، صلي صح ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات وصفي نيتك عن

0: مررنا وهدينا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. تبي تمشي للجهه الفلانيه ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيره؟
1: حشاك وحشاك
0: انت عطاك ربي عقل وراه خذ في علمك يا ناجي، راه كان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامه لين ياخذ ربي يا مانتا تقعد في التخبيط، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامه المسلمين المؤمنين اعطانا عقل، اعطانا صح، ورانا الخطا من الصح.
1: اي والله
0: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانيه هي واللي تنهي عن تحتاوي المنكر. الصلاه كل من يصلي تنهي عن تحتاوي المنكر.
1: اي والله
0: انت الصلاه من تكون خاشعه لرب العالمين مش للمدير وللوزير ولرئيس الدوله، لا لرب العالمين، حتى يوم الجمعه تمشي الخيافه صح وروايح
1: صحيح صحيح
0: ومخشوع على الله، تمشي نظيف طاهر بسك. خمس مرات نطهروا في روحنا، وبدات يوم الجمعه بدات فجر يوم الجمعه ونقولها حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخاف الله راحوا العد فينا حني مش الزمان. الزمان زي ما هو فيها اربع فصول، في شرق فيه في الغرب، طبيعة زي ما هي، لكن احنا اللي تغيرنا غلبتنا الدنيا بمشاكلها.
1: صحيح والله صحيح يا اخونا ناش،
0: غني فقير مريض صحيح كلها في الهم سوا.
1: اي والله
0: بارك الله فيك.
1: والله صح عليك صح عليك يا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي، الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح كلام نقوله خلنا نذكر بس برقم الهاتف 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا. مبارك علينا.
0: تفضل.
1: يعني من عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات ثانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت
0: الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: واضح وهكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمامك كويس. تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا. وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من

0: سعاد المصري الى اخر واحد يدير فيه معروف ان شاء الله يحول حتى طرف قغط من الطريق يعني. فتحيه ليه من الاعماق وربي يبارك يعني. طبعا ما عنديش علم على الموضوع لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاته. اول شيء نشكرهم لانهم مره يفتشوا في الارشيف ويجيبوا برامج واخرها برنامج للشيخ الطيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجه الثانيه راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم ما عادش يشتغل هذا اللي في 91 نفس الرقم يعني. هذا
1: باين
0: يبي كرت معنا يبي تعبايه لان لما يقول
1: لا احنا لاغينا مره واحده لان صوته مش واضح صراحه. هذا على شيء
0: الصوت مش واضح يعني ماشي يؤدي فعاليه
1: بالضبط. هذا هو بس
0: هذا يعني من باب اللحافه. حاجه ثانيه يعني بنركز بنقول الملاحظه الثانيه للراديو لما تعاودوا البرامج المباشره زي برنامج الاستاذه تو اللي معانا وما في حكمه ماذا بكم تديروا تنبيه ان اعاده هذه لولا وكانت حاولوا تشطبوا لما المقطع اللي تذكر فيه هي في الارقام سواء حضرتك والله حتىني اللي فات عامل مع الجمهور باش الناس ما يصيرلهاش لخبطه واحد يحسبها مباشره هذه حاجه. الحاجه الثانيه انت في برامجك اذا كان قدرتي كل مره زي مره جبتي لنا الاستاذه الشرقاويه هذه اللي لخبطه زوي ولا شنو لخبطه جيبي الناس المختصه في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعيه زي مثلا الدكتوره فوسن حنيش الدكتوره حنان مش عارف مني الناس المتخصصه في الجانب هذا. وزي الجمعه يا ريت كان لقيتي واحده من الواعظات الداعيات تجيبها على الاقل تكون الرساله موجهه للجميع لكن الاكثر انها تكون موجهه للمراه لان المراه هي الاساس راي في كل شيء نبو ما نبوش هي اساس كل شيء لان لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا امنا كويس والزوجه تكون صالحه حتى اللي مش صالح يولي صالح اوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني انا نقول زي الاستاذ اللي قبلي ما نبيش نطول عليكم ممكن نكون حتى ازعجتك او ازعجتني.
1: السلام عليكم. مرحبتين بك شكرا بارك الله فيك. دقيقة بخصوص إعادة البرنامج عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا نحن ننوه عليها باهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وإن هي مباشر إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا ومرحبتين بيك وياريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي عندها برنامج خاص بها حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شعر أختي ملك شنهاكم جمعكم مباركة إن شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب علينا وعليك.
2: سنقدم لك تحية أنت في مناسبة الجمعة إن شاء الله جمعة خير عليكم ونحيي ينورس بنت القربولي بنت ليبيا نقول بارك الله فيك وعمي عبدالله نقول إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
2: والكلام اللي كنت تقولي فيه تو هم اللي قال أنا جي معاش بنتيد عليه إلا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبو نشوفوه اللي نبوش نشوفوه ما نبوش نشوفوه.
1: اي والله اي والله.
2: والنقطة الثانية القناعة كانت لا يفنى يوتي ملاك اللي يشبح فوق يتعب القناعة ربي خلقها كانت والناس دولة قالت عليك سبراشك مت رجليك مش نشبحة دار سيارة لا كيف دارها وكيف لا ما نقول ربي زيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني معطاه بس لا نائس لا والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاكرة مش الوضع الدنيا قاعدة تبقي كما هي احنا البشر شرفينا الطماع وشرفينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر غيره.
1: اي والله اي والله.
2: لا بناتك اللي ربي يعطيك ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله
1: ونفتح
2: عيوننا اكثر انشتوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والداي والدين، رزق الدنيا ثاني راه زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده ألوف، اللي بيمشي بيخلي.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: وجمعتكم مبارك.
1: تسلم تسلم تسلم، الله يعزك. تسلم، شكرا يا أحمد، بارك الله فيك. دقيقة يلا أعطيني المكالمة بعد. هاي هلا، السلام عليكم.
3: عليك السلام. عليك ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا نورس.
3: نحيي أحمد اللي كان قبلي، شكرا نقول على التحية. نحيي كل المستمعين. ملاك إن شاء الله جمعتكم مباركة ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا، احنا نعيبه في الزمان والعيبه فينا. احنا المسلمين ونصلوا ونحضروا في خطبات الجمعة ونقروا في القرآن. احنا اللي تغيرنا، احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا أهلنا، احنا اللي قتلنا بعضنا، احنا اللي درنا الأخطاء. ما درتهاش الدنيا يا ملاك، عرفتي أبها من البوبيد اللي جايبين نايبو يبيدوا بيه الشعب الليبي. شن درت الدنيا هذه؟ ما دروا أفراد، احنا درنا، عرفتي وين الضمير وين الإنسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له مبيد تبي تحط له في الخضرة تبي تقتله؟ يعني لوين نبو نمشو؟ وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30؟ يعني وين الضمير وين الوفاء؟ وين رانا يا ملاك؟ رانا العيب فينا فينا فينا فينا. العيب مش في الدنيا، العيب في الناس. الدنيا قاعدة السمس هي هي، الغروب هو هو، فصل الشتاء هو الشتاء، الصيف هو الصيف. معناتها احنا اللي تغيرنا.
1: اي والله،
3: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت، قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد، لكن احنا اللي تغيرنا.
1: اي والله،
3: من بياعين دمتهم، بياعين ضمايرهم، اللي جايبين السم للشعب الليبي، جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي، المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها. ما درناش الدنيا، درناها احنا يا ملاك، عرفتي؟ احنا اللي اسأنا للدنيا، مش الدنيا اللي اسأنا.
1: باهي يا نورس، نورس يعني انت توم تقولي فيها ان احنا العيب فينا، احنا مش العيب في الزمان. الزمان ماليش اي علاقة، الزمان هو نفسه.
3: اي علاقة؟
1: ما تغيرش الزمان، ما تغيرش، لكن احنا اللي تغيرنا. نفوسنا تغيرت، اخلاقنا تغيرت، تربيتنا تغيرت، والى ما ذلك
3: اخلاقنا.
1: اي والله، اي والله
3: يا ملاك.
1: نعم.
3: اللي صار في ليبيا، عرفتي، بيعين ضمير، بيعين دمنا، تحالفوا مع الشيطان حشاكم، عرفتي؟ بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها، انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر، مش الدنيا هذه. ما درناش الزمن، درنا احنا البشر، عرفتي؟ انا والله يا ملاك من ولام ثاني، راني نين مريضه وراني متأثرة، وقسم بالله كان نقول لك يا ملاك مداريت هلا على القهوة، نشرب في القهوة بالذمة، شفت المبيد اللي جايبين أشبح من أمتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه. أنت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الأفريقي في حواستك يسمم خوك الليبي ويقتل، وين ضميرك؟ العيب فينا احنا يا ملاك، العيب فينا احنا، العيب في البشر. احنا أسأنا للدنيا، أسأنا للزمن، لعنا ضميرنا، تحالفنا مع الشيطان. سامحين يا ملاك، راني تعرف نكلم فيك وأعصابي راي منهارة،
1: عارفة
3: فسامحيني يا ملاك.
1: بقول لك على حاجة، في رسالة وصلت للكنترول، فهي الكنترول وصل رسالة. قال وصلت رسالة لنورس، شنية عودها لي في الكلام أكشن. قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل.
3: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم.
1: ايه؟
3: مفروض اللي جابوا السموم أهيالي 19,000 قنطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي. مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر، باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين. يعرف ان فيه وراح قصاص.
1: اي أيوة والله، اي أيوة والله.
3: تحيه ملاك،
1: تحيه ليك يا نورس.
3: احنا اللي اسانا للدنيا، واحنا اللي اسانا
1: للبشر،
3: واحنا اللي اسانا لبعضنا. ان شاء الله ربي
1: يهدينا
3: يهدينا. تحياتي يا ملاك.
1: استسلم يا نورس، استسلم يا المكالمه. خلينا نقرا تعليقات بالله عليك شويه بس. عندنا تعليقات في الفيس. قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نهج ذا زمان بغير علم، ولو نطق الزمان لنا لهجنا. فادي أهلا وسهلا. اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لأختي ملاك محمود، أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية. شكرا شكرا يا شاعر خليفة. قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلت المواصلات موجودة، لأن كانت قلوبهم طيبة، لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم. ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور، أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض. ولكن يا أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك، تجده يكرهك، لابد أننا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول. ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر. التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي. لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول. جمعة مباركة بذكر الرحمن، مسي على كاد الراديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الراقين. حبيبتي ملاك العيب فينا احنا مش في الزمان، ويومك طيب. شكرا بارك الله فيك. وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها، والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين. هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. جمعة مباركة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك.
4: يلا ملاك محمود كيف حالك؟ طيبة.
1: أهلا وسهلا اهلا وسهلا.
4: العيب فينا ولا في الناس؟
1: العيب فينا.
4: عيب زماننا والعيب فينا.
1: ايه؟
4: وما لزماننا عيبا سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان يذل هجانا. ياب تاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا، ايانا نعيب زماننا والعيب فينا.
1: اي أيوة والله. وصدق الامام الشافعي
4: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه.
1: اي والله
4: كله ان يرى الناس بمنظار حاله.
1: حلو.
4: انه الطيور على اشكالها تقع.
1: ايوه ايوه ان شاء الله.
4: جماعتكم مباركه وسلام طيبين.
1: تسلم تسلم. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99. شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: ألو
1: ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. جمعة مباركة.
1: أهلا عليك
5: انت وبالكادر السرايا واستاذ يونس وكافه الساده المستمعين الكرام. شرجمتكم مباركه يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني.
5: والله كاين ضيق بصدى ملاك
1: هرب عليك.
5: كاين هرب علينا
1: والله. هذه هذه معروفه هذه هذه معروفه خلاص.
5: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا، لكن نقول ان شاء الله يولي مش على الاقل واحد يدير مداخله.
1: اسمعي
5: نعم.
1: العيب فينا ولا العيب في الزمان؟
5: والله توني هيك نشبح له بالعيب في اللي هم تاعين هم اصلا فينا احنا هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين.
1: بها العيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس. العيب فينا احنا احنا احنا كنا بنقعد نفكروا بنت القربول اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس. لا احنا نبدا بانفسنا كلنا. العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب.
5: ايه لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده ما سعد فيني. توا حتى لما نلوموا عليهم جماعة في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حمولة واجد يعني على الكهرباء وهيك. ما هذا والله مفروض يديروا بقى. انا فرحت اني هربوه في النهار خير من الليل، لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا. انا انت تعرف في الشهادة الثانوية كيف يقروا معناها ايه. مربوش نطلع تو من الموضوع. عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش بنمشي، أنا ما عادش بنتواصل، أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله. الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل ما زلت جعان. ليش باهي سبحان الله يا ربي.
1: ريتي العيب فينا احنا احنا اللي مش معناش مش الماكله
5: سبحان الله ما يشبعوش. يقول لك العين ما تملح كم شطراب ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله في زمانك. يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ الله ينبوا العوينه مثلا. ولا تلقيه مثلا هو متعلم وموية طيبه يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان زي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش بيقرا مش قادر يقرا وفيني
1: اي والله
5: يعني كان يبدا يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات. المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمه هذه ويكتفي باللي عندك اللي اعطاه لك ربي. انا ربي قاعد يمتحن فينا وان شاء الله ربي يهدينا والله ان شاء الله. واتمنى لو اني غلطت في اي حد ان شاء الله ربي يسامحني ويسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعه ان شاء الله. لكن ادعي لك ان ربي يعطيك وسعه البال والصبر ويعطيك كل تمني. احنا امي ديما تقول لي ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك. قولها لك انت اليوم يا سلام عليك ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك
1: يا رب
5: على يا رب على تحملك. تحياتي استاذ احمد اكيده وفاديه والاخ نبال وميمزه وكل المستمعين الكرام حيه
1: الله يعزك ويحفظك. شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك. ناخذ فصلت المكالمة. كيف نقول بناخذ راحة شوية؟ لا ما فيش راحة. أهلا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام فادية نورتي.
6: طلبينا ضحك.
1: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات وجرت بعض والله.
6: حق الله الواحد يدهش روحه.
1: تفضلي.
6: تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي. تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدام فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل. الاخرى ملاك متزوجه والثانيه
1: خيركم العفو خيركم العفو خير قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية.
6: تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
1: فادية.
6: نعم
1: بدري لي مشكله هيك انت راه
6: والله بدري لي مشكله حق لا
1: بدري لي مشكله انا راه
6: عليك الا انت
1: ايوه
6: انت صاحبه وحبيبه ورفيقه وصراحه نحبك في الله.
1: تسلمي الله يعزك.
6: مشكله ابدا
1: الله يعزك ويحفظك
6: ويعطيك العافيه. كلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منها كلام من غير ما يندري.
1: دوروا لكم واحده زي ملاكته.
6: ايوه دوروا لكم واحده زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك.
1: اللهم امين مروة. اللهم امين.
6: تحياتي لليلة الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحابني قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا نبوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لحد في الحاله النفسيه ولا حد نبو ملاك تتكلم بس اني نسمع لملاك عندي متريحه.
1: الله يعزك يا فادية. الله
6: والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك اللي نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكل مسامعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك احنا في مكان ملاك.
1: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب.
6: الله يبارك فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
1: ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا شكرا.
6: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا صراحة احنا نقول تسليم الزمان الزمان هو زمان زي قبل زي توا لكن احنا راحت منا الفنية راحت منا الطيبة راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين ما عنده السيارة ما عندهاش متمل حيامة اللي شبعان ما يدريش على الجعان اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش عن مسكين على اللي مش قادر حتى يشري
1: صح.
6: لحمه ياكلها في يوم جمعه بصراحه زمان والله ما درنا حاجه لكن احنا البشر احنا نعيبه في الزمان الحق. وتحياتي لنورس اللي تكلمت على الموضوع هذا والله بصراحه موضوع يثير الجدل صراحه
1: صحيح. صحيح.
6: يعني ناس مربط من شيء زي هذا ليه يعني هو الدنيا عايشينها مره واحده لا ليش يعني الانسان يعيش مره واحده ويفس هذا يوم القيامه كل واحد بيتحاسب عليه راهو وين ماشيين هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبه لله قال لك صلاه توبه هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وإن شاء الله ربي يغفر له. لابد الإنسان اللي مشى من الدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى كيف ربي تبي يغفر له بالله؟ كيف تبي يمشي على الصراط المستقيم وهو نظيف؟ يفكر، فكر في البشر، فكر في الناس، فكر أنت شن دير في الدنيا، فكر. معقولة يعني الإنسان يجون عليه بس ما أنا ما بقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشية عطشانة ولا جعانة ولا مثلا يتعاركوا مع بعض بطيسة نحلتهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعض مش عارفين كيف
1: نفهموا مع بعضنا.
6: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين ما نقدرش نفهموا مع بعضنا. والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله. كان الإنسان على الدين كأنه شاب على جمرة والله كأنه شاب على جمرة.
1: أي والله
6: طب وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصح في الشيء زي هذا ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه يعني كيف يعني كيف نطعده إحنا إن هو الإنسان ناش على فسق على حاجات يعني.
1: أي والله يا فادية صدقتي والله صدقتي والله الله يبارك فيك
6: والله. هاي هو اللي ان شاء الله وصلت الفكره وعندي
1: وصلتي وصلتي
6: يقول حاجات يعني شيء شوفي
1: يا ودي وصلتي والله وصلتي
6: تندهلي والله الصراحه في شيء.
1: انا عارفه عارفه لكن وصلتي بارك الله فيك.
6: وهذا ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك.
1: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب. بخليني نقرا حاجه قبل ما تعطيني المكالمه وصلنا نطلع فاصل قصير بهي. هي هم قالوها بهي ونحن نعود نقولها لكم. الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كالآتي: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، فنعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
7: الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
8: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
9: السرايا اف ام، إشراقة نور
8: في أثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش، وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة، و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفو على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلم، ما كانش في خيانة، زمان يا ما تجدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا، حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر ان الشر بدا اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك، اقصى شيء هذا هو الغلط، بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي. لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود، لا والله لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء؟ هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت ما عاش فيه وفاء وما عاش فيه صدق وما عاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء؟ احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا أنفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا أنفسنا، لأن احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا احنا، لكن الأسهل ان احنا نحطوا شماعة للزمان ونلوموا الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع انا وانت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا؟ شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس. احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تدير تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك. اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوفوا الاشياء السلبية، بعدين نشوفوا دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بديه بها اسهل. حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد. مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات. مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه. خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة علاقتها بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك. ما تبدأش من أبدأ من نفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك. نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. الإعلامية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نتحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعو لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل، في أمل في الخير. عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك، تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله، يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول: من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول: في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، أمانة العيب في البشر، مش العيب فينا، العيب في البشر. هذا علاش؟ فلهذا يقول لك: دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول: دع النفس اللوامة تتغلب عن النفس الأمارة بالسوء. هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله، جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا، مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهوى.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال، شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما إحنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا، تقبلوا دائما تحياتي. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراي.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة، وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن. وقد سألني أحد الإخوة قبل الدرس قبل قليل وقال لي: الدرس عن أي منزلة أو عن أي منزلة؟ قلت له: عن التمكن. قال: نحن متمكنين. قلت له: هذا أول دليل على عدم التمكن. الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن. الادعاء دليل على العدم وعلى الضد. وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول: وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور، بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات، فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه، لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز الذي يستجيب لكل داعي، والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه. التمكن بالدارجية التقلة، يقول لك فلان ده زول تقيل وفلان خفيف، ما بقوله خفيف، بيقولوا راسه خفيف. التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراقي العبادة، وأعظم الرسوخ الرسوخ في الاعتقاد، وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب. فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمة اليوم تمر بأزمات وتوالت الضربات على العالم الإسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته، بل أحيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزة، قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة للطعن وقابلة للتشكيك. هذا للدليل على أنهم استخفوا. قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك، ولذلك يقول لك: ما تشنو، ما تستخف بي، ما تستخف بي، يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا. ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس. الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة، وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات، وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح. ما في نبي من الأنبياء استخفى أو حصل له نوع استخفاف. كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد. وأنا أقول لك شيء، الواقع في السودان مزعج، واقعنا في السودان مزعج. نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج إلى تغيير، نحس أن حلقة مفرغة في واقعنا غائبة، والجميع مقتنع بالتغيير، لكننا لم نبدأ التغيير لعدم وضوح منهج التغيير ولعدم وضوح

عليها. لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين. لذلك قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، مجاراة للباطل والمجتمع أيضا. والحق لا يعرف أنصاف الحلول، هذا صحيح، لكن الحق يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يقين. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال. أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم. يأتي من يقول له: ألا تستنصر لنا؟ يقول: إني لم أمر بقتال بعد. لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة. أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا. ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعة العقبة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي عليه الصلاة والسلام: لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين. قال: اسمع، مش الكفار دين، نحن باكر دي ننتهي لك منهم، نايمين نجو نايمين ندمر. قال: لم أمر بقتال بعد، أو لم أمر بهذا. إخواننا، من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين. هذا خطأ شنيع بالمناسبة. سبب أزمة المسلمين أنفسهم. المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم. طيب، هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود، بكرة بقى ما في أمريكا، المشكلة انتهت، الأوضاع هتستقر والمسلمين هيستقيموا وأخلاقهم هتتصلح وأرحامهم هتتصل وبنات هيلبسوا وشباب هيمشي المساجد ومشاكلهم هتتحلى. هيحصل كده إخوان. أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين في العالم، لكن أمريكا إذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من أبناء البلد. أقول لك حاجة، في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا، في ناس في السودان ده قاعدين يقول لك الله يجيب شنو؟ الله يجيب أمريكا، دايريننا بتحت تحت ولابدين. والله في ناس ولا لابدين ذاته ولا لابدين واقفين مع أمريكا. هؤلاء الذين قال الله عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، سموا أخوانهم وإن كان موجودين بأسماء، عبد الله بن أبي بن سلول ضايفوا شنو؟ منافق وموجود مع المسلمين. وشوف الحكمة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل معه بعنف. كل مرة عمر يقول له: دعني أضرب شنو عنق هذا شنو المنافق، يقول: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يا أخي الفهم ده، ما الدعوة دايرة فهم، الدعوة إلى الله دايرة فهم. أنت عارف أسهل شيء تكفر الناس، تقول أصل الناس فاسدين والناس ذات أصل ما فيه فائدة، الناس ذات كفار. أنت لما تكفر الناس بترتاح بالمناسبة، بترتاح. في الدرس الماضي أخبرتكم أن كنا نناقشهم كويس، فما بيشتروا لحمة لأن الذبائح دي ذبائح مشركين، بيأكلوا دقع الجبنة دي والفول كلام محفوظ والجزر والعجور والدكوة، بيقعوا لك الحاجات دي، ما بيقع لك شنو الذبائح. والله العظيم حتى مرة كنت بناقش، يعني كنا بنناقش في مجموعة من القرآنيين ديل، هم هو بيكفي الناس كلهم، وبعدين قال لي ذاته، طبعا بقول لي الرسول قال، يقول لي لا ما تجيب لي حديث. بعد شوية جابوا لي سمك يضرب في السمك، قلنا لازل هاي انت تأكل في الميتة؟ القرآن حرم الميتة، الحلل السمك ده طوالي رفع يدهم. قالوا: تاني من يوم الليلة بناكل سمك. قلت لهم: وفرتوا لنا السمك ده. والله ناس جهلة إلى أبعد الحدود، يأكل في السمك ويقول لك ما بأخذ بالحديث النبوي. تقول للرسول قال: إلا ميتتان، السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن حرم، بنص القرآن محرم. طوالي طلع إيده من السمك، والله فعلا كلامك صح، يقول لك والله من فضلهم، يقول والله كلامك صح. فبالتالي دار أقول: شوفوا، لا تستخف.

0: أي عاطفة لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني، هذا يقين عندي راسخ. أي عاطفة، أي عاطفة إذا لم تقيد بالشرع فإنها ستدمر ولا تبني. عندك عاطفة للدين جيد، نحن نريد هذه العاطفة، لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفة؟ لا تكن خفيفا، لا يستخفنك الذين شنو لا يوقنون. طيب، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف التمكن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الاستفزاز، نحن علينا أن لا نستجيب يا أخي. لكن شوف عبد الله بن سلول ده، شوف أصلاً تعالى معكب عبد الله بن سلول لما جاء يموت في آخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حوله منه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال يا عمر أهذا الذي كنت تريدني أن أضرب عنقه؟ أما وإني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له آناف أو آنف. كان الناس غضبوا له، مسلمين يجيبهم مع المنافقين، والله العظيم مسلم يجيب مع المنافقين. يا أخي من الذي دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول أمام رسول الله؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفك، فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر، فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. في ناس مسلمين ومؤمنين إيمان قاطع بيمشوا مع المنافقين، ما بكونوا عارفين إخواننا. ما في منافق بيجي بأجندة سمحة، في منافق بيجي يقول للناس أنا ضد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وسوي لكم. في منافق سياسي بيجي يقول للناس كده، دي لكم مجنون، بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهموم الشباب. هم الشباب يتقال شنو؟ يوفر لهم المخدرات لهم الشباب عشان يصطلوا وينسوا المشاكل. يا أخي في زول بيجي يقول أنا دار أدمر، في زول بيجي يقول كده، يجيب لي زول في التاريخ ده فرعون ما قال دار أدمر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد؟ شو المجرم ده؟ فرعون قال له كده، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون شعارات طرحها محاربة الفساد، في فساد أكثر منك أنت يا فرعون يا مجرم، في فساد أكثر منك أنت. قال له شنو؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى. قال له طريقتكم السبحة دي يا أخي تعرف؟ يقول له شنو؟ وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المظفرة، وأرادوا أن يقفوا ضد الثورة الشعبية ثورة الشعب، ولذلك سوف نضرب عليهم بيد من حديد. يا سلام، فرعون قبل قال أحسن من كلامك ده، فرعون كان أبلغ منك وأفصح منك ذاته، أنت فصاحة ما عندك. والله أكلمك يا أخي العالم، والله يا أخواننا القرآن ده غيت بني خلاص بالله. فرعون صار مدافعا عن القيم ومحاربا للفساد. عشان كده في منافق بيجي يقول لك كده، المنافقين الصحابه اللي وقفوا معاهم ما وقفوا معهم لانهم يعلموا منافقين، ولو علموا انهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين، لكنهم ظنوا انهم من المظلومين، انهم اصحاب قضيه كده. عشان كده تلقى العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين، يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم. يا أخي ده شيء عجيب. عشان كده قال له لحمرت له آنف، قال ولكن الآن لو أمرت بقتله دمنه. قال لقتله قومه وعشيرته. شوف الصبر ده كيف. حتى لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرة ويحرق اللساتك، يقول لك بس ما تجيب مع المنافقين، ما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، الدين واضح والشرع واضح، ما تجامل في الدين. يقول كلام ده أصلا يقول له خلوه لحد ما سحب البساط من تحته. قال ليهم لو كنت الوكي ده قتلته كان مسلمين معي أفتنهم في الدين يجيفوا معك. الآن لو قلت لهم هم أقتلوا بيقتلوا. فقال له عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأين جهلي من علمك يا رسول الله؟ أين شنو؟ جهلي من علمك. أنت بتعاين لبعيد، لكن نحن ناس بس همنا ذا لا شك أنها حماسة معتبرة وأنها عاطفة جيدة. الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه. التمكن المتمكن في الشيء، أصل كلمة التمكن تفاعل من المكان، وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعبادة والمقام مكانا لقلبه، يعني صارت المحبة مكانا في قلبه لا تتزحزح. والتمكن يمكن أن يطلق عليها أيضا مكانا، مكانا يقول لك متمكن أو عنده شنو مكانا. العد مكانا في الشيء هو الذي وصل فيها درجة بعيدة وبلغ فيها شأوا عظيما إلى درجة أنه أحاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد. أبو جديرة المرجئي جاء يناقش الإمام مالك ابن أنس رضي الله ورحمه الله، جاء يناقشه في الإرجاء داري خليك معه مرجئ. فقال له مالك يا هذا، قال يخش معه في نقاش، شوف العلماء شوف المتمكنين. لذلك شوف أقول من عندي التمكن هو مقام الأئمة، لأن ابن القيم يقول التمكن لا يكون إلا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين، والصبر يدل على يقين، يعني اليقين يدفعك للصبر. كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت ماذا سوف تفعل؟ ستصبر. صبرك تولد نتيجة اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك. يا السلام يا السلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة زول بقى إيمان في الدين ده متمكن، مش متمكن في العلم. المتمكنين في العلم كتار، الكمبيوتر ده متمكن في العلم، والله الكمبيوتر ده فيه معلومات وكتب ومجلدات في رأس الناس ما فيه، لكن عالم الكمبيوتر عالم. لما تقول مشكلة الكمبيوتر بيديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد. أئمة أئمة في الدين عملا وعلما ورسوخا. فأبو جدير المرجي ناقش الإمام مالك فقال له قبل أن أناقشه يا هذا لو أنك أقنعتني بكلامك ماذا أفعل؟ قال تتبعني. قال ولو أقنعتك أنا؟ قال أتبعك. قال لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل. قفل معه النقاش، إمام ولا ما إمام؟ ما تزعزع. أي زول يجي يناقشك يهزك، أي زول يرمي لك كلام يجهجهك، أنت ما تمكن. أنا بجهجه ليه؟ الآن الجيل المعاصر عواصف الإلحاد للأسف الشديد التي اجتالت العالم الإسلامي بدأ الكثير منهم يتشكك. شباب الآن، معظم الشباب في سن المراهقة وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد. يعني شاب البيت دغش، الشاي زي السلاته ما عمله دغش، بعدين فتحت لي الباب لقيته خدت يدينه كده في الباب يبكي. هو سود حصل شنو؟ عنده وفاء ولا المصيبة شنو؟ واقفين. قال لي يا شيخنا أنا كفرته. قلت له كويس، الكفر عرفنا، البكا مالك وكنت كفرت تبكي مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني. قلت له وانت ما قلت كفرت حسا؟ قاعد يضحك، هو ذاته قاعد يضحك. قال لي انا مؤمن يعني؟ قلت له انت مؤمن في شنو؟ يا اخي فزول بكفر بيقول انا كفرت، بيقول انا لقيت الحق، ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده، انتوا لسه مع الكلام ده بيتجاوزهم. ولكن من شرح بالكفر صدره ده ما كافر، خايف من ربنا. قلت له انت بترك مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني عشان انا كفرته. قلت انت مؤمن انه الله بعذب؟ قال لي هي مؤمن وكفرت في شنو؟ الزول ده من دربه مشى ثاني اقتنع انه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان. صريح الايمان يعني شنو؟ اذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الايمان، والا لو كنت كافرا لما تضايقت من الكفر. ضيقه جاني شاب قبل يومين برضو لقاني بعد درس قال لي يا شيخنا انا دار انتحر. قلت له لا حول ولا قوه. مالك؟ قال لي انا بيجيني كلام في نفسي عن الدين كلام قبيح دار انتحر. قلت له ازوالي انت الكلام ده مضايقك؟ قال لي مضايقني كيف؟ انا ودار انتحر. قلت له الضيق ده ايمان. جبت له حديث الصحابه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بانهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع احدهم ان يقوله بلسانه وخير منه ان يخر من السماء على وجهه. قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اما وجود الوسواس والمنازعه دليل خير والا لاستسلم لو لم يكن على خير، والتضايق من ذلك دليل ايمان وعلامه صحه تحسب له لا عليه. فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا. عشان كده بتلقاهم ببار العلمانيين كويس تحسبون يعني ما متاكدين ذاته. هذه مشكله. طيب الشيخ يقول الهروي التمكن فوق الطمانينه وهو الاشاره الى غايه الاستقرار. جيد. التمكن انتقال من مقام الفناء، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفناء، وقلنا أنه من المصطلحات المحدثة المريبة، والأولى أن نستعمل المصطلحات الشرعية. فإذا قصد بالفناء فناء إرادة العبد في مراد الله، يعني أن لا يكون لديك إرادة مع إرادة الله، وأن تكون إرادتك التابعة لأمر الله، فلا ينبغي أن نسميها فناء. ولو أنه أطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة العبارات المحدثة يستفصل فيها، فما كان فيها من حق أقر وما كان فيها من باطل شنو يرد. فيقول ابن القيم ورأيه في الفناء واضح. يقول ابن القيم الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول. لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب، يقول قمة التمكن، شوف العبارة اللطيفة كيف، اسمع كام ده، قمة التمكن ظفر العبد بنفسه. ظفر العبد بنفسه. التمكن الحقيقي تلين في نفسك، تقبض على نفسك دي. كان قبضت نفسك دي ودخلتها السجن، في سجن الحق سجنتها بالحق وقيدتها به نجوتها. التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك. وقد مر علينا قوله أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. والله ده كلام تجيب. علامة رضا الله عنك إعراضك شنو؟ عن نفسك. إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا، هذا بداية الضلال. وإياك والادعاء، تقول أنا عندي أنا كده، ما في زول عنده حاجة، كان بقيت عالم قدر للوباكد. ملائكة الرحمن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثاني في شنو؟ موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل، والحديث في البخاري، من أعلم الناس؟ قال أنا، ولم يرجع الأمر إلى الله. فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه يوجد من هو على علم، فأرسله ليتعلم من الخضر. وبعد أن تعلم وانتهى جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر، فقال الله عز وجل لموسى علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثل ما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحر أو من هذا اليم. فبالتالي أصلا الخروج من النفس هي التربية. كويس. حاول عود نفسك حتى لو في ذول أساءك ما ترد عليه. انت ممكن ترد عليه ما ترد عليه، خروجا من النفس. لا نفسك بتقول لك الديو والله أقول لك حاجة، لو مشيت نمت يقول لك انت ما كانت تقول لك كده يومين تكون مقلق يومين. يا اخي واحد لقاني قال لي فزور، قال لي كده كده كده كده، قال لي والله انا، قال لي رديت عليه بادب، قال لي بعد 10 سنه انا لحد حسان ندمان، كان ده قبل 10 سنه كنت المفروض ارد عليه. وقال لي قلت له يحكمك الله فكاك من الشين، انت ندمان على انك انت ما رديت على كلام شيء اخدمه كويس 10 سنه مر علي 10 سنه. قال لي قدر ما اتذكر الكلام ده اضغاص غير اقول انا ما كان اقول انت مالك، قال كنت اقول انت مالك ومالي. قال لي ثاني انت بتسوي كده ليه؟ قال لي شرحت له اقتنع بعد 10 سنه. قال لي حس الموضوع له 10 سنه، قال لي كل ما اتذكر الزول ده انا قلبي بيوجعني. وثاني قال لي ما لميت فيه بالاخوان شو البني ادم معقد كيف؟ البني ادم ده فيه تعقيد، شو البني ادم معقد كيف؟ قال انا كان اقول لك كده واديه في التنك ولا شنو؟ يقول لك اديه في التنك، التنك كده شنو؟ يقول لك كان اديه في التنك قال ها؟ كويس؟ فبالتالي اصلا التمكن فوق الطمأنينة. ابن القيم يرى ان التمكن، ابن القيم عنده كلام عجيب، هو ان تتوارى عنك احكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة. ان تتوارى عنك احكام البشرية، طبعا هذا كلام يحتاج الى ضبط، طبعا مش ما بشر، لن تستطيع ان تخرج من بشريتك، لكن ان تحاول ضبط هذه البشرية ما تفعله بطبعك البشري وبإمكانك أن تهذب نفسك فيه وأن تؤطره وأن تقيده وأن تضبطه بالشرع، فعليك أن تضبطه بالشرع. ابن القيم يقول التمكن لا يحصل إلا بعد منازعة، لأنه أنت بيجيك حقيقة إما تقتنع بها تمكنك وإما ما تقتنع بها وتردك. فبعد المنازعة إذا حصل استقرار وقناعة ويقين بالحقيقة وإيمان قاطع فإن هذا تمكن. هذا عند العلامة ابن القيم. يقول الهروي هو على ثلاث درجات، على ثلاث درجات التمكن. قال الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره ولمع شهود يحمله وساعة طريق تروحه. كلام جميل جميل ولطيف، لكن قبله داير أديكم حاجة. الإمام أبو بكر المزني رحمه الله قال سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر وأثنى الناس على علمه يسمى بالشافعي، قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام. إخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة، العقيدة لا تحتاج إلى فلسفة، العقيدة بالتسليم. الله واحد، كلام ده الله واحد، ما تكتر في ملائكة، في ملائكة وحي، الوحي قال لك في كده في كده، ده كلام. العقيدة تؤخذ بالتسليم، لا بأس من إعمال النظر في الإثبات في تقوية العقيدة وترسيخها، والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق، وليس كله هو المسلك. يعني بعض المتفلسفة يحصرون معرفة الله في العقل، وهذا باطل. الحصل شنو؟ الحصل إنه كان عنده شك في الحاجات دي والأدلة والشنو والجوهر والعرض والكذا، قام قال له الشافعي انظر إلى السماء. الشافعي عالم، دي الراسخين دي المتمكنين، قال انظر إلى السماء فنظر، قال كم نجم فيها ترى. شايف لك كم نجمة عند النجوم دي؟ قال لا أقدر. قال لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه؟ لم تحط بخلقه، يا أخي النجوم الخلقة أنت ما قادر تحصرها، دائم تحصره ولا تحيط به. قال بهدت. شوف العلم ده كيف. قال فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرف، قال ففرعها لي، أداه خيارات كده ولا كده ولا كده، قال فلم أعرف. قال يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة لا تبحث عنه ولا تعرفه وتتكلف علم ما لا تسأل عنه. يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه، وتلا عليه قوله جل وعلا من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال دلهم عليه بخلقه، فلا تتكلف علما لا تسأل عنه بين يدي الله. قال: فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء، فلزمته. وصار الإمام أبو بكر المزني بعد الشافعي مباشرة في مذهب الشافعية إلى يومنا هذا. حتى قال السلف: لولا الله ثم المزني لضاع علم الشافعي. بقى عالم، مش عالم ساكت، عالم يألف، عالم كبير، لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه. طيب، فتمكن المريد، المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك أن المريد درجة، وأعلى من المريد من السالك، ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين، وأعلى من السالك الواصل، دي المراتب عندهم. شفت كيف؟ فالمريد أراد الحق وبدأ يهتدي، هذا أول الطريق. طيب، فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله، هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الهروي أمورا أن يجتمع له صحة قصد يسيره. جيد، ذكر ثلاثة أمور: صحة قصد، وصحة علم، وسعة طريق. طيب، ابن القيم يقول بهذه قاعدة إخواننا، حتى في الدنيا مش في الدين، حتى في الدنيا، وهي في الدين أمكن وأرسخ، كل طالب أمر لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أي زول طالب لي حاجة، إن شاء الله مرة طالب لك مرة تعرفك، لا بد من شنو؟ من ثلاثة حاجات. لا تفتح دكان عند ثلاثة حاجات، داير تعمل مزرعة عند ثلاثة حاجات، دا تشتري بقر وتبقزوا البقر ودواجن عند ثلاثة حاجات، دار تبني لك عمارة عند ثلاثة حاجات. أولها تعيين المطلوب، دار شنو؟ مثلا فتحت دكان بتاع إزبيرات، ليه؟ ما كان تفتح أواني كهربائية، كان تفتح بقالة، انت عينت حاجة ومشيت عليها. أول حاجة بتعين ده ولا ده ولا ده، لو قعدت تقول ده ولا ده ما بتعمل حاجة، لازم تقوم شنو؟ تختار. اختيارك هو شنو؟ تعيين المطلوب. ثانيا معرفة الطريق، الشيء ده بيعملوه كيف؟ الشيء ده بيعملوه كيف؟ لا تفتح بقالة بتنط ولا تفتح بقالة بتفكر أسبوعين شهر شهرين البقالة البقالة، بعدك بتمشي تكوس محلها، تشوف لها محل كويس وتشوف الشداء، قروشك بتكفي ما بتكفي تحدد، امشي الشركة الفلانية، امشي ناس فلان، المصنع الفلاني اشيل منهم كده، المصنع الفلاني اشيل منهم بالدين واسدد الدين. تعيين المطلوب ومعرفة الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك. قررت وعرفت جهتك تعمل شنو؟ تنفس، تكتب عقدك، تجيب المحامين، توثق حاجاتك، تأجر محلك، تبني، تسوي. إخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك، ننزل هذه المعاني على طريق السير إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المطلوب، فلا مقصود للعبد الصالح إلا ربه إلا منه إلا الله. تعيين المقصود أن تحق أن إذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه. ثانيا، فإذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب، فإذا اتبع الأوامر واجتنب النواهي صح له الطريق. لذلك يقول ابن القيم: تمام العبودية، تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. في المقصود ربك جل وعلا، وفي القصد العلم كويس، وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك، والطريق الاتباع. فبالتالي تعين مقصود بإخلاص نية، ومعرفة الطريق بعلم بين، والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع، بذلك تكون النجاة وتكون السلامة. طيب، قال ابن القيم: تفرق الناس، وهذه قسمة عقلية، من الناس من صح مقصوده، المقصود منه ربنا، وصح طريقه وسلوكه. الطريق السالك هو طريق رسول الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لم يصح قصده ولا طريقه. قال: وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة. يعني في ناس يعبد غير الله ويعبد غير الله ببدعة، اجتمع فيه شنو؟ أمراني، شنو؟ الشرك والبدعة. القسم الثالث: صح له مقصوده لله، لكن لم يصح له الطريق، جاهل. لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي، ماذا قال؟ العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. والغزالي له كلمة قريبة من ذلك، قال: العلم بلا عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون. العلم بلا عمل شنو؟ لا يكون. زول عالم ما بيعمل زين ما علم ذاته، يعني في النهاية المحصل انه شنو؟ جاهل. جاهل. كان علي رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. زول يكون عالم، تعرف لو في زول ساكن ظاهر في الساحة انه امام جامع ولا خطيب ولا بيضب، كان عمل غلط وقع بالله، الناس يقول لك، كل الناس ذي كده يقول لك، صح ولا ما صح؟ يقول لك شنو؟ الناس ذي كلهم كده يقول لك الباندقون ذي خطرين كويس؟ وبعدين يقول لك شنو؟ يقول لك ذي بالنهار بيسبحوا وبالليل بيضبحوا. يا أخي في حاجة بيضبحوها ذاته؟ هو الناس خلوا لنا سدهون حاجة سنضبحوها؟ الضبح انتهى زمان ذاته. قال يضبح شنو عليك الأحسن ذا كلام؟ واحد بس يكون عمل حاجة. ما هو انت عارف كان ليه زول في السوق بالساكل عنده دقن، يقول لك تساكل بيدقنك وبيدقنك دي تساكل، خلاص بكرة هو بيحلقه وبيجي يساكل بلا دقن، رأي شنو؟ يقول لك تساكل بيدقنك وحالتك بيدقنك دي. يقول لك نعم، ينبغي أن يكون من اتصف بالسنة أن يكون على قدر وصفي، وأن يكون على سمت من الهيبة والأدب والوقار، لكن قل أنه لم يحصل لا يعمم كويس. واحد يقول لك لقينا لنا واحدة محجبة ولابسة نقابة ركبت مع واحد بتاع عربية في الشارع، يا أخي قال لك دي محجبة، ما تكون مقتنعة بالحجاب، لكن دائرة تمر عشان الناس ما يعرفوها، أو لا تسيء للناس، يعني شنو يعني معناه حجاب كعب؟ طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الأول، وأكل الناس في السوق وكذب وعمل إجرام، نخلي الصلاة ولا كيف؟ الصلاة خليها؟ عشان واحدة لابسة حجاب أفسدت يبقى فساد؟ لو في واحدة طالبة تاع الجامعة نزلوها جنب الداخلية الساحل هرب الليل بعربية سمحة، واحد شاف يقول الحقوا بنات الجامعات خربا، دي البنات الجامعات دي واحدة، والقعدات جوا كم؟ القعدات في الداخلية محترمات ما مرقن كم؟ بل آلاف. فبالتالي يقول لك والله في ناس عندنا حساسية، حتى يعني سمعت قائلا يقول أبدقن مصيرك السجن، الشيء ده عشان الدقن بس يحسي الدقن بيدخل زر السجن، يقول لك الدقن مصيرك السجن ده. والله انا بستغرب في كلام زي ده كويس. ف فبالتالي أقول، يقول العلامة ابن القيم: من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه، ومنهم من صح طريقه، مشى في الطريق الصح وملتزم بالشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله، كالذي يطلب الرئاسة بالعلم، وكالذي يطلب المكانة في نفوس الخلق بالعلم. وهذه مشكلة في غاية الوضوح. طيب، قوله صحة القصد، وتبين أن القصد يكون صحيحا بتعيين المطلوب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك. ثانيا قال: ولمع شهود يحمله. لمع الشهود، ابن القيم عنده حساسية من هذه الألفاظ، فيقول لعله يقصد قوة اليقين. إخواننا، مر عليكم في المدارج زمان، أنا متأكد أنه أنتم مسحتوا الكلام ده، متأكد قبل ما أقوله متأكد أنتم مسحتوا. قال: العلم واليقين، العلم يحملك واليقين اليقين يحملك والعلم يستعملك. العلم شنو؟ بيستعملك، لأنه لابد من أن يكون بعد العلم شنو؟ عمل. ستكشف لك الأمور، ماذا سوف تفعل؟ ستأخذ بالحق. العلم يستعملك واليقين شنو؟ يحملك. أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء، كيف تصل إلى درجة من اليقين؟ فبالتالي هذا معنى اليقين، أو معنى لمع شهود يحمله. قال: وسعة طريق تروحه. الطريق لا يكون واسعا إلا بأمرين: الأول سعته، والثاني استقامته. لو لقيت طريق واسع ودغري بريحك، دايره ولا ما دايره؟ ها؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تتبع النبوة. مر علينا في المدارج قول ابن القيم: من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف. انت اذا ماشي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيجيك عوجه، بتصل، لا بتصل، ما بتنقطع اصلا حتى لو كنت ماشي بالراحه، لكن ورا الرسول لم يتصل. فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه الا اذا اجتمع فيه امران، شنو؟ سعه وشنو؟ واستقامه. والله في طريق الدنيا ده كان لقينا لنا طريق كبير ودغري، ما فوق لف كده يوصلك بسرعه، كان ماشي مدني ده متصل بسرعه، لكن كان لقيتك طريق واسع وكمان عديد بتصل. والاسلام هكذا، لكن عموما طريق الاسلام فيه عقبات لا شك، فيه ابتلاءات، فيه تمحيص. اذا كان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانك ستصل وان كنت شنو؟ زاحفا. طيب، الدرجة الثانية من درجات التمكن، تمكن السالك. قلنا المريد أعلى منه شنو؟ السالك. تمكن السالك إخواننا، يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس، يقول لك فلان ماله سلك، سلك خلاص، سلك معناه شنو؟ يعني الموضوع وقع عليه وبقى ماشي فيه طوال وخلاص، يعني كثر التردد عليه. طيب، تمكن السالك هو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. طيب، باختصار صحة انقطاع، شوف، لا يصح التمكن إلا بانقطاع القلب عن جميع الأشغال والأكدار. اسمع كلامه كويس، لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله. والسلف اصلا، اسمع الكلام ده، والسلف اصلا يقولون تمام الزهد ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، ان تكون الدنيا في شنو؟ في يدك وليست في قلبك. الجمعة الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد، فقام واحد من يعني واحد كلم بعد الصلاة، يعني داري أكد الموضوع اللي قلته إنه الدنيا شاغلة الناس، فقام حكى نكتة معبرة. قال شنو؟ قال في زول رجل أعمال عنده شاحنات كثيرة، قال ضربوا له في يوم واحد، قال له في شحنة ضربة في شارع الأبيض مستك وقعد وجههم وكده، ضربوا تاني قال له في شارع بور السودان بعد القضارف ضارب لستك هناك برضو، وتاني قال له في شارع عبر ضارب لستك. على حس لساتك الضربة دي مشى بيت البكة يعزي، شهد معاون الفاتحة قالوا أخوكم ده ضارب شنو، أخوكم قالون ضارب شنو قالون، قال تخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضرب هذا لستك دوق عليه في راسه كويس. والله في ناس فعلا ياخذ الدنيا دي لما تتمكن من الزهد. الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي، تقف في يدك وما عندها قيمة، بمعنى لا تؤثر على قلبك. طيب يقول برق الكشف، ابن القيم خرج تخريج لطيف، عارف قال شنو؟ قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان، يجعل الإيمان عيان، يعني تصل إلى درجة من التمكن. ما يقال عن الجنة والنار والغيبيات أنت كأنك شنو؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا برق الكشف يجعل حقائق الإيمان كشواهد العيان. مؤمن بالموضوع ده يعني أنت مؤمن لدرجة أنك زي شفت بعينك واحد. طيب يقول وضياء حال، ضياء الحال أن يكون حالك مع الله صافي، وأن يكون قلبك مع الله مستقيم. إخواننا نحن ما عندنا إشكال، أي حاجة بتجينا بتزحزحنا وبتزعزعنا، أقل حاجة كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب. أنت قد أكدت من الموضوع ده ما بتلتفت تاني، تأكد، خلي قلبك ده، خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلاها وأولها وابتداؤها بالمريد، ثم السالك، ثم من؟ ثم العارف. وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك لأنه لا يفارق السلوك، ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة. مش معنى يا أخوانا ده كلام كالآتي، بقى سالك مش حيمشي بعارف يخلي شنو، وهو سالك وماشي في الدرب تجيه شنو؟ المعرفة. حتى لا تتخيل أن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كمنازل السير، إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها. يعني أنا ماشي من الأبيض، لما أرسل قطينة وأمشي أخلي القطينة شنو؟ وراي، حصل الدويم حصل ربك وراي، أخليها أمشي كوستي، أخلي كوستي وراي وأمشي تندلتي ومروابة والرهد وانت ماشي، فبتمشي كده. لما تنزل منزلة التوبة وتنتقل إلى المحاسبة، تنتقل إلى المحاسبة بالتوبة، لأنك محتاج إلى التوبة ومفتقر إليها مهما بلغت، فإنك وإن بلغت من الدرجات فإن عندك من التقصير ما تحتاج إلى التوبة إليه. من المحاسبة إذا نزلت أي درجة أخرى من الدرجات الحياء، ثم انتقلت من الحياء إلى الشكر، هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء؟ ولذلك ما منزلة هي اسمها شنو؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما نزلت فيها منزلة إلا وصحبت المنازل التي شنو؟ قبل. وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال، إلا المنازل الطارئة، إلا المنازل شنو؟ الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة الحزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل. طيب يقول ضياء حال. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابس النور الوجودي. وده كلام مزعج، حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخرج الكلام، وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي، يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل. ولذلك كان يقول ابن القيم: عمله أفضل من علمه. بيجيب عبارات حمالة ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو أفضل وأحسن. أما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال. ما الشيخ منه؟ الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله تعالى جميعا. طيب يحصل الحضرة، الحضرة بشنو؟ يا سلام إخواني، شوفوا كلام ابن القيم. يعني دائما قلت لكم إخواننا، أهم شيء نستفيده من المدارك ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى، لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجم عجيب. قال: أما قوله الحضرة يعني حضور، استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب، ولا يكون ذلك إلا بدوام مراقبته. يا أخي ده كلام عجيب. قال: هو يراقب الله دائما، ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده. هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل، ليست هي الحضرة الحسية وحضرة الذوات، فهذا كفر وإلحاد لا يتصور، إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما، ويولد هذا له مقام المراقبة. يا أخي لكن ابن القيم ده عجيب، ابن القيم ده عجيب كويس. شوف أنا قريت كلام حامد الفقي بالنص، كاتب له شنو؟ قال لي: هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولته. بقول ابن القيم كده: أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيهات. قال لي: ما تأول له، الكلام ده واضح، ده كلام منه، كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم كويس. يقول: الحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. والله غيث ابن القيم، غيث ابن القيم ده عجيب. قال: أما حضرة الجمع لا بد من بيان الباطل التي يشيرون إليها، فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية، وهذا واضح صرحناه، معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسترني حقيقي بيبع شوية. وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه، ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحدة وهي الله. فإذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فإن ذلك هو الله، وإذا تعبدته بالجبار وسألته أن يجبر كسرك وسألته أن يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فإن ذلك هو الله، ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمة وقاد كذلك إلى توكل عظيم واعتماد على الله جليل فإن ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال: وقد فسرتها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان. والله لكن كلام جميل. قال: ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. صحيح، زول خدت باله طوالي ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله، لا يشغله شيء كويس. طيب يقول: فوق حجب الطلب. الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزلة وطلب، الطلب هذا حجاب، طلبه يدل على عدم وصوله، فإلا لو كان واصلا لما شنو لما طلب، فإذا وصل تخلص من حجب الطلب. لماذا؟ لأنه ما عاد طالبا، إنما صار واجدا، واجدا لشنو؟ للشيء. يا سلام، ابن القيم رد عليه قال لي أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية، فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله. انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن، في نبي قال خلاص أنا وصلت ما أطلب فيه، حصل. يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فابن القيم كلام وجيه، قال ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكنه متنقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد، فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود، ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود. فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك، لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى، ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان، لأنك أيضا تحتاجه، ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا، سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة. ولذلك أقول هنا أحبة الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية، ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود أبدا، لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. طيب. يقول الهروي في الدرجة الثالثة حجب الطلب، ابن القيم يقول أعظم حجاب بينك وبين الله أنت، ده كلام راقي جدا، أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه، نفس العبد، شفت كيف؟ ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف نفسك. ولذلك يعني خلاصة ما يريده ابن القيم كلما منك وفيك من الخير، كلما منك وفيك من الخير إنما وفقت إليه بسبب ربك، فإن لم تقل غير ذلك فأنت محجوب بتوفيق من الله. دائما تقول ربنا وفقني، ربنا أعني، ربنا يسر لي، ربنا أكرمني، ربنا عمل كده، تنسب الخير والمعروف يا أخي هذا هذا هذا هذا حق الله تعالى، أن تثبت النعمة وأن تثني عليه بها سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات. قال لابسا نور الوجود، قال المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام ابن القيم يقول، أسمع العبارة الراقية دي، قال إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين، إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب، هذا نور خاص. أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابسا نور الوجود موهمة ومزعجة ومقلقة. انتهينا من منزلة التمكن، وبعدها المكاشفة، وبعد المكاشفة المعاينة، كويس، وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل تأتي بعد ذلك. نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي. وبعد المعاينة منزلة الحياة، الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية، حياة القلب قبل حياة البدن. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

إذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غِلْظَةً

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي

ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل

في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

بعدني فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

0: شديد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب

أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

أنت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا

أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت.

فساد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم

مَثْوَاكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

كالمحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة.

قالوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

حق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

تقم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

يسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

أحسنوا عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

رحمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

كيف فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

به الحق واتخذوا آياتي وما

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. ومن ساعة ما بدأنا وإحنا بنتكلم في التوكل على الله سبحانه وتعالى، أول جذور النجاح هو ده، مش ممكن تقدر تنجح من غير ما تتوكل على الله عز وجل. وبعد كده اتكلمنا على القدرات اللامحدودة والفرق بين القدرات والإمكانيات، وكلمنا بعد كده على المفهوم الذاتي وإنه مكتسب ومنتظم وديناميكي وممكن نغيره، وإنه خد بالك من الجزء المنتظم والديناميكي، اعمل تغيير تدريجي عشان يبقى من مفهومك الذاتي. فعاوز تعمل رياضة، اتمشى شوية كل يوم لغاية ما الفكرة نفسها تبدأ تخش في جزء المنتظم في حياتك. بعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، واتكلمنا على الإدراك اللاوعي والإدراك الداخلي والإدراك الخارجي، الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي، إدراك القوة المحركة للإنسان اللي هما الألم والسعادة. وإن أهم حاجة عشان توصل لتغيير في حياتك لازم تدرك أنت بتعمل إيه. الشخص اللي بيأكل بسرعة مش ممكن يقف غير لما يبدأ يدرك أنه بيأكل بسرعة. حد بيأكل ضوافره لو أدرك هتبص ليه يبص. فالإدراك بخليك تنفصل عن الفعل، مجرد ما تنفصل بتبعد شوية وترجع تاني من أول وجديد، ولكن الانفصال ده بيخلي السلوك اللي بعدها إيجابي. ولو أدركت باستمرار في احتمال كويس ان انت تبدأ تعمل تغيير كويس جدا في حياتك. انتوا عارفين بالنسبة للإدراك، انك تغير إدراكك تغير حياتك، زي ما سمعتوني قبل كده في حلقات سابقة وانا بتكلم على ان الإدراك نفسه بيسبب التركيز، والتركيز بيسبب الأحاسيس، والأحاسيس بتسبب السلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتجيك الواقع اللي انت فيه دلوقت. عشان تغير هذا الواقع غير إدراكك. أنا في وقت من الأوقات كنت في أمسية من أمسياتي كانت بنتكلم على العلاقات الزوجية ناجحة، وبعدين جات لي سيدة وقالت لي: دكتور أنا قررت أن أنا أتطلق. وفي نفس الوقت بصيت لي واحدة تانية قالت لي: وأنا كمان يا دكتور. فزي ما يكون يعني أسبوع الطلاق. فقلت لها: طيب بس خليني أسألك كم سؤال الأول قبل ما تشرحتي لبعيد على طول، قولي لي أنت جوزي بيضربك؟ قالت لي: يقدر. عارف يعني دلوقتي يعني كاراتيه وبتاع. قلت لها: ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. قلت لها: طيب هل هو بيخرج مع ستات ثانيه؟ قلت لها: ما يقدرش، كنت خربت بيته. قلت لها: ما بيخرجش مع ستات ثانيه؟ قالت لي: لا. قلت لها: طب هو بيصرف على بيته؟ قالت لي: بيصرف على بيته. قلت لها: عندكم اولاد؟ قالت لي: عندنا اولاد. بتخرجوا مع بعض من وقت الثاني؟ قالت لي: بنخرج مع بعض من وقت الثاني. قلت لها: طيب هل هو بيهتم بيكي، بيديكي وقت؟ قالت لي: لحد ما. قلت لها: طيب خليني اكرر دول ثاني من اول وجديد. ما بيضربكيش؟ ما يقدرش. ما بيخرجش مع الستات تانية وانت عارفة. بيصرف على البيت، بيخرج مع الأولاد، وفي نفس الوقت بيعمل ملتزماته أو التزاماته. تعرفي لو عايزة تسيبيه سيبيه بسرعة، لنعرف على الأقل 150 ألف ست بره مستنينه فارغ الصبر. قلت: تعرف من أنا مش وعش الدرجة دي. قلت لها: قوليلي بقى. أول أسبوع تقابلته فيه كنت لابسة إيه؟ فدخلتها في الجزء البصري، في الإدراك البصري. قلت لي: كنت لابسة فستان أحمر. لو اول كلام حلو قلت له بعض كان ايه؟ ده الجزء السمعي. واول احساس جميل حسيتي كان امتى؟ فدخلتها من البصري للسمعي للحسي. وبعدين في الاخر وصلت لحسيس قالت لي: فعلا ده عنده حاجات كتير جدا كويسه بس انا ما كنتش شايفها. قلت لها: لسه عايزه تطلقيه؟ قالت لي: لا. قلت لها: ليه؟ قالت لي: اني بحبه. انا كل انا عملته على فكره ده جزء من اصناف التغيير الادراك في التنميه البشريه، ده من علاجات التنميه البشريه، ان انت بتعمل تغيير في الادراك. لما الانسان يغير ادراكه، لان اللي حصل ان هي لما اتجوزت كان ادراكها ايجابي جدا، مجرد ما اختلفوا الاثنين والتركيز اصبح سلبي والعقل البشري يفكرك باخر تركيز ويبني عليه، كل ما تفتكر الشخص الاخر بتفتكر اخر حاجه. عارف حتى لما يكون حتى فنان، انا فاكر بيرت راينولد اللي هو من المشهورين في العالم كله، بيقول لك ازاي بالانجليزي: You are as good as your last movie. يعني انت كويس للدرجة على اساس اخر فيلم انت عملته، ما تقولش فيلم اللي قبله، لان الانسان بتعرفك باخر حاجة، الناس بتعرفك باخر حاجة. ما تقولش انا كنت اصلا انا عملت، لا دلوقتي انت عملت ايه، اخر تجربة عملتها كانت ايه، فالمخ يفكرك باخر تجربة. التجربة اللي كانت مع في العلاقات الزوجية كانت ايه، فتبص تلاقي اخر تجربة كانت سلبية. المخ كل ما تفكر في الشخص تفتكر اخر تجربة، وطالما افتكرتها بتبني عليها، كل مرة تزيد الاحاسيس السلبية لغاية ما وصلت لمرحلة بعد السنين دي كلها كانت عاوزة تطلق. انا كنت بهزر معها وبعدين بقول لها: تعرفي ان عدد الستات في العالم النهاردة للرجالة حوالي 3 وشوية لواحد، يعني 3.1 to 1، 3 لواحد، يعني في 3 ستات للراجل في العالم.
قالت لي معقوله؟ قلت لها اه معقوله. فاللي عندها راجل يعني تمسك بايده وسنها تمسكه كده ما تسيبوش ابدا، لان ما فيش، لو كان عندنا احنا هنعزه عليكي برضه. معقوله؟ وبعدين انت عارف احنا لو استمرنا على هذا النمط في يوم من الايام الرجاله هتنقرض، هنبقى في المتاحف مع الديناصور، يقول لك هذا كان الديناصور وهذا كان الرجل. فقعدت تضحك. قلت لها دلوقتي ايه اللي مزعلك منه؟ قالت لي ما بيقضيش وقت كفاية معايا انا شخصيا، ما بيسمعنيش زي الاول، ما بيحترمنيش زي الاول. قلت لها كلمتش معاه في الموضوع ده؟ قالت لي حاولت اكتر من مرة. قلت لها بس انت عارفة كل ده كويس فيه. قالت لي فعلا. طب ناوي تعمل ايه؟ قالت لي انا هبدأ اعمل تغيير انا كمان من نفسي، هبدأ ما كنتش ملحة علينا، كان سمعت الامسية اللي عملناها في العلاقات الزوجية. بعد كده لما روحت كلمتني في التليفون، قالت لي جوزي عايز يكلمك. فلما كلمني في التليفون قال لي انت عملت فيها ايه؟ دي اتغيرت تماما. قلت له انا ما عملتش حاجة، ادراكها موجود بس انا رجعته زي ما كان، اللي هو الادراك الايجابي اللي انتوا كنتوا عايشين بيه مع بعض السنين دي كلها. لما الانسان يركز على حاجة سلبية ده اللي بيحصل له، فخد بالك من تركيزك واخر ادراك. فلما اتكلمنا على الادراك الايجابي والسلبي والادراكات دي كلها، بعدين بدأنا نتكلم في العشر احتياجات للانسان، ولان اول احتياج هو البقاء والامان، وتاني احتياج هو الضمان والاستمرارية، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج ان احنا عايزين نقدر نفسنا ونتقدر من الاخرين، وخامس احتياج هو الانتماء، وسادس احتياج هو استقلال الشخصية، وسابع احتياج هو الانجاز عاوز تنجز، وثامن احتياج هو الرضا والاستمتاع. انا اتكلمت على الاثنين الاخرين بالسرعة بسبب الوقت اللي كان عندنا. اخر اثنين او نتكلم على نمرة 9 هي التغيير. انتوا عارفين التغيير، عشان طبعا انتوا عارفين ان كل حتة فيك بتتغير. على فكرة دكتور ديباك شوبرا اللي هو عمل كتاب في الكوانتم هيلينج، لو تعرف الكوانتم، عالم الكوانتم عالم عجيب جدا. هم على فكرة طلعت منه المعلومات دي زي المكان والزمان والمادة والطاقة، دي معلومات من الكوانتم. دكتور ديباك شوبرا كتب كتابه كوانتم هيلينج، وكتب فيه، وده اساسا كان كارديولوجيست، يعني كان دكتور جراح قلب، هو هندي امريكي وسافر على الهند وتعرف على واحد اسمه المهاراجي اللي ألف علم في التأمل اللي هو الميديتيشن، اسمه ترانسندنتال ميديتيشن، انا بعتبره من اقوى اصناف التأمل في العالم. اتعلم من المهاراجي، اخذ العلوم اللي اخذها من الهند مع العلوم اللي اتعلمها وحطهم الاثنين سوا، وساب الطب وراح فاتح مركز في جنوب كاليفورنيا، والمركز بيعالج فيه علاجات في منتهى الروعة. وكتب في كتابه قال لك ان الانسان بيتغير بطريقة لا تتخيلها، ان الكبد بيتحلل وتشكل وتغير كل 6 اسابيع. ده مش كده بس، ده الكلى بتتحلل وتتشكل كل 8 اسابيع، المعدة بتتغير كل اسبوع، الجلد بيتغير كل 6 اسابيع، طول ما انت العمود الفقري بيتحلل وتغير وتشكل كل 6 شهور. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيغيرك كلك، بيخليك جديد لانج باستمرار، لكن في حاجة واحدة فقط يخليها لك، افكارك، ده انا مصنعك. وانا ربنا يقول لك ازاي سبحانه وتعالى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولما ترجع لكل التغيرات الرائعة اللي بتحصل فيك، لو تبص على شعر ايدك، شعر ده ما بينموش اكتر من حد معين. لما تبص على حاجات لما تبص على نفسك، صبع بس تحركه كده وصبع، ربنا سبحانه ادى الامر لجسمك انه يتحرك بالاسلوب ده. لو عندك صبع اتقطع ولا اتكسر، عشان تحركه تاني محتاج 12 كمبيوتر من حاجات متقدمه جدا. شايف الروعه اللي عندك؟ والله سبحانه يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تسمعون. كل دي ادراكات. افلا تبصرون ده ادراك بصري بتبصر، افلا تسمعون ده ادراك سمعي، افلا تشعرون ده ادراك حسي، افلا تعقلون ده ادراك عاقل. شوف الروعه اللي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في كل حاجه، واحنا العلوم الحديثه فرحانين بيها موجوده عندك. فلما يكون عندك هذه الروعه في التغيير، ان التغيير نفسه انت بتتغير في سنك، اتغير افكارك، اتغيرت

مستمر في حركة التغيير، لأن سنك بيتغير كل لحظة، أفكارك بتتغير كل لحظة، بتكسب خبرات وتجارب من الحياة، ولما تعلمتش حاجة هتكبر بيها وهتتغير بيها سواء لأسوأ أو سواء لأفضل، فأنت قرر تتغير إزاي. فالتغيير كلنا محتاجينه، ممكن ناكل نفس الأكل كل يوم، ممكن نشرب نفس الشرب كل يوم، لكن عاوزين نغير. أنا فاكر عندنا كانت والدتي الله يرحمها تسألنا كل واحد عاوز ياكل ايه، ما كناش ناكل الاكل البايت. طبعا لما بتتجوز بعد كده مش بس بتاكل الاكل البايت، بتتمنى يكون لسه موجود. فتبص تلاقي احنا عاوزين اكل جديد، عاوزين لبس جديد، عاوزين شغل جديد، عاوزين نغير هدومنا، عاوز تلبس بدله مختلفه، ست عاوزه تلبس فستان مختلف، عاوزه تغير في مكياجها، في تسريحات شعرها. ده كل التغيير بيحصل. ناس النهارده بتغير بعض حتى في العلاقات الزوجيه، واحد بيغير مراته ومراته تغير جوزها. التغيير عجيب للدرجه ان جامعه هارفارد عملت بحث عن التغيير ولقيت ده. الكلام ده كان في الستينيات، قلت لك ان في خلال الاربعين سنة الاخرانيين دول التغيير هيتغير بطريقة لن تتخيلها. قال لك وهيحصل ثلاث حاجات، هتحصل فيها فرص وهتحصل فيها منافسة، واللي ما هياخدش باله من المنافسة والفرص دول هيفلس نفسيا او هيفلس مهنيا. الشركات الكبيرة اللي هو ما كانش مرن وعرف ازاي ياخد التغيرات اللي بتحصل ويستغل الفرص فلسه. بص حواليك في العالم والشركات العالميه حصل فيها ايه. طب الانسان يفلس ازاي؟ قالك اكتئاب، احباط، قلق، توتر، وحده. ده اللي موجودين فيه، مش ده اللي احنا عايشين فيه. بص حواليك، احنا الجيل عندنا كتب وعندنا اصدارات وعندنا شرايط وعندنا خبراء وعندنا دراسة بالمراسلة وعندنا التلفزيون، كل ده موجود، ما كانش موجود عند اللي قبلنا، ومع ذلك برضو ملخبطين اخر لخبطة. السبب فاكرين البعد عن الله سبحانه وتعالى، مقاومة التغيير، او بتمشي من غير انتماء ما تشعرف رايح فين. عشان كده مهم جدا انك انت بتحدث التغيير. في واحد اسمه هانيبال قالك ان لم اجد الطريق لصنعت الطريق. كل يوم اعمل تغيير ولا بسيط في حياتك. عارف الطريقة اللي مثلا اللي انت بتاكل بيها هدي اللعب شوية، الطريقة اللي انت بتتكلم بيها اتكلم باسلوب يكون افضل يناسبك، نقي احسن الكلمات اللي انت بتتكلمها، اعمل تغيير ايجابي كل يوم في حياتك. اخر حاجة المعنى. المعنى بص حواليك، بس هسألك سؤال الأول، يا ترى هل عمرك قمت من النوم لقيت نفسك مش لاقي معنى اللي انت بتعمله؟ مش لاقي معنى لشغلك؟ مش لاقي معنى لحياتك؟ مش لاقي معنى للجواز؟ مش لاقي معنى لحاجة؟ انك بتتعب كتير. في ناس كتير تقول لي ما انا ميت ميت، انا مش لاقي معنى لحاجة. عارفين لولا وجود المعنى اكتر من 62% من حالات الانتحار في العالم، ودي احصائية من جامعة هارفارد، وصلوا لايه؟ وصلوا للانتحار. ايه السبب؟ الناس اللي بتنتحر لم يجد معنى لحياته. هديكم مثلا انتوا عارفينه، داليدا وهي صغيره كانت عايشه هنا، كانت عايشه هنا في مصر في شبرا، وتربت عندنا، كانت طول عمرها املها انها تعيش في باريس وتبقى نجمه عالميه، وده اللي حصل فعلا. وبعدين اخذت كل عاوزاه، جمال وشياكه وعلاقات وفلوس، وبعدين تنتحر. وجنبها كان في ورقه، لو تخش انت بالنسبه للابحاث العالميه هتلاقيها موجوده، الورقة مكتوب عليها بالفرنساوي Je ne trouve pas du sens de ma vie، يعني لا أجد معنى لحياتي، لا أجد معنى لحياتي. الله، طب أنت عندك كل عاوزاه، عندك كل أنت، إزاي ما فيش معنى بقى؟ فلولا وجود المعنى لضاعت الأحلام، ولولا وجود الأحلام لضاع الإنسان. لما نيجي نبص على إلفيس بريسلي كان نفس الشيء، كان عنده كل شيء، ما كانش لاقي معنى لحياته. بص لا على مالكن واحد زي مايكل جاكسون ولا غيره، عندهم كل شيء. بأي يعني أي حد عادي يقول لك عنده الفلوس ونفسي يكون زيه، عنده العلاقات ونفسي يكون زيه، عنده الناس اللي حوله نفسي يكون زيه. طب ما انت خدت كل دول، أخبارك كيف الآخر؟ لولا وجود المعنى، فيا ترى معنى حياتك إيه؟ معنى حياتك إيه؟ هل شايف معنى لحياتك؟ هل شايف معنى لشغلك؟ هل شايف معنى؟ لو مش شايف معنى لكل دول هتكتئب، هتتعب نفسيا، هتتجن، هتلاقي نفسك بتوصل لطاقة سلبية غير طبيعية لأنك ملافش نفس تقوم من النوم. لو عليك تنام ما تقومش. المعنى، فلازم يكون عندك معنى في اللي انت بتعمله. فأنا خليت المعنى آخر حاجة في الاحتياجات العشرة، فاكرين؟ أول حاجة البقاء والأمان، تاني حاجة الضمان والاستمرارية، تالت حاجة
الحب، ان احنا نحب ونتحب. رابع حاجة التقدير من نفسنا ومن الاخرين. وخامس حاجة الانتماء. وسادس حاجة استقلال الشخصية.

وسابع حاجة اللي كلمنا فيها الإنجاز، وتامن حاجة إنك تتمتع بإنجازك وترضى على الدهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين عندك بعد كده التغيير والمعنى. بص كده في الاحتياجات العشرة واسأل نفسك انت فين فيهم، هنعلق عليهم وبعدين هنخش على حاجة في منتهى العمق، القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع السبب في الفعل، من البقاء والأمان، الضمان والاستمرارية، ان احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع، والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة اللي احنا كلمنا فيهم. عارف عشان يكون عندك معنى لحياتك، فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في افكارك السلبية وخليها ايجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا ربنا ربنا بشرك. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان، من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمش عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخرك السماء والأرض وما بينهما، ادالك بطريقة لم أنت تتخيلها. ربنا ادالك قد إيه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء يكون فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هتنفسك انجازاتك اللي بتديها الله سبحانه وتعالى، ربنا يديلك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بيقول لك انا من يتقي الله يجعل له مخرجا، خد بالك من اللي جاي، وارزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه، يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس الكويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد الكويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تدعو منك. عارف فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، اتقي الله مع الناس، اتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكريش شراكت كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل، التقدير قدرك وقالها،
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لأن العمل روعة، العمل عبادة والعمل إنجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود. أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح، عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتياجات يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، إجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في إدراكي جوه القيمة. إيه معنى حاجة بالنسبة لك؟ إجابة قيمة. خد بالكوا أربع أسئلة دول. إيه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الإجابة دي قيمة. معناها إيه بالنسبة لك؟ الإجابة اعتقاد. هتدي لك إيه؟ الإجابة إنجاز. هتشعر بإيه؟ الإجابة إحساس. الأربع أسئلة دول لما كنت بشتغل في الإدارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وأنا بعين الناس. كنت عايز أعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس وبيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم، مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي إيه المهم بالنسبة لهم في التدخين؟ وإيه اللي ممكن يعمله عشان يساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي أنا بتكلم عليه، أسئلة القيم. طب إيه القيم؟ يعني ايه القيم؟ عبارة عن ايه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش ايه؟ ما عندوش قيم، يبقى ممكن يعمل اي حاجة، ممكن يتصرف اي حاجة، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ برضو الاجابة قيمة. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الانسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي سبب السلوك. خد بالك من الحتة دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الاساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيامنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي الجذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك ثم انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك، القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟
ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، رحت اشتري كتاب، القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب. ارجع تاني هتبص تلاقي القيمة راحت منك، هناك راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي سبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله بتغير. دي الجذور. انت عاوز مثلا عندك، لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص الجذور، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك، عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فأول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فأنت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه أهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني أحب وأتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل سبع سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين، والقيم العاطفية قبل سبع سنين. هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل سبع سنين. فخد بالك إن السبع سنين الأولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها اتكونت في سبع سنين الأولين دول. لو حد عنده صنف من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في سبع سنين دول، مع حد يقولك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجه، وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت، تخزين في مراكز الذاكره، تخزين موجودين في مراكز الطاقه، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطه لكن متخزنه دلوقتي. القيم اتكونت منين؟ الاب والام، المحيط العائلي، فاكرين السبع حاجات دول؟ المحيط الاجتماعي، المدرسه، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي انا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى زي التدخين. كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى السراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي، عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي سجاره بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتش تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان. إذا كان المجتمع كله بيدخن أجتمع أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت، ميت أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟
ما انت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك. ليه لا يعني؟ ليه لا؟ هم الناجحين انجح احسن منك في ايه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الاركان السبعه. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبه لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. ولما اشوفك ان شاء الله فاعرف فرصه ممكنه هنكمل القيم وهنتكلم على السبع اركان للقيم المتزنه، يبقى متزن فعلا في الحياه. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 اسئله، ال10 اسئله دي كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لافضل مراحل حياتك. اتمنى ان المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شويه شويه وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق اهدافك وتعيش احلامك وتوصل ان شاء الله الى اعلى الدرجات وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للاجيال اللي جايه هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبه اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته، روعه، محضر لك السماء، محضر لك جنه عرضها السماوات والارض، ده انت. طب ايه الحاجات التانيه اللي بتحصل في دي تحديات ونشاطات الحياه مش انا. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسل بالأنبياء بالصحابة بالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع عشان تفتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام التبكير إلى الصلاة والصف الأول. يستحب أن تبكر إلى الصلاة وأن تجلس في الصف الأول، لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، يجلس يرتكل العمود أو للحائط، وهناك أماكن في الصف الأول ولا يدخلها، وهذا أيها الأحباب تفريط في الأجر والثواب. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب9,000، والصف الثالث ب8,000، لو عندك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب9,000 ستسارع إلى 10,000، فلماذا لا تسارع إلى ربح الآخرة، إلى الأجور، إلى الحسنات؟ اسمع إلى الدليل. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يستهم يعني يقترع. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. العتمة يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يبين لنا فضل الصف الأول، وأنه ينبغي للإنسان أن يسارع إليه حتى ولو بالقرعة. سؤال: هذا الأمر للرجال والنساء؟ لا، النساء العكس. الأخت إذا ذهبت تصلي في المسجد الأفضل لها أن تصلي في الصف الأخير البعيد عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا الحكم بعض الناس يقول هو باق، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون ساتر، فأما الآن فمساجد النساء يعني دور ثاني أو هناك جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس يقول أما الآن فالمرأة تسارع إلى الصف الأول لأنه لا علاقة لها بالرجال. وبعض أهل العلم يقول الحكم زال باقيا، فعليها أن تصف الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه وهكذا. ننتقل إلى الأدب الآخر، لكن قبل أن ننتقل إلى الأدب التاسع أحب أن أذكر لكم هذا الحديث العجيب الذي فيه أجر كبير جدا. هذا الحديث وجدته عند الإمام النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث صحيح بشواهده، صححه الألباني وراه أحمد والنسائي وغيره بسند حسن. نتأمل هذا الحديث معا. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول ينال هذا الأجر. صلاة الله على الرجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. إذن من صلى في الصف الأول ينال هذين الفضيلتين، ينال ثناء الله ومدحه له بين الملائكة، وينال استغفار الملائكة له. جميل جميل. طيب الفقرة الثانية: والمؤذن يغفر له بمد صوته. يعني لو كانت له ذنوب مثل مد صوته لغفرت بفضل الله عز وجل وبأجر الأذان. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. كل من سمع المؤذن ينادي بكلمات التوحيد الله أكبر الله أكبر يصدقه، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول كذلك، أشهد أن محمد رسول الله يقول كذلك يصدقه. وله مثل أجر من صلى معه. هنيئا لك أيها المؤذن، وله مثل أجر من صلى معه، فاحرص على الأذان أخي الكريم. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام تقديم الحفاظ والفقهاء إلى الصف الأول خلف الإمام، لأن الإمام قد تنتابه بعض الظروف فيترك الصلاة فيقدم من يتمكن من الصلاة بالناس. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتيني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني ارتفاع الأصوات واختلاطها كما تختلط في الأسواق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول. لماذا؟ إذا أخطأ الإمام في القرآن ردوه، إذا أخطأ في سجدة سبحوا له ونبهوه ونحو ذلك. وهذا ليس معناه أن نؤخر الناس ونقدمهم، بل معناه أن يتقدم هؤلاء وأن يأتوا مبكرين لكي يكونوا أصحاب الصف الأول. الأدب العاشر: تسوية الصفوف. من آداب المساجد تسوية الصفوف، ولا تكون الصفوف معوجة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي رواية: بعدما أقيمت الصلاة إذا برجل باد بصدره عن الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تراص تساو ارجع إلى الخلف فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففي الصحيحين عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا حديث آخر جاء بزيادات، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث فيه آداب نبوية كريمة نتأمله. حاذوا بين المناكب، نهاية الكتف يكون بجوار نهاية الكتف الآخر. سد الخلل يعني لا تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل لابد أن تضع قدمك بجوار قدم أخيك ملامس لقدم أخيك المسلم في الصلاة. ولينوا في أيدي إخوانكم، لا جاء واحد وأخرك قليلا تأخر معه، قدمك قدم معه، جاء لتضم الصف ضم، لينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفروجات بينك وبين أخيك يدخل فيها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يدخل بين الفروجات كأنه الخذف، يعني صغار الغنم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، يعني إذا وصلت صفا وجدت فرجة فتقدمت وصلت هذا الصف، وصلك الله بالعلم، وصلك بالرحمة، وصلك بالتقوى، وصلك بالإيمان، وصلك بالرزق، وصلك بكل ما يسرك في الدنيا والآخرة. وهنا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا يدل على أنك تلزق قدمك بقدم صاحبك. الأدب الحادي عشر: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج وتصلي في مسجد آخر، أو لا تخرج نهائيا إلا لعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر: عدم المرور بين يدي المصلي. أنت انتهيت من الصلاة وأردت أن تمر، وجدت رجلا يصلي بجوار الباب، فلا تمر من أمامه، انتظر حتى ينتهي. ونقول لمن يصلي: ينبغي أن تتقدم بعيدا حتى يمر إخوانك، فإن لم يتقدم لا تمر أمامه، لأن هذا ذنب عظيم كبير. فاسمع: في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40
1: خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 قال الرأو لا أدري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. الأدب 13 عدم نشد الضالة في المسجد. إذا ضاع منك شيء ينبغي ألا تنادي عليه في المسجد، لا تقول أيها الناس ضاع منا مال أو ضاع ذهب أو ضاع كذا، لا يجوز ذلك لا في مكبر المسجد ولا تنادي في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني إذا سمعت رجلا يقول من وجد كذا أو ينشد ضالة، يعني شيئا ضائعا في المسجد ينادي عليه، قل هذا الدعاء: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كنا قد نبهنا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، فإننا نقول لإخواننا الذين يصلون في المساجد: لا تأتي عند الباب وتصلي السنة حتى تضطر الناس أن يمروا من بين يديك أو أن يقفوا محروجين، لأن بعض الناس يأتي بجوار الباب ويصلي. نقول يا أخي تقدم خطوتين أو ثلاثا وصلي بعيدا عن الباب حتى لا يضطر الناس للمرور بين يديك. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: عدم البزاق في المسجد، يعني عدم إهانة المسجد بالقاذورات ونحوها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولتكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. ويفعل هكذا يعني يجوز لك إذا أردت أن تبزق أو نحو ذلك تخرج من جيبك المنديل وتبزق فيه وتضع في جيبك مرة أخرى، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. وفي رواية النسائية عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات، ومساعدة الضعيف، وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق، وكفالة اليتيم، وكفالة الأرملة، والإطعام للمسكين، وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين، وينفق على الآخرين، ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان،
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث أخرجه البخاري. يربيها الله سبحانه وتعالى، يربي هذه الصدقة حتى تكون في أجرها وحسناتها مثل الجبل. هذه الصدقة كذلك والإنفاق على الناس سبيل لك في دفع البلاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان. الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش، أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

من بره من شعيره من إقه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار، ومنهم من أتى بدرهم، ومنهم من أتى بتمر، ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسان. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيد قلوبهم، إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا. إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق، فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين. من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين. لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا، وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه.
وأن يحبنا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله

0: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الحكم الربانية التي كانت في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيه تعريفهم سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، وأن كونهم على الحق وكون عدوهم على الباطل لا يجعل لهم النصر والتمكين ضربة لازب، بل ذلك يكون لهم بقدر ما يكون منهم من الطاعة والامتثال لربنا سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الفساد الذي كان إنما هو بسبب ما كسبت الأيدي. وفي هذا المعنى يقول ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم، قراءتان ويعفو عن كثير. وقال ربنا سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر ربنا سبحانه أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، ويغير شكره بكفره، ويغير أسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كان يأتيها رزقها رغدا، كانت آمنة مطمئنة فكفرت. كان القياس أن تشكر، كان القياس أن يقال فشكرت، لكن ربنا سبحانه قال فكفرت بأنعم الله، فغير لما غيرت ما بها غير الذي عليها، فأذاقها ربنا سبحانه لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل عرف ربنا سبحانه أمة نبيه صلى الله عليه وسلم في أحد أن شؤم المعصية لا ينحصر في من عصى، بل يتعدى إلى من لم يعصي. روى الطبري رحمه الله في قول ربنا سبحانه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، يقولون هذا بشؤم معصية ابن آدم، فيلعنونه ويلعنهم اللاعنون، فيلعنون ابن آدم، فذاك يعني ابن آدم العاصي. قال: فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى ينقلب بلعنة من لا ذنب له. سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من عباده الطائعين، وأن يجنبنا أفعال فاسقين، وأن يختم لنا بخير ولجميع المسلمين. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما دخلها تلقاه النساء. روى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها معه صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن ينعى لها زوجها وأبوها وأخوها، وذلك مصاب عظيم، ولكنها تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه، فحتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. جلل هذا من الأضداد، يأتي بمعنى تقول شيء جلل أي عظيم، وشيء جلل أي حقير. والسياق طبعا يبين أن المراد هنا الحقير، فكل تقول كل مصيبة بعدك، يعني ما أخطأتك المصائب، فالمصائب حقيرة صغيرة. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء في البيوت. روى أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة. مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. فنهى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة. ومن الغد في يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب قريش، لأنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان يعد العدة ليرجع إلى المدينة ليستأصل من بقي فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي في السنن الكبرى والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه صلى الله عليه وسلم، ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس، فانتدبوا رضي الله عنهم على ما بهم من ألم الجراح الكثيرة التي أصابتهم في أحد. فأنزل ربنا سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فمضوا حتى بلغوا حمراء الأسد. حمراء الأسد هذا موضع قريب من المدينة على نحو 20 كيلومترا في طريق مكة. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء. ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال: ويحك ما تقول؟ قال: ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهك عن ذلك، ولقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال أبو سفيان: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل. تردي بأسد، هذه الجرد، هذه الخيل الجرد، تردي بأسد فوقها كرام لا تنابلة. التنابلة جمع تنبال وهو القصير، وليسوا بتنابلة وليسوا بميل معازيل. الميل جمع الأميل، وهو الذي يميل عن السرج ولا يعني يحسن ركوبه لأنه لا يحسن الفروسية. وليسوا بمعازيل، المعازيل جمع معزال، وهو الذي لا سلاح معه. فهؤلاء أسد كرام، ليسوا بتنابلة وليسوا بميل وليسوا بمعازيل. قال: فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال له: هل لك أن تبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم رسالة وأوقر لك بعيرك زبيبا إذا أتيت مكة؟ قال: نعم. قال: فقل له: إنا نعد لكم لنكر عليكم ونستأصل بقيتكم. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل ربنا سبحانه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقبل أن نرخي الستر على هذه السنة نذكر فيها شيئا أخيرا، ففيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، كان من أهل بدر وشهد أحدا وأصابته بها جراحة فمات بسببها في المدينة. فلما انقضت عدتها أراد أبوها عمر رضي الله عنه أن يزوجها. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال: فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع إلي شيئا. قال عمر: فكنت أوجد عليه مني على عثمان. يعني هو غضب من عثمان، كانت في قلبه موجدة على عثمان لأنه رد عليه ابنته، وهذا طبعا يعز على الكريم أن ترد كريمته وقد عرضها للزواج. ولكنه كان على أبي بكر أشد غضبا منه على عثمان، لأن أبا بكر لم يرد عليه شيئا، كأنه يعني ما. قال: فصامت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. قال: فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. ثم لقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك شيئا، فما منعني أن أرجع إليك شيئا إلا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. فانظروا مراداتهم لأنفسهم، وانظروا مراد ربهم سبحانه لهم. كان مراد ربنا سبحانه لهم خيرا من مرادهم لأنفسهم. زوج ربنا سبحانه حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي بكر وعثمان، وزوج ربنا سبحانه عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خير لعثمان من حفصة. لم أقل وهي خير من حفصة، فأنا لست أفاضل بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أقول كانت خيرا لعثمان من حفصة. لماذا؟ لأنه بقي لعثمان بهذا الزواج علقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لتبقى له لو أنه تزوج حفصة. ومرت الأيام وفشى حديث معركة أحد في العرب، فتضعضعت لذلك سمعة المسلمين وطمعت فيهم القبائل. فلم يمض إلا وقت قصير حتى أخذ خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري في الخامس من شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة فقتله. روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه هذا قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، فأته فهو بعرنة، عرنة الوادي المعروف في عرفة، فأته فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته وجدت له قشعيرة رعدة، يعني إذا رأيته اقشعر جسمك. وفي رواية ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعون يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعيرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. في رواية مجاولة، يعني خشي عبد الله بن أنيس أن يكون بينه وبينه مقاتلة تشغله عن صلاة العصر، والوقت وقت صلاة العصر. قال: فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. فقلت: قتلته يا رسول الله. فقال: صدقت. قال: ثم قام معي صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولى ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: علامة بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. المتخصر هو الذي يعني بيده عصا يتكئ عليها. فكان عبد الله بن أنيس يقرن تلك العصا بسيفه لئلا يتركها في موضع، لأنه لا يترك سيفه في موضع. فلما مات أمر بها فأدرجت معه في كفنه فدفنا معا. وبعد أيام قليلة في صفر من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو يعني بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام. لماذا يتبعونهم؟ لأن المسلمين أصابوا خالد بن سفيان بن نبيح وهو هذلي، فأرادت بنو لحيان وهم فخذ من هذيل أن يثأروا لخالد ذاك. قال فخرجوا تبعوهم بأكثر بقريب من 100 رام، فاقتصوا أثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواة تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. الآن الهذليون وجدوا تمرا في جهة، جعلوا ينظرون في نواة التمر، عرفوا أنه هذا نواة تمر يثرب، إذن هؤلاء هم أولئك الذين نبحث عنهم، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد إلى رابية مشرفة، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. قال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فقاتلهم حتى قاتلوا عاصما و7 من أصحابه بالنبل. روى ابن إسحاق أن عاصما رضي الله عنه تقدم وهو يقول: ما علتي وأنا جلد نابل، جلد قوي نابل، معي نبل، يقال رجل نابل إذا كان معه نبل أو إذا كان حاذقا به. قال: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، وتر صلب متين، تزل عن صفحتها المعابل، النصاء العريضة، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل، وقتل رضي الله عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا FM 99.3،
2: راديو سرايا FM 99.3.

السرايا اف ام. السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نستأنف حديثنا عن حالات التحول، فترات الانتقال في التاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، حتى نستطيع أنه نصل إلى مقاربة لمحاولة استئناف رؤية استراتيجية عضوية نابعة من واقعنا وتراثنا. طيب، بعض الإخوة يقولون لي أنت تكلمت عن مراحل الانتقال، مرحلة العباسية، المرحلة المغولية، المرحلة التي جاءت بعد ذلك في زمن سقوط الأندلس وما إلى ذلك، أشياء كثيرة مرت فيها الأمة، ولكن المرحلة التي نعيشها الآن القرن الماضي هذا اللي هو ابتداء من سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف عن النسيج السابق للأزمات التي مرت بها أمتنا. أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكني أختلف معه أيضا في جوانب أخرى، فسأفصل في هذه الحلقة شيئا متعلقا بالقرن الماضي، لأنه بتقديري الذي حدث في القرن الماضي هو حالة انتقال وليست حالة ثبات، وما زلنا نعيش إلى يومنا هذا حالة الانتقال هذه وحالة السيولة، لم نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول فيها أن هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة، لأنه أنت حتى تقول أن هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة إلى شيء جديد أو أعاد تشكيل هوية المنطقة حتى الشرق إلى شيء جديد، يجب أن تتكلم عن شيء ثابت استقر وثبت وأصبح أمرا واقعا. إحنا الآن نعيش حالة غير واقعية، غير ممكنة أنه الاستمرار، لأنه الحروب الأهلية والنزاعات وغياب الشرعية للنظم السياسية وحالة التنازع الغريبة وحالة التفكك والتجزئة وحالة الهيمنة الغربية، كل هذه المسائل ما زالت حاضرة. يعني روح ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا لا تزال حالة انتقال، هذه المنطقة لم تثبت بعد، ولذلك القول إنه هذه المنطقة أصبحت الآن شيء آخر، نسيج مختلف عن النسيج السابق، هذه غير صحيح، لأني لا أرى الحالي نسيج، لا أرى الحالي إلا مجموعة مفككة من التيارات الاستراتيجية والسياسية والفكرية التي لم تصل بعد إلى لحظة الثبات أو لحظة التوازن أو لحظة الرشد. هذه من ناحية لماذا أختلف مع هذا الرأي، لكن لماذا أتفق على أن طبيعة التغيير الذي وقع منذ عام 1916 أو لنقل من 1914 الحرب العالمية الأولى وصولا إلى يومنا هذا تختلف عن طبائع التغيير التي وقعت في الأمة عندما سقطت بغداد وعندما سقطت الأندلس وعندما أصيبت الأمة بأزمات في العهد الصليبي وما إلى ذلك. طيب، أولا كل الأزمات التي وقعت في عهد سابق كانت الأمة تعيد استئناف مسيرتها بالشكل الذي كانت عليه في السابق من حيث الأصول وليس من حيث التفاصيل. قلت لكم الفكر كان يتغير، المفاهيم في بعض الأحيان تتجدد، عندنا دار إسلام ودار حرب، بصير عندنا خمس دور على سبيل المثال، تقسيمات جديدة، وبالتالي ليست مسألة ثابتة، لكن الجوهر هو أن الأمة موجودة، هذه واحدة. ما كان عندنا في سلطنات، في إمارات، في أشياء كثيرة جدا مختلفة. ابن بطوطة لما سافر من طنجة إلى إلى إلى إلى أقصى آسيا مر بكل إمارات، هذه كانت مختلفة متنازعة، لكن هو ابن الأمة، الأمة موجودة، المواطنة تابعة للأمة وليست تابعة للدولة، هوية الفرد يحددها انتماؤه الأمة. إذن مفهوم الأمة بقي ثابتا راسخا لم يتشقق أبدا، حتى لما جاءوا المغول وجاءوا الصليبيين بقي عندنا شيء اسمه الأمة، رمزية تمثيل الأمة من خلال إجماع سياسي متعلق بالخلافة بقي مستمرا إلا في لحظات انقطاع في العهد المغولي عندما جاء، ثم استؤنف بعد ذلك رمزيا في عهد المماليك، ثم جاءت الخلافة العثمانية. إذن بقي مفهوم الخلافة موجودا إلا بالاستثناء القصير ذلك، وبقي مفهوم الخلافة المستمر هذا هو التعبير عن، لأنه هو مفهوم بالمناسبة، وهذه مسألة مهمة أن برأي، يعني أن مفهوم الخلافة هو مفهوم له علاقة بالأمة، بمعنى هو مفهوم متفرع عن الأصل. الأصل هو أن هناك أمة، الأمة تدبر شؤونها من خلال مركز إجماع سياسي، من خلال مفهوم سياسي مركزي اسمه الخلافة. وهذا الخلافة كان يعاد تمظهره بمظاهر كثيرة. عندنا الأموية والعباسيين، ثم جاء بعد ذلك فترة المماليك، ثم جاء بعد ذلك فترة طبعا كان عندنا أيضا الخلافة الفاطمية، عندنا الخلافة في الأندلس، عندنا خلافات يعني مجموعة من النظم التي كانت تطلق على نفسها. لكن مصطلح الخلافة وفكرة إجماع الأمة على شيء، على رجل أو شخص أو إدارة أو نظام يعبر عن مصالح عابرة للقوم يعني بالمفهوم العرقي، وعابرة للشعب بالمفهوم الجغرافي، كانت حاضرة دائما. الأمة وما يتفرع عن ذلك من مفهوم جامع سياسي، فالإجماع كان حاضر دائما. إذن هذه المفاهيم كانت دائما مستمرة. النقطة الثالثة التي كانت حاضرة في كل مراحل التحول في التاريخ الإسلامي، فكرة المرجعية نحو الشريعة. اللي احنا الشريعة مش بالضرورة الشريعة بمفهومها القانوني، لكني أتكلم عن مرجعية الأمة وشرعية نظمها، كانت دائما نابعة من فكرة التزامها بالإسلام أو التزامها بالكتاب والسنة أو التزامها بتطبيق ما يعتقده الناس أنه هو الشيء الثابت في حياتهم، في حياة هذه الأمة. إذن عندي أمة، عند خلافة، وشرعية الخلافة هذه وشرعية النظم المتفرع عنها أو الممالك أو السلاطين تابعة لشيء ما اسمه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة باعتباره حميدا والمعروف ومحاربة المنكر. كانت هذه مسائل ثابتة. إذن عندنا هاي المعايير الثلاثة الكبرى ثابتة في تاريخنا الإسلامي. طيب خلينا نيجي على القرن الماضي. هذا القرن قرن استثنائي حقيقة، لأنه أول شيء حدث فيه القطيعة مع التراث. معنى كل الأنماط السابقة كانت أنماط تستأنف بعد انتكاسة، تجدد من داخل المنظومة. النمط الجديد الذي احنا واجهناه في القرن الماضي هو في الحقيقة نمط قطيعة مع التراث، فأريد لنا أن نبدأ شيئا جديدا، يعني أن التاريخ، تاريخنا انتهى. مش في عندنا نظرية انتهاء التاريخ تبعت فوكاياما، لكن في الحقيقة أريد لنا أن ينتهي التاريخ، فنقول يا إخوان من اليوم طالع انتهى كل التاريخ الذي قد سبق في السياسة والتفكير الاستراتيجي، واليوم احنا بدينا إشي جديد، إيش اسمه الدولة القومية، إيش اسمه الدولة القطرية. فبالتالي انسولي مفاهيم الأمة، مفاهيم الخلافة، مفاهيم الشرعية، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. احنا اليوم عندنا شيء جديد، فاستيقظنا في يوم من الأيام في مطلع القرن العشرين يعني بعد الحرب العالمية الأولى، لنقل بالعشرينيات وبداية العشرينيات، استيقظنا على فكرة أنه أبدا اليوم إحنا عندنا دولة ما لها علاقة بكل الماضي هذا، بل بالعكس إحنا الدولة هذه أيضا تخاصم التراث، مش فقط أنها محايدة، هي تخاصم التراث. التراث بالنسبة لها عبء فيه قدر عالي من التخلف والرجعية، وإحنا أحسن إشي إحنا تقدميين، وإحنا لعنا مناهج حداثية جاءتنا من الغرب، فنخاصم التراث. فإذا أول شيء حدث مع وصول المفاهيم الجديدة أو الانقلاب الأكبر الاستراتيجي الذي وقع في حياتنا نحن في القرن الماضي هو القطيعة مع الماضي، القطيعة مع التراث. طبعا إحنا بنفهم في قواعد التفكير الاستراتيجي، وأنا دائما بقولها، أن الجغرافيا هي صنع الله في الأرض، أما التاريخ وهو التفاعل الإنساني في الجغرافيا، هذا شيء ثابت. ثم من عظمة أي أمة في الدنيا أن تكون مسيرتها التاريخية مستمرة، هذا شيء طبيعي. يعني لذلك حكينا عن الألمان وحكينا عن أمم، عن الصين وعن غيرها، هذه الأمم هناك تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها، تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها وفقا لروح هذه الأمة، هذا الذي يؤسس عظمة أي أمة في الدنيا واستمراريتها. يعني ولذلك أنت لما تقول أنه هذه الأمة موجودة في هذه الجغرافيا، وهذه الجغرافيا فيها تاريخ، وهذا التاريخ لا يزال يتدفق، انقطاعه هذا شيء غير طبيعي. ولذلك انقطاع التدفق التاريخي في الجغرافيا، في جغرافيا منطقة الشرق، في الجغرافيا الإسلامية عموما، هو انقطاع القصد منه إنهاء مفهوم الأمة وإنهاء حالة الاستمرارية التي كانت حادثة في التاريخ. ولذلك هذا من المصائب الكبرى. يعني هذه مسألة ما حدثت لا في زمن المغول ولا حدثت في زمن الأندلس في زمن في زمن الصليبيين ولا حدثت في سقوط الموحدين، إنما انتهى التاريخ تماما وأريد لنا أن نبدأ بشيء جديد. هكذا فكر الذين جاءوا وتسيدوا السلطة والحكم في بلداننا. بدءا طبعا كان عندنا في تركيا منظومة أريد لها أن تكون منظومة قومية جديدة مختلفة تماما عن الماضي. في إيران أيضا أريد أن يكون هناك منظومة جديدة مختلفة عن الماضي، وكذلك في نظومنا العربية لأنها ما تشكلت بعد، كانت لا زالت، لكن كان في دعوات محاولات لكي نبدأ بشيء جديد. التيار القومي، التيارات العلمانية الليبرالية الحداثية بدأت تؤثر علينا جميعا، حتى مع القيم الإسلامية بدأت الليبرالية الحداثية يعني تغير فيها إلى آخره. يعني هذه القطيعة لم تكن يعني حقيقة حادثة في حالات الانقطاع الماضية باستثناء الأندلس طبعا، لأن الأندلس انتهى فيها فعلا، أصبح هناك نهاية للتاريخ في الأندلس بسبب سقوط الدولة الأندلسية. طيب إذن القطيعة رقم واحد، إذن هذا قرن قطيعة، والقطيعة مع المنهج والتاريخ أدت إلى قطيعة داخل الأمة، بمعنى أصبح التركي على سبيل المثال ينظر إلى العربي كشيء آخر مختلف تماما، بعدما كان جميعا التركي والعربي ضمن فضاء عثماني واحد، الآن أصبحوا ضمن فضاء متخاصم أكثر من أنه أو متنافس في أحسن الأحوال، يعني بدل من أن يكون فضاء موحدا. وكذلك الفضاءات الأخرى، فضاءنا العربي مع الإفريقي وفضاءنا العربي مع الآسيوي، كلها أصبحت فضاءات مستقلة تحكمها موازين المصلحة المجردة وليست الموازين الأعلى من مصلحة الدولة ومركزيتها اللي هي المصالح المتعلقة بمركزية الأمة. طيب هذه واحدة، إذن القطيعة نضعها رقم واحد. رقم اثنين، أصبح لدينا أيضا مفهوم جديد في هذه المرحلة، هو أن تراثنا تاريخنا يعني حضارتنا المرجعية ذات المرجعية الإسلامية في الحقيقة ممكن أن تكون موجودة، ولكن لا ينبغي أن تكون الشأن العام، لا ينبغي أن تؤسس قواعد الشأن العام. ولذلك بدأنا نفكر باستيراد النظم، النظم القانونية، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، كلها تأتينا من الخارج. بالتالي الفكرة أنه إحنا فقدنا الثقة بأن ما لدينا من مخزون ثقافي قادر على أن يخرج لنا ابن تيمية جديد يجتهد اجتهادات، أو إمام جويني جديد، أو ابن خلدون جديد، وأصبحنا نفكر بمفكري الغرب وفلاسفة الغرب وحداثيين من الثقافة الغربية لكي ننسخ أو نستنسخ شيئا مما يقولون ونوفق بينه وبين ما لدينا. فأفضل ما كان لدى بعضنا أنه نقول والله إحنا التراث الإسلامي على سبيل المثال في مسألة الديمقراطية قريبة من الشورى، خلينا نعمل توفيق شوي وندخلهن على بعض. في الاقتصاد والله الاشتراكية كان الإسلام ندخلهن على بعض، فأصبحنا

نعطيه بعض المفاهيم، يعني ندخل فيه بعض المفاهيم الإسلامية والتراثية حتى نخفف من غلوائه ونجعله أكثر ليونة حتى يبلع من قبل الناس ومن قبل الأمة. يعني إذن مرة ثانية فقدنا الثقة في تراثنا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة في القرن الماضي هذا أنه كان قرن إهانة. لماذا هو قرن إهانة؟ أنت لما تكون صاحب مركزية كالمركزية الجيوسياسية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية عبر 1300 سنة، ثم تأتي من بعد ذلك تجد نفسك مقسما مجزأا نهبا للمستعمر، تابعا ثقافيا مستلبا حضاريا، هنا في إهانة كبرى. والإهانة خطيرة في العقل البشري. لماذا؟ لأن الإهانة تدفعك إلى أحد أمرين: إما أن تصبح ثائرا متمردا رافضا قطعيا للواقع وتثور عليه ثورة غير رشيدة، وبالتالي أنت تصبح يعني متمرد تماما عليه، وإما أن تنساق إليه ومعه وبه وتصبح من بعد ذلك شكلا تابع لفضاء اسمه الفضاء العربي الإسلامي، ومضمونا أنت في الحقيقة السوفتوير تبع العقل تبعك هو عقل جاي من الخارج. هذه الإشكالية أدت إلى فصام عندنا في واقعنا في القرن الماضي، فصام بين من حاول أن يعيد تأسيس كل شيء بناء على تراثيات لا يمكن الاجتهاد بها كما اجتهد ابن تيمية وخلافه، وتمسك بتفاصيلها بشكل صارم يؤدي إلى كثير من الإشكالات، وبين من رأى أنه لا، إحنا خلينا نمشي مع التيار الموجود حاليا بالغرب والأمور طيبة جدا وما في عندنا أي مشكلة، وبالعكس إحنا هذا أفضل شيء ممكن نعمله. فهذه حالة الفصام موجودة، وهذه إشكالية كبرى أيضا أوقفنا فيها النمو الطبيعي والتلقائي للفكر والوعي الاستراتيجي والسياسي الإسلامي. طيب، لماذا حدث هذا؟ هو الحقيقة الذي حدث في بداية القرن عجيب. أولا، الغرب كان يرى أن العالم الإسلامي أو الدولة العثمانية على وجه التحديد يعني في ذلك الوقت كانت رجل أوروبا المريض، ولذلك كان يريد دائما أن يبتلع أراضيها، وهذا صراع قديم. يعني كان دائما الأوروبيون يريدون أن يأخذوا بعض أراضي الدولة العثمانية على سبيل المثال الموجودة في أوروبا اللي هي منطقة البلقان. روسيا كانت تريد أيضا أن تغزو الدولة العثمانية من أجل أن تحصل على معبر من خلال مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود بالمياه الدافئة. إذن هناك قوة دائما لها تناقضات جيوسياسية واستراتيجية. الدولة كانت قوية، كانت تمانع وتحارب. يعني الدولة العثمانية قاتلت الروس في 13 حربا حتى تستطيع أن تحتفظ بسيادتها على المعابر المائية الموجودة هنا في القسطنطينية سابقا وإسطنبول بعد ذلك. ثم أيضا الأوروبيون كلما قويت أوروبا، كلما قويت أوروبا كانت تريد محاولة طرد العثمانيين من الفضاء الأوروبي، ولذلك بدأ بطردهم من البوسنة والهرسك، ثم تمددت بعد ذلك إلى حرب البلقان. مع مطلع القرن الماضي وقع للدولة العثمانية مجموعة من التطورات الخطيرة. هي طبعا كانت تضعف منذ الزمن، يعني صار لها أكثر من قرن الآن تخسر بعض الأراضي هنا وهناك، لكن مع مطلع القرن أصبح في انشقاق في قمة الهرم القيادي في الدولة. طرد السلطان عبد الحميد في 1909، وسيطر الاتحاديون على السلطة، الاتحاد والترقي في إسطنبول. والاتحاديين اللي سيطروا على السلطة كانوا مدفوعين بفكرة أن هناك هزائم متتالية للدولة لابد من إنقاذها، وحتى ننقذ الدولة لابد لنا من أن نقوم بتحديثها. فعملية التحديث، وكانت مسألة صار لها فترة التحديث بدأ من التنظيمات العثمانية، لكن الآن نحن وصلنا إلى تحديث منفلت تماما عن التراثيات، بمعنى تحديث جديد، شكل جديد من أشكال التحديث إلى حد يعني كبير. فهنا سقوط الخلاف في قمة الهرم أدى إلى انشقاق حقيقي في الوعي العام والإجماع السائد حول مفهوم من هو الخليفة، لأن الخليفة الذي عين من الاتحاديين كان لا قيمة له، لا يستشار. والشباب الذين سيطروا على السلطة بقيادة أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا كانوا في الحقيقة قليلو خبرة في السياسة، لهم شأن في العسكرية ربما لكن ليس في السياسة.
أنور باشا تحديدا كان 32

سنة في ذلك الوقت، يعني صغير السن، وكانوا جميعا يحاولون أن يستأنفوا إمكانية إنقاذ الدولة عسكريا من خلال استعادة بعض الأراضي. لكن في الحقيقة الذي وقع مباشرة بعد في عام 1909 أن الدولة العثمانية بدأت تخسر خسائر أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. خسرت ليبيا في 1911 خسرت ليبيا للطليان يعني، واضطرت أن توقف في 1912 اتفاقية تعترف فيها بسيطرة الطليان، استعمار إيطاليا على ليبيا. وفي نفس الشهر في أكتوبر 1912 اللي وقعت فيها اتفاقية التنازع عن ليبيا اندلعت حرب البلقان. وحرب البلقان اندلعت هذا بدعم روسي، وهذه مهمة لأن روسيا دائما كما قلت لكم كان لديها أمل في أن تحيط الدولة العثمانية من الجهة الغربية وتدخل إلى إلى إلى إلى أراضي الدولة العثمانية وتسيطر على القسطنطينية، أو على هم يسمونها القسطنطينية طبعا إلى يومنا هذا يعني، وتسيطر على معابر الماء البوسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط. طيب حرب البلقان كانت حرب مدمرة للدولة العثمانية، يعني هزم الجيش العثماني فيها هزائم شديدة لدرجة أنه سقطت إدرنا اللي هي العاصمة الأولى للدولة العثمانية، وسقطت سالونيك، ثم بعد ذلك انهارت معظم الجبهات العثمانية، وخرج الفضاء العثماني من أوروبا، وبقي فقط في منطقة صغيرة جدا نسميها تراقيا، منطقة تراقيا يعني المنطقة الأوروبية اللي هي موجودة الآن حاليا الصغيرة الموجودة أوروبيا من غرب إسطنبول إلى الحدود البلغارية. لكن خلافا لذلك طردت الدولة العثمانية من الفضاء البلقاني. إيش يعني هذا؟ يعني خسرت الدولة العثمانية أهم منطقة كانت تغذيها بالاقتصاد، هذه واحدة. هذه يعني الدولة العثمانية كانت تعيش على البلقان من ناحية إيش؟ إن البلقان فيها دخل هائل جدا، إنتاج زراعي كبير، فيها موارد كثيرة جدا، وكانت الدولة العثمانية تستفيد جدا من البلقان. انهار اقتصاديا، هذه إذا مشكلة كبيرة في دولة أوريدي، دولة كانت مدينة عندها 80 مليون جنيه استرليني، يعني بحدود في ذلك 400 مليون بحدود يعني الآن مليارات الدولارات، كانت ديون هائلة جدا للدول الأوروبية، تتحكم الدول الأوروبية بخزينة الدولة العثمانية من أجل سداد هذه الديون. فالدولة العثمانية كانت أصلا إشكاليتها الاقتصادية هائلة. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعد سقوط البلقان، بدأنا نشعر أن الدولة العثمانية الآن ضعيفة، والقادة الشباب هؤلاء بدوا يشعروا بأنهم لابد لهم من أن يفعلوا شيء. إحنا نتكلم الآن 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى بالأساس. الحرب العالمية الأولى ما بين مين؟ النمساويون، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجمت على الصرب، روسيا حليفة الصرب أرثوذكس فجاءوا لنصرة الصرب، فانضمت روسيا للصرب. ألمانيا انضمت لدولة الإمبراطورية الهنغارية النمساوية. بالمقابل بدأت ألمانيا بهجوم على طبعا روسيا، وبدأت ألمانيا بهجوم على بلجيكا. هنا اضطرت بريطانيا أن تدخل في الحرب لنصرة بلجيكا، وكذلك فرنسا حليفة بريطانيا. وهنا أصبح عندنا حرب عالمية فيها محورين، محور تقوده ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية، ومحور آخر تقوده طبعا بريطانيا في هذا الحال ومعها روسيا وفرنسا. في كلتا الحالتين لو نظرت إلى الخارطة، لو كنت أنت تجلس اليوم وتفكر تقول أنا ما شأني بهذه الحرب؟ هذه حرب فيها عدو لي اسمه روسيا من طرف، يحارب عدو آخر اسمه الإمبراطورية النمساوية اللي أخذت مني البوسنة والهرسك وأجزاء كبيرة من البلقان. فأنا حقيقة إيش مصلحتي في أن ينتصر أحدهما على الآخر؟ مصلحتي إذا انتصر أحد أن يكون ضعيف وهو منتصر، ومصلحتي إذا هزم الآخر فأنا سعيد، هذا جيد. فبالتالي الدولة العثمانية استراتيجية لم يكن هناك ضرورة جيوسياسية أمنية لمصلحة الأمن القومي ملحة للدخول في الحرب للأسف الشديد. لكن الأجواء النفسية الموجودة لدى الشباب الذين يقودوا الدولة هنا، وعلى رأسهم أنور باشا وزير الحربية طبعا صغير السن كما قلت لكم 32 سنة يعني في ذلك الوقت، كانوا متحمسين للدخول في الحرب لأنهم رأوا في الأيام الأولى للحرب أن ألمانيا متفوقة وقوية، كان لديهم قناعة أن الجيش الألماني لا يهزم،
ولذلك لو انضمينا لألمانيا نحن نستطيع أن نستعيد سيطرتنا على أراضينا التي احتلتها روسيا في شرق وفي شمال تركيا، ويمكن لنا مستقبلا حتى أن نستعيد مكانتنا في الأراضي الأخرى التي خسرناها في البلقان. فأصبح لدى عصبة الاتحاديين، لدى الحكومة الاتحادية أو لدى هؤلاء الثلاث تحديدا، رأي بدخول الحرب. وهذا الرأي عرضه كل الحكماء في الدولة العثمانية. يعني السلطان عبد الحميد كان لا يزال حيا، وجاءه بعض الناس منهم واستشاروه ورفض، قال لهم هذا لا شأن لنا به، ما لازم ندخل معهم في هذا الشيء. سعيد حليم باشا اللي هو كان أيضا الصدر العظم يعني رئيس الوزراء أيضا رفض وقرر أن يستقيل. وزير المالية في الدولة العثمانية مع ثلاثة من الوزراء أيضا رفضوا واستقالوا. من الشريف حسين بن علي، كان هنا تأتي النقطة. الشريف حسين بن علي كان حاكما أو كان أميرا على مكة، وعين في زمن السلطان عبد الحميد في 1908 قبل أن يخرج السلطان عبد الحميد بسنة. فالاتحاديين حاسبينه على مين؟ على السلطان عبد الحميد. أيضا السلطان كتب رسالة يقول لهم فيها: يا إخوان، هذا الحرب اللي صاير في أوروبا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، أرجوكم نبعد عنها. لكن الشباب هؤلاء قرروا أنه أبدا إحنا لابد لنا من أن ندخل في هذا الحرب حتى نستعيده. لأنه جمال باشا كان وجهة نظره أنه إذا ما دخلنا في الحرب سنكون نحن نكرات لا قيمة لنا في النظام الدولي الذي سيتشكل بعد الحرب. وجودنا في الحرب يخلينا نكون جالسين على الطاولة، أما خروجنا منها يعني خروجنا من التاريخ. وبالتالي لا، إحنا أصلا دولة ضعيفة، وجودنا في هذه الحرب سنقوم إن شاء الله مع الطرف المنتصر، نعيد مكانتنا وهيبتنا في أوروبا ونعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه في السابق. هذا رأي جمال باشا. وكان رأي جمال باشا الانضمام إلى فرنسا، تحالف مع فرنسا مش مع ألمانيا. أنور كان له علاقات خاصة مع ألمانيا، طور علاقات عسكرية مع ألمانيا، الجيش العثماني كان يدرب من مدربين ألمان، الألمان فتحوا قنوات اتصال، وعدوا بأموال كثيرة جدا لخدمة يعني الدولة المفلسة في ذلك الوقت، وبتسليح كامل للجيش العثماني. وهكذا قرار الثلاثة على أن ينضموا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانضموا في يعني أكتوبر، نهاية أكتوبر في 1914، بعد يعني شهرين أو ثلاث شهور من بداية الحرب. طيب كويس جدا. إذا الآن الدولة العثمانية دخلت الحرب. لما دخلت الدولة العثمانية الحرب هزمت هزيمتين منكرتين في أول كم شهر. الهزيمة الأولى، طبعا هنا أيضا مرة ثانية أنور باشا قاد بصفته وزيرا يعني للحربية، وهذا يعني للأسف الشديد الذي وقع، كان صغيرا في السن، لم تكن لديه الخبرة العسكرية الهائلة، قاد الجيش الثالث العثماني، جيش النخبة العثمانية، في معركة ضد الروس في ساري قامش. اختار شهرا لا ينبغي لأحد أن يقاتل فيه، خاصة في الأراضي الباردة. وكما تعلمون روسيا لم تهزم أبدا، لكن هزمت كل الجيوش التي جاءتها بسبب الطقس الثلوج. هي هزمت نابليون بسبب الثلوج، هزمت هتلر بسبب الثلوج، هزمت العثمانيين في زمن سليم الأول عندما حاولوا أيضا أن يقاتلوا في أراضي روسية. الثلوج أدت إلى تجمد كثير من الجنود وعادوا، هذا القرن السادس عشر، لسه التاريخ العثماني يعني حاضر على ذلك. لم تهزم أبدا الإمبراطورية الروسية إلا من قبل المغول بالمناسبة، لأن المغول كانوا معتادين على مثل ذلك. وبالعكس المغول استخدموا الثلوج ودخلوا فيها، واستخدموا المسطحات المائية المجمدة ودخلوا، واستطاعوا أنهم يحتلوا يعني عدد يعني جزء شاسع من الدولة الروسية. لكن أي حرب أخرى تمت في الشتاء كانت هزيمة محققة للجيش الغازي، لأن الشتاء الروسي شتاء قارس جدا. أنور باشا قاد الجيش العثماني إلى ساري قامش وهزم هزيمة منكرة. كان في عندنا 90,000، معظمهم ماتوا من البرد، معظمهم ماتوا من البرد، ولم ينجوا منهم إلا آلاف قليلة جدا. وأبيدت تقريبا الفرقة الأساسية، فرقة النخبة في الجيش العثماني، وعاد هو مرة ثانية إلى إلى إلى إسطنبول. هذه هزيمة الأولى وأخطر هزيمة للدولة العثمانية. الهزيمة الثانية كانت لجنرال ثاني أو لباشا ثاني اللي هو جمال باشا. جمال باشا قاد الجيش الرابع من فلسطين عبر سيناء إلى قناة السويس. مرة أخرى التحضير كان ضعيف، الإعداد لخطوط الإمداد لم يكن قويا بشكل كافي،
الاستخبارات البريطانية كانت على علم بكل هذه التحركات، لأنه لأول مرة بدخل في التاريخ، يعني لأول مرة الاستطلاع الحربي الجوي، الاستطلاع الجوي، فالطائرات بس بدأت تنقل الأخبار للبريطانيين. البريطانيين استعدوا جيدا عند القناة. لما وصل الجيش المنهك إلى قناة السويس واجههم البريطانيون بالمدافع والرشاشات وقتلوا عدد كبير من الناس، وانسحب الجيش العثماني مرة ثانية وانهزم من هذه المواجهة. فهذه الهزيمة الأولى كانت في ديسمبر 1915، والهزيمة الثانية أيضا كانت في بعدها بشهور قليلة. وهنا رأى الغرب أنه الفرصة مناسبة لاحتلال إسطنبول، فتوجهت أساطيلهم نحو الدردنيل باعتبار أنهم إذا عبروا الدردنيل سيصلوا إلى البوسفور، يسيطروا على البوسفور، سيطروا على إسطنبول، فتحوا خطوط الملاحة البحرية مع روسيا التي كانت محاصرة، لأن العثمانيين أغلقوا خطوط الملاحة، لأنه في حالة الحرب أغلقوا خطوط الملاحة مع روسيا، ويخففوا الضغط عن روسيا لأن ألمانيا كانت تتقدم في الأراضي الروسية. الدردنيل كانت النقطة المضيئة في كل الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، اللي احنا جاليبولي، لا نتكلم عن معركة جاليبولي. جاليبولي للدردنيل كان وقتها تشرشل هو أدميرال البحرية البريطانية، قائد البحرية البريطانية، أمر بمعركة الدردنيل، 250 يعني ألف جندي من البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين جاءوا وحاولوا أن يقتحموا الدردنيل. استعدادات الجيش العثماني كانت ممتازة بحضور ألماني قوي بالمناسبة، وقيادة الجيش في ذاك الوقت كانت ألمانية. قاتلوا قتالا شرسا، وضعوا ألغام، دمرت السفن، ثم بعد ذلك اضطرت السفن أن تفرغ رجالها على الشاطئ ويعملوا إنزال بري، فواجههم العثمانيون بالسلاح وقاتلوا قتالا عنيفا، واستمرت المعركة لأكثر من سنة. وهذه المعركة خسر بها الحلفاء أكثر من 250 ألف قتيل، وهي أكبر خسارة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وخسر الجيش العثماني أيضا 250 ألف، لكن نتيجتها كانت هزيمة الحلفاء، وهذا كانت لحظة انتصار عظيمة للجيش العثماني في جاليبولي. وجاليبولي بالمناسبة معركة قاتل فيها العرب والترك والكرد وكل الجنسيات التي كانت منضوية تحت الدولة العثمانية، لأن الجيش العثماني كان في ذلك الوقت يمثل كل هذه الشعوب التي قاتلت. فلما يحتفل الدولة التركية اليوم، تحتفل إلى اليوم بانتصار جاليبولي، هو حقيقة آخر معركة أو من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش العثماني بحضور كل أطياف الأمة التي قاتلت في ذلك الوقت تحت الفضاء العثماني. لكن للأسف انتصار جاليبولي لم يكن مثمرا، بمعنى ما أدى إلى انتصارات أخرى كثيرة، فبدأ الجيش العثماني بعد ذلك يتراجع. والنقطة الخطيرة والمفصلية أصبحت عندما رأى البريطانيون أنه لابد من فصل الجبهة العربية عن الجبهة التركية من خلال الاتصال مع الشريف حسين بن علي. وحديث الاتصال بالشريف حسين بن علي هذا حديث مؤلم لنا جميعا الحقيقة. فكرة الدولة العربية الواحدة التي كانت تداعب أفكار وأحلام الجمعيات السرية العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة والشريف حسين بن علي، في تأسيس دولة عربية مستقلة على عموم أراضي جزيرة العرب من اليمن إلى أقصى حدود الشمالي في الشام مع العراق طبعا، كانت هذه الفكرة البديعة التي يعني موجودة في عقولهم تداعب مخيلاتهم، وهذا السبب اللي دفعهم للاتصال بالدولة البريطانية التي خانتهم. ولذلك الخيانة الغربية للأحلام العربية حقيقة بدأت في ذلك العهد وما زالت مستمرة إلى يومنا، هذا لم تتوقف أبدا. عندما فاوض الشريف حسين بن علي مع مكمهون اللي هو المندوب السامي البريطاني في القاهرة في ذلك الوقت ما يعرف بمراسلات الحسين مكمهون، 10 رسائل تم تبادلها في عام 1916، يعني في تلك الفترة، كان طلب السلطان الشريف حسين بن علي بسيط وهو في مكة، يعني الشريف يكتب له رسائل يقول احنا بنا دولة مستقلة عربية حدودها كذا وكذا وكذا، وحدد كل حدود جزيرة العرب بشكلها المعروف لدينا اليوم بما فيها طبعا الشام الكبير وبما فيها كذلك العراق. والبريطانيون أوهموا الشريف في مراسلاتهم، انت اليوم اقرأ يعني اذا سمحتوا ادخلوا على مراسلات الشريف حسين بن علي مع مكمهون،
انظر إلى صياغة الرسائل. الشريف يطالب بأشياء واضحة، مكمهون يرد عليه بعبارات موغلة في التبجيل، إلى الشريف ابن الشريف سليل الدوحة الهاشمية النقي الطقي العالم، ما بعرف من كان يكتب له الرسائل، يعني شيء عجيب، ديباجة من المديح لا يمكن أن تتخيل عظمتها. ثم بعد ذلك يجيب عليه أجابات عامة، أنه والله نحن ننظر أيضا بشكل إيجابي إلى أن تكون الخلافة بين العرب. طبعا هذا شيء جميل يداعب أحلام السلطان الشريف حسين، يعني يكون خليفة، وأنه لا بأس أن يكون في دولة عربية مستقلة، وطموح العرب في دولة مستقلة شيء عظيم وجميل، وأعطوهم وعود في النص الإنجليزي مموهة، في الترجمة العربية أكثر وضوحا باتجاه الخداع. تخيل اليوم عندنا النص الإنجليزي وعندنا النص العربي، لما تقارن النص الإنجليزي واضح أنه كان يتكلم بشكل عام، والنص العربي يغير بعض التفصيلات في ترجمات الحرفات حتى بعض الفواصل لكي يبدي أنه بريطانيا موافقة على المشروع هذا بشكل كامل. فالعرب انساقوا وراءه واتفقوا مع البريطانيين على إطلاق ما سمي في حينه بالثورة العربية الكبرى، التي انطلقت بقصد ضرب العثمانيين وطردهم من الأراضي العربية والوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب، حرب العالمية الأولى. وفعلا انطلقت الثورة في من مكة بقيادة الشريف حسين بن علي في 1916، وبدأت الجيوش العربية أو المجموعات العربية المقاتلة تأخذ أراضي، تطرد العثمانيين من مدينة، من مكة طبعا، ثم بعد ذلك وصولا إلى العقبة، وصولا إلى فلسطين، قطع خطوط الإمداد، سكك الحديد، دمشق إلى آخره، حتى طردوا العثمانيين. وكان حقيقة هناك دور حقيقي تاريخي مهم جدا للعرب في إسقاط الخلافة العثمانية، أو طرد، لنقل طرد المصطلح الصحيح، يعني العثمانيين من الأراضي العربية في هذه اللحظة، وانتصار الحلفاء في البريطانيين والفرنسيين على العثمانيين. هذا شيء موجود في التاريخ، ما في لا يجب أن ننكره، يعني شيء حدث. كل ذلك تحت أمل أنه الدولة العثمانية ستنهار، لأن الشريف حسين تقديره الاستراتيجي كان أنه الدولة العثمانية ستنهار، إذا انهارت الدولة العثمانية يجب علينا أن ننقذ ما يجب إنقاذه، وبالتالي نحن كعرب نؤسس لأنفسنا دولة عربية، مملكة سيكون هو الملك طبعا، ويمكن مستقبلا خلافة يكون هو الخليفة، وبالتالي إحنا نستطيع أنه نقود هذا المستقبل. لكن تقدير الشريف حسين بن علي ومن معه، الأمير فيصل طبعا والأمير عبد الله والآخرين ممن كانوا يشيرون عليه، تقديرهم لوفاء الإنجليز كان مبالغ به وغير مبرر. أنا لا أعرف يعني لماذا للحظة ما تخيلوا جميعا يعني أن الإنجليز لا يمكن أن يغدروا بالعهد، فوقفوا موقفا صارما ضد أي محاولة لإقناعهم بأن الإنجليز يكذبون عليكم. يعني في 1917 طبعا أنا حتى أقول لكم، لما انطلقت الثورة العربية في شهر 6 عام 1916، كان البريطانيون والفرنسيون قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو قبلها 10 أيام. يعني إحنا أطلقنا الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين على أمل تأسيس دولة عربية واحدة بوعد بريطاني لنا بذلك، وكان البريطانيون قد كذبوا علينا وخدعونا ووقعوا اتفاقية سابقا مع الفرنسيين والروس في 1916 قبل 10 أيام من انطلاق الثورة العربية الكبرى. طبعا كانت اتفاقية سرية ما كنا نعرف بها. الذي حدث بعدها شيء عجيب في التاريخ، من غرائب الأشياء التي حدثت، انهارت الدولة الروسية القيصرية، وسيطر البلاشفة الشيوعيون على الحكم في موسكو. إيش عملوا 1917؟ راحوا فتحوا الأرشيف، وجدوا اتفاقية، موجود في هذه الاتفاقية تقسيم للدول للمنطقة العربية للأراضي العثمانية في العالم العربي، تقسيم واضح اسمه سايكس بيكو. طيب كويس جدا. وكانوا جزء من التقسيم الروس القياصرة، لأن الروس القياصرة أيضا في اتفاقية سايكس بيكو هذه كانوا موقعين عليها لكي يأخذوا أجزاء من الدولة العثمانية في حال سقوط الدولة العثمانية، اللي هي منطقة الشرقية ومنطقة البوسفور. طيب جدا. فقرر البلاشفة، لأنهم كانوا فكرة أنه إحنا لازم ننشر كل شيء لنفضح النظام السابق، نشر اتفاقية سايكس بيكو. نشرت اتفاقية سايكس بيكو في شهر 12 سنة 1917، ونشرت في جريدة برافدا الروسية، ثم انتقلت إلى الصحف العالمية
ونشرت في الصحف العالمية جميعا وترجمت وتكلم بها الخطباء وتكلم جمال باشا فيها وأرسل رسائل إلى الشريف في ذلك الوقت فيصل ابن الحسين وإلى الشريف عبد الله ابن الحسين وإلى قادة الثورة العربية الكبرى وقال لهم الإنجليز يكذبون عليكم لا يوجد لكم استقلال كما تزعمون تعالوا نعود مرة ثانية عودوا إلينا لكي نقاتل هؤلاء المستعمرين سيستعمرون أرضكم ووصل الخبر للشريف حسين بن علي والشريف حسين بن علي قال جمال باشا يريد أن يعمل فتنة بيننا وهذا الكلام مستحيل يكون فكتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة يستفسر يقول له والله وصلني خبر من جمال باشا أنه في اتفاقية كيت كيت كيت كيت فهذاك رد عليه رسالة عجيبة جدا قال له شكرا لك على إرسال الرسالة التي علمتني بها بأنه قد وصلك خبر من جمال باشا ونحن نقدر لك هذا الخبر هذا الموقف وجزاك الله خير وبارك الله فيك ولم ينفي بتلك الرسالة أن هناك اتفاقية ومع هذا استمر العرب في القناعة أن الإنجليز سيعطوننا استقلال ثم من بعد ذلك انتشر الخبر بشكل رسمي وبشكل لا يقبل حتى في الصحف العربية في ذلك الوقت سايكس بيكو هل احنا نتكلم احنا 1918 بعد سنتين يعني الآن احنا وصلنا من سايكس بيكو التي وقعت يعني غضب الشريف حسين لما قرأ عنها فكتب رسالة غاضبة إلى إلى إلى السلطات البريطانية في القاهرة التي كتبت له رسالتين تنفي تقول هاي اتفاقية قديمة ومش مؤكدة ومش نهائية وهذا حكي بيننا وبين الفرنسيين ما يأخذ بالك أنت استمر معنا وإحنا إن شاء الله أمورنا طيبة هذه الخديعة الكبرى هذه الخيانة التي قام بها الإنجليز لأحلام وطموحات العرب في استقلال وتأسيس دولة كانت في الحقيقة بتصميم مسبق لما تقرأ اليوم مذكرات مكمهون الذي كان يفاوض الشريف حسين وتقرأ مذكرات لورنس الذي كان مستشارا عند العرب للأسف الشديد في الثورة العربية الكبرى ستجد أنهم أجمعوا في أثناء التفاوض على أن عملية التفاوض هذه القصد منها الخداع من أجل جر العرب إلى مواجهة مع العثمانيين وإضعاف العثمانيين ومن أجل أيضا إضعاف سلطة الخليفة العثماني الموجود على المسلمين في الهند لأنه كانت بريطانيا تسيطر على الهند ولا تريد للمسلمين الهنود أن يكونوا تابعين للسلطان يعني وجدانيا على الأقل يعني فالذي حدث أننا خدعنا وخدعنا بإصرار من قبل الخادعين وبإصرار على قبول الخديعة من المخدوعين ولم نصدق أن الإنجليز قد خدعونا إلا في وقت كان الأمر فيه قد حسم وانهارت الدولة العثمانية وانتصر الحلفاء في الحرب وألقي بنا على هامش كل المسائل المتعلقة بالتفاوض في مؤتمر فرساي ووضعت أرضنا تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار البريطاني ووضعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني أيضا وخرجنا تماما من المعادلة أعطي الشريف حسين لقب ملك الحجاز كان ينبغي أن يكون ملك العرب بناء على الرؤية الأساسية اللي وضعت في 1914 في دمشق وثيقة دمشق المشهورة يعني 1914-1915 اللي وضعها الجمعيات العربية جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة بالإضافة إلى الشريف فيصل ابن الحسين اتفقوا على حدود الدولة العربية القادمة هذا الكلام لم يحدث قسمت المنطقة التابعة للدولة العثمانية الشام قسمت كما تعلمون إلى سوريا وريد أن تقسم إلى 4 دول ولبنان الكبير بالإضافة إلى وضعة العراق تحت الانتداب كلمة الانتداب اصطنعت من قبل في تلك المرحلة يعني إحنا الأساس استعمار لكن حتى يعني اللفظ يكون شوي مهذب وضعوا كلمة جديدة جدا اسمه الانتداب الانتداب على الشعوب التي تم تحريرها من العثمانيين وهذا الانتداب فقط من أجل أنهم الشعوب مش مؤهلين للحكم إحنا بس بندير بالنا عليهم شوي حتى يتأهلوا وبنعطيهم استقلال هاي الفكرة الجوهرية لكن تحول طبعا كما تعلمون إلى استعمار حقيقي يعني وتدخل مباشر في واقعنا العربي وصولا إلى تسليم فلسطين طبعا إلى عصابات صهيونية وسقوط القدس في 1948 بدأت في تلك اللحظة من 1917 يعني ولذلك الحلم العربي في تأسيس دولة عربية على حدود جزيرة العرب كان حلما من السراب والواقع كان واقعا غربيا أملته موازين القوة وكان الخداع فيه جزءا أصيلا من تصميم المبادرة التي وضعت أمام الشريف حسين بن علي
وبقي الخداع من يومها إلى يومنا هذا الاستراتيجية الكبرى التي تتعامل بها القوى الغربية مع أرضنا مع دولنا العربية للأسف الشديد. وبقينا إلى يومنا هذا نرتكب نفس الخطأ الاستراتيجي بأن نقبل خديعة الخادعين وأن نحاول قدر الإمكان أن نقنع أنفسنا بأن المصلحة تقتضي أن نسير في هذا الركب أو ذاك الركب للأسف الشديد. فما وقع، ليش أنا بقول هذه اللحظة خطيرة جدا، لحظة الحرب العالمية الأولى وما تبعها والثورة العربية الكبرى، يعني هذه لحظة تأسيسية ولدت فيها كل الأمراض التي ما زلنا نعاني منها اليوم، أمراض القطيعة، أمراض الضعف والهزيمة، أمراض التبعية، أمراض التجزئة، أمراض الاستغفال، وأمراض غياب الثقة بالنفس، أمراض غياب مفهوم الأمن القومي المشترك، كلها بنيت في تلك اللحظة. وما زال هذا القرن الماضي قرن خديعة وقرن إهانة وقرن قطيعة، وما زلنا نعيش تداعيات الحرب العالمية الأولى لم نخرج منها إلى يومنا هذا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقة.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم فقه العصر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. سنتكلم اليوم في هذه الحلقة عن التبرع بالأعضاء. طبعا هذه مسألة جديدة ومعاصرة جدا، لم تكن قد طرقت في الفقه المتقدم في أي مذهب من المذاهب، أن يتبرع الإنسان بأعضائه، بكليته، بدمه، بأن يزرع له عضو من مكان إلى مكان. وقد قلنا في حلقة سابقة أن من إشكاليات البحث في فقه العصر أن البعض يحرص كل الحرص أن تكون المسألة قد تكلم عنها في الفقه المتقدم، وبينا أن هذا خطأ، لأنه ليس كل المسائل تكلم عن الفقهاء المتقدمون، خاصة المسائل المعاصرة. بعضهم يريد أن يشبهها بمسائل نادرة جدا وغريبة وعجيبة، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول على سعة أفق العلماء والفقهاء المتقدمين، وعلى ضيق نظر الباحث المعاصر الذي لا يريد أن يتجاوز النظر ما نظر فيه السابقون، وهذا خطأ يؤدي إلى منتوج خاطئ في النظر الفقهي. الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم الإنساني هو من هبة الله سبحانه وتعالى، هو هبة من هبات الله عز وجل، فالإنسان مكرم على كل مخلوقات، على كل من كرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم له مظاهر كثيرة جدا. من هذا التكريم: تكريم في خلقه، التكريم في تصرفاته، التكريم في استخلافه في الأرض، التكريم في الوحي إليه، في أن جعل فيهم الأنبياء والرسل والمصلحون، والأنبياء والرسل والمصلحين. فهذا نوع من التكريم، التكريم أن أنزل لهم دستورا خاصا ينظمهم بعيدا عن البهائمية وبعيدا عن الملائكية الجبرية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مخلوق وسط بين هذا وبين ذا، فأنزل الله له هذا الدستور العظيم، وختمه بهذا الدستور وهو القرآن الكريم: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى. سواء جعلتها لا ريب فيه ووقفت، أو قلت فيه هدى، أو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين، المعاني كلها متسقة والمعاني كلها صحيحة ومقصودة، لأن اللفظ القرآني إذا احتمل فليحمل على جميع معانيه. فتكريم الإنسان، أن من مظاهر تكريم الإنسان أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. الإنسان الجسم الإنساني والبدن الإنساني مملوك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق للإنسان أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله. فلا يحق للإنسان أن يؤذي بدنه أو أن يجرحه. ولذلك اختلف الفقهاء في ثقب الأذن التي تكون للأنثى وهي صغيرة بغية تعليق الحلية، فقالوا هو إيلام، هل يجوز إيلام الحي؟ هل يجوز إيلام البدن؟ فقيل هو إيلام محتمل موافق لمقصود الشرع من في هذا الكائن، في هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجرت على هذه العادات وهو إيلام غير شديد أصلا. فالشاهد من هذا أنهم درسوا وناقشوا مسألة الإيلام التي تحصل للأنثى من ثقب الأذن، وكذلك في الختان، ولذلك قالوا لا تكشف العورة ولا يؤلم هذا الألم إلا لواجب، فهو دليل على الوجوب، وإلا لما كشفت العورة ولما تأدى إلى الألم. ولولا الإذن الشرعي والتشريع لما جاز أن يقطع ذلكم الموضع. فإذا التصرف في البدن لا يجوز إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، ولذلك حرم تغيير خلق الله، وكان تغيير خلق الله منابدا ومنافيا للفطرة البشرية. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم راجع إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا نفي يراد به النهي وهو أبلغ من النهي، ثم عززه بقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم، وهي بقاء الفطرة على ما هي عليه وبقاء خلق الله على ما هو عليه. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم يعني بالنسبة لغيره من المخلوقات، ثم رددناه أسفل سافلين في مراحل في حياته. وفي هذه الصورة العظيمة بيّن أمرين وأصلين، بيّن أصل الخلق وهو الأحسن تقويم، وبيّن أحسن الحكم. ففي أولها بيّن أحسن التقويم وأحسن الخلق، وفي ختامها بيّن أن الذي خلق فأحسن الخلق هو الذي حكم فأحسن الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين. فانظروا كيف جمع بين الحكم الحاكمية وبين الخلق، فهو أحسن تشريع وأحسن خلق وأحسن تكوين، فقد جمعت هذه الصورة بين هذين الأصلين. ولذلك كان التغيير في الخلقة البشرية من عمل الشيطان ومن وساوسه. قال سبحانه وتعالى عنه، عن إبليس، ولآمرنهم، انظر إلى لفظ الأمر، ولآمرنهم، فكأنه عليه له عليهم سلطان، فهذا يدل أن الأمر متجه إلى من له عليهم سلطان وهم الذين ليسوا بعباد الرحمن، فأصبح الشيطان وليا لهم وآمرا لهم، فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذن الأنعام أي شركا. فكان إذا حصل أمر ما من مرض أو من ألم أو من حادثة بوتكت أذن الشاه أو البقرة بهدف جعلها نذرا لجن أو لشيطان أو لصنم أو لشجر أو لشيء ما، بقصد دفع الضرر، ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وقد رأينا من هذا، وهذا لا يجوز أن تبتك آذان الأنعام تزلفا وتقربا للشياطين وللجن ونذرها لهم، نذرا للشياطين وللجن وشركا بالله سبحانه وتعالى. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم، ولذلك حرم هذا، حرمت أنواع التغيير الظاهر، تغيير الظاهر حرم، التغيير الظاهر، تغيير الظاهر جاءت بها نصوص، مثل قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتنتف شعر حاجبها فتنتفه وتدققه، ولعنت المتفلجات التي تبرد أسنانها لطلب الحسن، وهذه كذلك من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. فيستنبط من هذا أن التغيير محرم، لأنه ليس بمزاجك أن تغير، ليس بمزاجك أن تغير خلق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعجبه أنفه على طول يذهب إلى عملية التجميل، هذا تغيير لخلق الله لا يجوز. إن كان هناك تشوه خلقي، إن كان هناك حادثة حصلت، فعند ذلك يكون من باب العلاج والمعالجة. أما أن يحصل تغيير خلقي من نفخ بالبوتوكس ونحوه من التغييرات الخلقية وشد للوجه وللأعضاء وتحويل للأنف وللأعين، فهذه من الأمور الداخلة تحت الأعمال الشيطانية محرمة. ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا المسلم والمؤمن يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهو جميل في أحسن تقويم، لكنه الهوى وشياطين الهوى والموضة والتجميل، وهذا مسدود في الشرع. الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى، لكن إن كان هناك تشوه واضح، إن كان هناك تشوه واضح في البدن نتيجة لخلق، نتيجة لتشوه خلقي كاجتماع الحاجبين مثلا، كحصول مرض في الأنف، التهاب مثلا، حصل عملية جراحية فتشوه الأنف، فحين ذلك لا بأس من تعديله، ولا بأس من تعديل الحواجب حين التصاقها. وكذلك إن حصل لا قدر الله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم أجمعين، حصل حريق، حصل حادثة، فحصل نوع من التشوه، فالتجميل هنا جائز لأنه معالجة، والمعالجة جائزة. فإذا هذا يعطينا أن التصرف في البدن ليس على المزاج ولا على الهوى. ولذلك يأثم من قال لفلان اقطع يدي وأنت حل. بعض الفقهاء يقول قد أهدر دم نفسه، أولا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لكنه مع ذلك يسقط عنه الضمان، لأنه شبهة، يسقط عنه القصاص، والقصاص يسقط بالشبهات. فمثله كمثل شخص قتل شخصا خطأ أو عمدا، فالمقتول قال هو حل من دمي وقد سامحته، ولا، فهذه شبهة تدفع عنه القصاص، ولكن يبقى التعزير، ويبقى مسألة الضمان، الديات، ومسألة الحقوق الأخرى، هذه نظرها قضائي، لأن بعض الحقوق يتعلق بها نظر الجماعة ونظر أمن المجتمع. وإذا قال الفقهاء الاغتيال لا قال بعض الفقهاء، وهو نظر صحيح كمالك عليه رحمة الله تعالى، قتل الغيلة لا يصلح فيه التنازل الورثة، لأن القتل الغيلة يتعلق بأمن المجتمع، فهو حق من حقوق المجتمع وحق لله سبحانه وتعالى، فلا مدخل فيه للعفو. ف
1: فإذا نخلص من هذا إلى أنه لا يصح أن يتصرف الإنسان ببدنه على حسب مزاجه وعلى حسب الهوى، فإن الله كرم هذا البدن وكرم هذا الإنسان البشري حياً وميتاً، ولذلك فهو طاهر حياً وميتاً. وإنما طهارة الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة معنوية لأنهم كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لم يكن يغسلوا ما لمسوه بأيديهم، وقد استقى النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة وكان يأكل عند أهل الكتاب وأكل من الشاة المسمومة وكان يأكل عند يهودي. فالمعاملات البشرية بين المشركين وبين أهل الكتاب وبين المسلمين مجتمع إنساني، هذا مجتمع إنساني. فالمقصود إنما المشركون نجس يعني الاعتقاد وليس العرق، ولذلك أباح الله المسلم أن يتزوج الكتابية، تزوج النصرانية وتزوج اليهودية لأنها ذات كتاب، ولو كانت نجسة، نجسة العرق ونجسة اللعاب ونجسة البدن لأمرنا لكان مشقة على المسلم، ولما كان في تزويجها إلا المشقات، لأنه سيؤمر بتطهير البدن ويؤمر بتطهير الثياب ويؤمر بكثير من الأمور. فكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وكذلك كرمه فحفظ حقوقه حيا وميتا، وقال بل حرمة المقابر والمشي عليها لها أحكام معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم ميت ككسره وهو حي، كسر عظم ميت ككسره وهو حي، فهو نفس الإيلام ونفس التحريم، فهو فالجثة والبدن يصان. إذن ما حكم التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، وسواء كانت أعضاء أحادية أم ثنائية أساسية، تبرع من حي لميت، من أخذها من حي، أخذها من أقصد من ميت لحي، أخذها من حي لحي، من صغير لكبير، من جسد الإنسان إلى نفسه، ما حكم هذه الأمور؟ فبعد هذه المقدمة، في المقدمة التكريمية التي بينا فيها تكريم الإنسان وأنه لا يحق له التصرف ببدنه وأنه لا يملك بدنه لأن المالك للبدن هو الله سبحانه وتعالى، ننطلق من خلال هذا إلى حكم التبرع بالأعضاء، وسنبينها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: ثم إن الحديث الذي معنا اليوم أيضا صورة أخرى من صور فضائل الشام وكفالة الله تبارك وتعالى لأرض الشام. تكفل الله لي بالشام وأهله، أن الله تعالى لا يضيعها ويحرسها ويحفظها. كيف ذلك؟ أنه جعل عليها ملائكة باسطة أجنحتها، أن الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة تبسط أجنحتها على الشام. هذا الحديث رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان من كتاب الوحي، ولذلك اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجمع القرآن، وجعله مثل ما نقول رئيس لجنة جمع المصحف الشريف في عهد أبي بكر الصديق، هو ومجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد صحب عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى بيت المقدس ليفتحها، كان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خزرجي يعني من الأنصار، أسلم وعمره 11 سنة، أسلم وهو صغير. وانظر إلى هذا البلاء العظيم والمكان التي اختارها الله تعالى له. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، لأن اليهود كان لهم لغة أخرى يتخاطبون فيما بينهم فيها، السريانية أو العبرانية. طيب، فأراد النبي أن يأمن مكرهم، فبحث من نجباء الصحابة ونبهائهم، وجد زيد، قال له: يا زيد تعلم لغة اليهود، فتعلمها في أيام معدودة قليلة جدا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والترمذي وحسنه وصححه الإمام الألباني، وكذلك من السابقين الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. يقول زيد بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام. طوبى هذه على صيغة مبالغة في اللغة العربية، اللغة العربية فيها مصادر، المصادر هذه يعني تكون غير الأفعال، الأفعال اللي هي تدل على الزمن والحدث الفعل، أما المصادر فهي تدل على إيش؟ الحدث غير مقرون بزمن ماضي أو مستقبل أو مضارع. فطوبى هي صيغة مبالغة على وزن فعلى، وإذا جاءت الكلمة أو الوصف بالأصح على هذا الوزن فعلى فإنه يكون قد بلغ الغاية في الاتصاف بتلك الصفة. مثلا قريبا جدا مألوف: ولله الأسماء الحسنى، ما قال الأحسن لأنه كل أحسن وفي منه أحسن، ولا قال الحسن لأنه في أحسن منه، ولكن قال إيش؟ الحسنى، التي بلغت الغاية والكمال في الحسن. أما طوبى بلغت الغاية والكمال بالنسبة للأراضي والبلدان في إيش؟ كثرة الخير، الطيب، طيبة تربتها وطيب هواؤها وطيب ماؤها وطيب إن شاء الله تعالى إن تمسكوا بالإسلام والإيمان والعمل الصالح كذلك يكون أهلها طيبون أكثر من غيرهم ممن تمسك بالإيمان والعمل الصالح. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يعني يقنع الإنسان بأنه والله ليس من أهل الشام فلن يكون له فضل، بل هذا ميدان في التنافس، هذا والله أعلم من حكمه أن الناس يتنافسون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا طوبى للشام، هذه يعني الحال الطيبة التي عليها الشام. وكلمة طوبى كما تعلمون جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت في مواضع عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. فهذه طوبى ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى لمن رآني وآمن بي، طوبى ثم طوبى ثم طوبى. فقال له رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام إيش يخرج من أزهارها؟ ثياب وأهل الجنة. يعني هاي مصانع النسيج، مصانع الملابس والثياب لأهل الجنة، اللي هي الشجرة هذه، يخرج من أكمامها، من أزهارها أنواع الثياب الجميلة. تخيل أنت عندما تخرج هذه الملابس من الأزهار يعني الورد وأكمام هذه الشجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا النعيم، إنه سميع عليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخرج من أكمامها. هذا لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، لمن آمن بي ولم يرني. فالإنسان يواسي نفسه بهذا، إنه حتى لو ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليتصبر على التمسك بدين الله تبارك وتعالى، فله من الأجر ما هو أعظم ربما من بعض السابقين. ولا يعين يقول أعظم من فلان، لأنه هذا لا يجوز أنك تعين، والله إنه بحسب الإيمان والعمل الصالح، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، وهذا أمر لا يعلمه إلا خالق البريات وعالم الضمائر والنيات سبحانه وتعالى. كم من إنسان في العمل، في الظاهر كثير العمل مجتهد، وكم من إنسان آخر قليل العمل، ولكن ما وقر في القلب وكان في النية والضمير يرفع هذا الإنسان إلى أعلى عليين، ويحط من قدر ذلك الإنسان، والله المستعان. فالإنسان لا يغفل عن تصحيح النية، تصحيح النية حقيقة هذا من أهم ما ينبغي. كان بعض المتقدمين من الأوائل رحمهم الله تعالى يقول: إن استطعت أن لا يكون لك عمل إلا بنية. إيش معنى عمل إلا؟ هو لابد أن يكون لك نية في كل عمل، لكن يريد هنا الإخلاص وإحضار قصد التقرب إلى الله عز وجل، وعدم إرادة رؤية الخلق لك، لا يريد أن يراك، إيش، لا تنتبه إلى رؤية الخلق. والله المستعان، أمر صعب أليس كذلك؟ ولكنه يسير على من يساره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه، قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. والملائكة كما ذكر الله تبارك وتعالى لها أجنحة، كم أجنحتها؟ مثنى وثلاث ورباع، بس يزيد في الخلق ما يشاء. طبعا كلمة مثنى وثلاث ورباع في القرآن الكريم كم مرة وردت؟ أحسنت، مرتين. نعم، مرتين. فمرة وردت في إيش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء كم؟ مثنى وثلاث ورباع. وبعد الرباع ما في شيء في اللغة اسمه خماس والسداس والسباع، لا، هي حدها رباع. فإذا كان يريد الإنسان أن يزيد عن هذا المعنى فلا بد أن يعبر عنه بلفظ آخر. ومعنى مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين اثنتين، ثلاثا ثلاثا، أربعا أربعا، يعني كل إنسان يتزوج ثنتين ثنتين، كل واحد يأخذ له ثنتين، كل واحد يأخذ له ثلاثة، واحد يأخذ له أربعة، وهكذا. هذا معنى مثنى وثلاث ورباع. في آية نكاح النساء ما زاد ووقف عند الرباع، فدل ذلك على عدم جواز الزيادة عليها، هذا نهاية العدد.

أجنحة عادة ما تكون على جانبي المخلوق، هكذا تعودنا وفهمنا نحن من سياق اللغة العربية أن الأجنحة تكون متساوية على الجانبين، اثنين اثنين، جناحين جناحين، ثلاثا ثلاثا، أربعا أربعا، يزيد في الخلق ما يشاء، خمسا خمسا، ستا ستا، إلى كم؟ إلى كم؟ الله أكبر، إلى 600 جناح لسيدنا جبريل عليه السلام. الجناح الواحد ماله لجبريل؟ يسد الأفق، شيء لا يبلغه عقل ولا يبلغه تصور. هذا مما يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، يزيد في الخلق ما يشاء. وكلما زاد عدد الأجنحة للملك كلما زادت وارتفعت قوته وكذلك مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهو مرتفع راقي سامع عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون سيد الملائكة هو جبريل. يزيد في الخلق ما يشاء، إما في العدد وإما في النوع والقوة. لذلك الطيور حتى نفهم أكثر، أحيانا يكون الجناح الواحد فيه أنواع من الريش محددة هي التي تعينها على الطيران وعلى التوجه وكيفية الطيران. فيأتي صاحب الحمام أو الطيور ماذا يفعل إلى هذه الريش؟ يقصها. فإذا قص كم ريشة إيش صار بهذا الطير؟ لم يستطع الطيران. فهذا زيادة في إيش؟ هذا النوع من الريش في هذا الطير، زيادة في النوع. فيزيد في الخلق ما يشاء كما عددا ونوعا، أي صنفا، سبحان الله تبارك وتعالى. ورد هذا وصف الملائكة بالأجنحة ورد في عدة مواضع. كما تعلمون إن لله ملائكة سيارة، سيارة إيش يعني؟ تطوف بين الطرقات، تلتمس ماذا؟ مجالس الذكر. فإذا وجدت مجالس الذكر حفتها بالملائكة حتى تبلغ بهذه المجالس وين؟ السماء الدنيا. وإن الله تبارك وتعالى يعني قال الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظروا العلاقة بين الملائكة وبين العلم، أليس كذلك؟ العلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إيش فضل ربنا سبحانه وتعالى الإنسان آدم عليه السلام على الملائكة؟ فضلوا بالعلم. فلما كان ذلك كذلك، الملائكة صارت تبحث وين؟ في مجالس علم ومجالس وحي. جبريل ينزل بالوحي بكلام الله تعالى وبشرعه وأحكامه على أنبيائه ورسله. فانظر إلى أين، ماذا تبحث الملائكة في الطرقات وفي المساجد وفي البيوت. فإذا وجدت مجلس علم وطالب علم وضعت له أجنحتها رضا بما يصنع، أنه أنت فعلا سرت على الحكمة من هذه الخليقة. عندما خلق الله تعالى آدم وفضله على الملائكة بالعلم وعلمه الأسماء كلها، هذا الإنسان ينتبه له ويلتفت إليه. كما عوض الله تبارك وتعالى جعفر بن أبي طالب بإيش؟ بجناحين، وسمي بجعفر الطيار لأنه كان يطير مع الملائكة في الجنة بهذين الجناحين اللذين عوضهم الله تبارك وتعالى إياه. لا شك أنه يعني الملائكة كذلك تبسط أجنحتها للشهيد، الملائكة تبسط أجنحتها للشهيد. ورد هذا في قصة وفاة عبد الله بن حرام في غزوة أحد، اللي هو أبو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري. فهذا الصحابي الجليل استشهد في غزوة أحد، فجاء ابنه يبكي وجاءت ابنته تبكي وجاءت زوجته تبكي، فرآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون، فقال لهم: ابكي أو لا تبكي. فقال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. لا زالت الملائكة تظله، فالملائكة تظل بأجنحتها الشهداء. انظر إلى هذه الأجنحة للملائكة، هذه الأحاديث وهذه الآيات كيف أنها لها دور ولها مهمة، الله سبحانه وتعالى خلقها من أجلها، وكيف هي أيضا في بلاد الشام باسطة أجنحتها. أكثر مكان ذكرناه نزلت فيه النبوات ونزلت فيه نزل فيه الوحي على الأنبياء والرسل، أين هو؟ أرض الشام.
وبيت المقدس على الخصوص.

0: فهي لا تزال تنزل على الأنبياء بإيش؟ بالوحي. وأكثر مكان أنا بقول نزلت فيه الملائكة للقتال في سبيل الله في الفتوحات الإسلامية، عندما نزلت الملائكة وهي من جنود الله يعني 3,000 و5,000 كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة آل عمران، منزلين ومسومين، أليس كذلك؟ فهذه الملائكة تنزل أيضا بالتأييد والنصر، وهي كذلك نزلت في فترات منذ فتوحات الإسلام الأولى كانت تنزل بالتأييد والنصر على أهل الإيمان، أما غير أهل الإيمان يتركهم الله تبارك وتعالى حتى يعودوا إليه، فإذا عادوا إليه أنزل لهم الملائكة وأيدهم. لا شك أنه أيضا الملائكة تنزل بالتأييد والنصر، وإيش أيضا؟ البركة. البركة لا تزال موجودة في أرض الشام. من هذه البركة ما هي؟ أن المسجد الأقصى فيها. من هذه البركة أن إيش خلاص البشرية من اليهود إن شاء الله تعالى في أرض فلسطين وبيت المقدس، الخلاص من اليهود. هم يعني إحدى النظريات في موضوع اختيار فلسطين لليهود كأرض ووطن لهم يجمعهم، أن النصارى في أوروبا اشتكوا كثيرا من مكر اليهود وسوء أخلاقهم ويعني خبثهم، فأرادوا أن يتخلصوا، فذهبوا وبحثوا أين يذهبون بهؤلاء القوم، فأرادوا أن يضربوا العرب باليهود ويتخلصوا من هذين العدوين التاريخيين لهما، ويشتغل بعضهم ببعض، اليهود يظلهم مشتغلين بالعرب والعرب مشتغلين باليهود، وهكذا الأوروبيين يمدون هؤلاء طبعا زمنا وهؤلاء زمنا، وهكذا هذه لعبتهم. هذه طريقة ونظرية من نظريات جمع اليهود في أرض فلسطين. ولا شك أنه من بركة هذه الأرض بإذن الله تعالى أنه عندما يعود أهلها أهل الإسلام إلى الله تبارك وتعالى فإنهم سيطردون منها اليهود. وإيش أيضا من بركتها؟ الخلاص من الدجال. أين يكون؟ في أي مكان؟ في أرض فلسطين. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أحاديث خاصة، وكذلك الخلاص من يأجوج ومأجوج. لا شك أنه هذه أمور أيضا واردة وثابتة، وهي من بركة هذه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في تحريرها من اليهود، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 28 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الوضع العظيم الذي وصل إليه المسلمون بالانتصار المهيب على الجيوش التتارية في موقعة عين جالوت، وما أتبعها من تحركات في مناطق الشام وخاصة في منطقة دمشق وحلب وما حولهما. شفنا قطز رحمه الله كيف حقق هذا الانتصار بتحفيز الناس على الجهاد في سبيل الله، وبنشر العلماء في كل مكان، وبتوحيد الأمة توحيدا واضحا في جيش له هدف واضح ووجهة واضحة، هي حرب التتار في سبيل الله عز وجل. شفنا أثر الكلمة العظيمة التي قالها من للإسلامي إلا نكن نحن، شفنا كلمة وإسلاما، شفنا التوجه الواضح في كل حياتي من أول ما استلم الحكم إلى آخر لحظات حياتي، وكل حياته يا إخواني في الحكم كانت 11 شهر وعدة أيام، ما كملش سنة، ومع ذلك آثاره كانت مجيدة وطويلة على الإسلامي وعلى العالم أجمع بإفناء وهزيمة قوة التتار في موقعة عين جالوت 25 رمضان سنة 658 من الهجرة. بعد موقعة عين جالوت بأقل من شهرين قتل قطز رحمه الله، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن علامات استفهام كبيرة تدور حول مقتله، وأنا أستثني أو أستبعد أن يكون الظاهر بيبرس رحمه الله هو الذي قتل قطز لأسباب كثيرة ليس المجال لتفصيلها، لكن تولى الحكم بعد وفاة قطز أو بعد قتل قطز رحمه الله الظاهر بيبرس. طبعا بيبرس شخصية من أعظم الشخصيات أيضا في تاريخ الإسلام، حكمت المسلمين من سنة 658 أواخر 658 من الهجرة إلى سنة 676 من الهجرة، وده بيوفق من 1260 ميلادية ل 1277 ميلادية، يعني حوالي 17 سنة متصلة وعدة شهور، ويطلق على الظاهر بيبرس أبو الفتوحات. ليه اسمه أبو الفتوحات؟ لأنه هو من أول أيامه وإلى آخر أيامه هو منشغل بالفتوحات الإسلامية رحمه الله. من أول ما استلم الحكم ولا قدامه ثلاث مشاكل كبيرة. المشكلة الأولى هي جيوب الأيوبيين التي ما زالت موجودة في بلاد الشام، في فلسطين، في دمشق، في حلب، في الأردن، في غيرها من بقاع الشام المختلفة، والتي كانت تريد أن تستكمل الدولة الأيوبية والملك في الدولة الأيوبية. وطبعا هذا يفرق الأمة الإسلامية، لأن القوة الرئيسية الآن أصبحت في يد المماليك اللي بيحكموا مصر في ذلك الوقت. فكان أول دور ومن أهم الأدوار التي أوكلت إليه هو توحيد العالم الإسلامي تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي يحملها في ذلك الوقت أقوى المسلمين المماليك. الدور الثاني أو المشكلة الثانية الخطيرة اللي قابلت الظاهر بيبرس هو وجود التتار. والتتار طبعا زي ما قلنا الجيش التتري فنية في موقعة عين جالوت، لكن الجيش اللي بنقصده هو الجيش الذي كان معسكرا في منطقة الشام. لكن الجيش التتري اللي موجود في منطقة فارس ومنطقة العراق ومنطقة آسيا الصغرى ومنطقة شرق العالم الإسلامي ما زال موجودا، وهلاك ما زال موجودا، ولا شك أن في يعني غضب كبير جدا عند الدولة التترية لهلكة جيشها الشامي بهذه الصورة المفاجئة على يد المماليك. وبالتالي وجهت التتار عدة جيوش لحرب المماليك، وتصدى الظاهر بيبرس رحمه الله لهذه الجيوش في أكثر من موقع، وحقق انتصارات مهولة برضو ليس المجال لتفصيلها لأنها كلها لم تكن في أرض فلسطين. المشكلة الثالثة اللي قابلت الظاهر بيبرس هو وجود الصليبيين في داخل فلسطين وداخل لبنان وداخل أجزاء من سوريا، حتى وصلوا إلى أجزاء من تركيا. في الوقت الذي حكم فيه الظاهر بيبرس العالم الإسلامي كانت هناك ثلاث ممالك كبرى للصليبيين. كان في مملكة عكا، ومملكة عكا في وقت الظاهر بيبرس كانت بتحكم من يافا إلى شمال بيروت. كان في مملكة طرابلس، وهذه في شمال لبنان وجنوب الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط. وكان في مملكة أنطاكيا في شمال سوريا وفي جنوب تركيا. هي دي الثلاث ممالك الكبرى اللي تبقت للصليبيين، وكلها موجودة على الساحل الغربي لفلسطين ولسوريا ولبنان. التتار طبعا كانوا موجودين في الشمال في مناطق تركيا ومناطق العراق، والقوة الرئيسية للجيش الإسلامي المصري كانت معسكرة في القاهرة ومنها تنساح إلى بقية البقاع. الظاهر بيبرس خد اول 4 سنوات في حكمه لحد سنة 663 من الهجرة، أول 4 سنوات يرتب الأمور ويجمع المسلمين في راية واحدة، واستطاع في هذه السنوات الأربع أن يوحد الشام مع مصر في دولة واحدة قوية، وأن يلتقي مع التتار في عدة مواقع انتصر فيها كما ذكرنا جميعا. في سنة 663 يعني بعد 4 سنوات من حكمه بدأ يوجه النظر إلى الصليبيين، وهتبدأ صفحة جميلة جدا من صفحات الجهاد الإسلامي، وهيفتح قيصرية سنة 663 من الهجرة، ده بيوافق 1265 من الميلاد، وبعدها يفتح أرسوف، ثم في سنة 664 ينتصر انتصار كبير جدا في صفد على الصليبين، ويفتح صفد ويفتح أجزاء من ساحل طرابلس، يعني كان بيوجه قوته لأكثر من مملكة من ممالك الصليبيين، مش بس بيحارب مملكة بيت المقدس القريبة، أو مملكة طبعا ما عادش اسمها بيت المقدس، مملكة عكا، لأن بيت المقدس خلاص حرر على يد نجم الدين أيوب رحمه الله زي ما قلنا قبل كده، وما دخلوش الصليبيين بعد كده إلا في الاحتلال الإنجليزي مؤخرا في القرن العشرين. لكن طول هذه الفترة كان الصليبيون فقط في الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني والسوري. فوجه قوته لمملكة عكا ولمملكة طرابلس ولمملكة أنطاكيا في أوقات متزامنة. في سنة 664 زي ما قلنا استطاع أن يحرر صفد وأن يحرر بعض المدن في ساحل طرابلس زي مدينة عرقة ومدينة العليقات. في سنة 666 عمل انتصار كبير جدا وحرر يافا من أيدي الصليبيين، وفي سنة 667 1268 من الميلاد حقق أكبر انتصاراته مطلقا والانتصار الأعظم من ساعة حطين لحد هذه اللحظة، وهو الانتصار على مملكة أنطاكيا أو إمارة أنطاكيا. إمارة أنطاكيا إمارة زرعت في العالم الإسلامي منذ سنة 490 من الهجرة، وإحنا دلوقتي في سنة 667 من الهجرة، يعني بنتكلم على 176 سنة احتلال، 176 سنة، ومع ذلك لم يفقد المسلمون الأمل في تحرير أنطاكيا من الصليبيين. أنطاكيا يعيش فيها الصليبيون منذ عدة عشرات من السنوات زي ما قلنا، يعني عدة أجيال ماتت وولدت غيرها وعاشت ثم ماتت ثم ولدت غيرها وهكذا، 6 أو 7 أجيال متتالية في أنطاكيا، ومع ذلك ما زالت القضية حاضرة في ذهن الظاهر بيبرس رحمه الله ومن معه من المجاهدين، وحاصر أنطاكيا حصارا كبيرا، واستطاع في 4 رمضان سنة 667 من الهجرة أن يدخل أنطاكيا فاتحا ويحررها بعد هذه المدة الطويلة، وأن يغنم غنائم هائلة. وأنا عايز أقول لكم أن عدد الأسرى في أنطاكيا في التقديرات الصليبية قد إيه؟ 100,000 أسير من موقعة أنطاكيا، طبعا شيء مهول وانتصار رائع، ويعد هذا أكبر إنجازات الظاهر بيبرس رحمه الله. بعد طبعا السقوط المروع لأنطاكيا النصارى جمعوا نفسهم، واستطاع هيو الثالث وكان ملك قبرص في ذلك الوقت أن يوحد مملكتي عكا وطرابلس في مملكة واحدة ليستطيع مواجهة الظاهر بيبرس، والظاهر بيبرس واجه في هذه الفترة عدة مشاكل من التتار، فاضطر إلى أن يعقد معاهدة مع مملكتي طرابلس وعكا ليأمن شرهما في هذه الفترة، وطبعا ده لاقى ترحيب منهم لأنهم كانوا يخشوا خشية كبيرة جدا من قوة الظاهر بيبرس رحمه الله، وتفرغ لحرب التتار بقية حياته حتى توفي رحمه الله في سنة 676 من الهجرة بيوافق 1277 من الميلاد. بعد ما مات بسنتين مدة سنتين حصلت بعض المشاكل على الحكم بعده كالمعتاد دائما في مثل هذه الظروف، ثم تولى في سنة 678 من الهجرة بيوافق سنة 1279 من الميلاد، تولى بعده شخصية مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي وهو سيف الدين قلاوون رحمه الله. وهذا هذه الشخصية حكمت المسلمين 11 سنة، طبعا مقرها الرئيسي كان في القاهرة العاصمة، وكان بيسيطر برضو على نفس المناطق اللي كان بيسيطر عليها الظاهر بيبرس، ووضع أيضا في ذهنه التخلص من الجيوب الصليبية المتبقية، واستطاع أن يفتح حصن المرقب، وكان من أعتى وأحصن حصون الصليبيين، وبعدها فتح مدينة اللاذقية، وختم حياته بأجل أعماله مطلقا حيث أسقط مدينة طرابلس. ومدينة طرابلس هذه هي مقر إمارة طرابلس، وخلي بالكم مدينة طرابلس هذه سقطت في يد الصليبيين في سنة 503 من الهجرة، وهو فتح سنة كام؟ سنة 688 من الهجرة، يعني بنتكلم على 185 سنة احتلال، مع أنها مر عليها طول هذه الفترة تحت الاحتلال الصليبي، إلا أن سيف الدين قلاوون رحمه الله استطاع أن يحرر هذه المدينة وأن يردها إلى المسلمين مرة ثانية. وهكذا لم يبقى في يد الصليبيين في كل البلاد الإسلامية إلا مملكة عكا فقط، وبعض المدن التابعة لها زي صيدا وزي بيروت وزي صور وزي عفليث وترصوص وغيرها من المدن في هذه المساحة القصيرة جدا من الأرض من شمال فلسطين إلى وسط لبنان. توفي السلطان قلاوون في سنة 689 من الهجرة بيوافق 1290 من الميلاد، وتولى الأمور من بعده ابنه العظيم جدا الأشرف خليل صلاح الدين ابن قلاوون. والأشرف خليل هذا يعد من أشهر حكام المماليك مطلقا، ليس لأنه الأكثر إنجازا من الأعمال في تاريخ المماليك، ولكنه هو الذي أنهى تماما الجيوب الصليبية في بلاد العالم الإسلامي. طبعا قوة الصليبين قد ضعفت جدا جدا بعد الظاهر بيبرس وبعد سيف الدين قلاوون. تسلم الحكم الأشرف خليل رحمه الله واستطاع أن يسقط عكا بعد حصار شهر ونص، والكلام ده كان سنة 690 من الهجرة بعد 193 سنة من الاحتلال. شوف أرقام ضخمة جدا، يعني احنا ما يهمناش 90 سنة و50 سنة و60 سنة، هذه أرقام بسيطة، بنتكلم على 193 سنة سقطت عكا، ومن بعد عكا بدأت المدن الأخرى تتساقط تدريجيا. تسلم الصور ثم تسلم بيروت ثم تسلم حيفا وعفليس وطرسوس، وبذلك أغلقت صفحة من أسود الصفحات في تاريخ البشرية وهي صفحة الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، وطهر العالم الإسلامي تماما من الصليبيين. اللحظات السعيدة التي مرت بها الأمة الإسلامية في عهد الظاهر بيبرس وفي عهد سيف الدين قلاوون وفي عهد الأشرف خليل رحمه الله، الثلاثة دول استطاعوا أن يخلصوا المسلمين من بقية الجيوب الصليبية الموجودة في فلسطين والموجودة في لبنان وفي سوريا وفي أجزاء من تركيا، وبذلك انتهى الوجود الصليبي تماما من بلاد العالم الإسلامي بعد أكثر من 200 سنة احتلال، من أوائل دخول أيام الحملة الصليبية الأولى، من أول ما دخلوا إلى أرض العالم الإسلامي إلى آخر جندي صليبي خرج من العالم الإسلامي مر أكثر من 200 سنة يا إخواني وأخواتي، ومع ذلك بفضل الله كانت العاقبة للمتقين. لازم نقف وقفة ونحلل ونشوف الوضع شكله إيه بعد خروج الصليبيين. لازم نقف ونقول إن في كل هذه المراحل الطويلة لم يهزم المسلمون أبدا من الصليبيين إلا لبعدهم، بعد المسلمين عن ربهم سبحانه وتعالى. وإذا ارتبط المسلمون بالله عز وجل وأخذوا الجهاد في سبيل الله طريقا فإنهم ينتصرون. حدث ذلك في زمان نور الدين محمود، وقبله في زمان عماد الدين زنكي، ثم في زمان صلاح الدين الأيوبي، ثم بعد ذلك في زمان قطز وزمان الظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون وكل هؤلاء العظماء من المجددين والمجاهدين. لم ينتصر المسلمون في كل معاركهم التي انتصروا فيها إلا وهم متوحدون. ما حصلش أبدا أن المسلمين كانوا في فرقة وحققوا انتصارا، وهذا واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما كانش في أبدا أي نوع من الاهتمام بالعرق في نصرة المسلمين ضد الصليبيين في أي موقع من المواقع، بالعكس شفنا الأيوبيين وشفنا الأتراك شفنا المماليك شفنا العرب شفنا غيرهم وغيرهم، الكل بيتكاتف ويتعاون في حرب الصليبيين من منطلق إسلامي بحت. ما شفناش أي سقوط في هذه القصة إلا وأتبع هذا السقوط بقيام، وهذه الأمة بفضل الله عز وجل سيظل دائما هناك من يحمل الراية فيها ولن تموت أبدا أو تقع راية الإسلام. 200 سنة ما كانوش دافعين للإحباط لعند الظاهر بيبرس ولعند سيف الدين قلاوون ولعند الأشرف خليل، ما قالوش احنا بقالنا 160 170 سنة 180 سنة محتلين في هذه البلاد، لا، استكملوا الجهاد وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الخير وحرروا بلاد العالم الإسلامي. العدو يا إخواني في كل هذه القصة ما كانش سهل أبدا، العدو ده ما كانش دولة ولا اتنين، العدو ده كان أوروبا بكاملها، بل أحيانا كانت تتحد أوروبا الغربية مع أوروبا الشرقية، الدولة البيزنطية مع الكاثوليك في أوروبا الغربية، في جيوش هائلة جاية من ألمانيا من النمسا من إنجلترا من فرنسا، شفنا أعداء في منتهى القوة من ناحية العدد والعدة، ومع ذلك نصر الله عز وجل المؤمنين عندما تمسكوا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. الحقيقة يا إخواني وأخواتي فترة الحروب الصليبية من أشد الفترات شبها بواقعنا المعاصر. مش ينفع أبدا اللي احنا عملناه في هذه الحلقات من الوقوف على بعض المناطق في 3-4 حلقات أو 5 حلقات بنتكلم عن الحروب الصليبية، محتاجين نفرد برامج عدة لدراسة هذه الحقبة لأنها تشبه إلى حد كبير الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين، ولن تحرر فلسطين تحريرا كاملا كما رأينا إلا بدراسة السنن ودراسة التاريخ. طبعا برضو محتاجين نقف وقفة مع دولة المماليك العظيمة التي حررت العالم الإسلامي من الصليبيين تحريرا كاملا، ومن قبل ذلك انتصرت انتصارا مهيبا كما ذكرنا على دولة التتار العظمى. دولة المماليك من الدول القوية جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، سيطرت على مناطق واسعة في وسط العالم الإسلامي، يعني سيطرت على مصر، على الشام، على الحجاز، على أجزاء من اليمن في بعض فتراتها، على أجزاء من تركيا، أجزاء من العراق، يعني دولة ظلت تحمل الراية الإسلامية قرابة الثلاثة قرون بالضبط 263 سنة، ده عمر دولة المماليك. في هذه الفترة رفعت راية الإسلام وحاربت عدة قوى حاربت المسلمين، طبعا قوة التتار زي ما قلنا، وقوة الصليبيين، وبعد كده قوة البرتغاليين اللي هي بدأ نجمهم يظهر في العالم الغربي، وبعد سقوط طبعا الأندلس، وتولت دولة المماليك الدفاع عن الأمة الإسلامية ضد هذه الدولة الجديدة، دولة البرتغال. في كل تاريخ المماليك لم يظهر لليهود أي توجه ناحية التوطن في أرض فلسطين، بالعكس كانت القوة الغالبة للمسلمين، وكان في نوع من التسامح الكبير جدا عند المسلمين، يسمحون لليهود بزيارة بيت المقدس وبزيارة أرض فلسطين، بل ان في بعض المواقف النادره جدا في التاريخ الانساني عندما كان يختلف اليهود احيانا مع المسلمين في بعض القضايا، وكان الامر يعرض على القضاء المملوكي الاسلامي، وكان يحكم لليهود اذا كان الحق مع اليهود. ومن اشهر هذه الحكايات ما حكي ايام السلطان قايتباي احد اشهر سلاطين المماليك، عندما حكم بقطعه ارض كانت بين كنيس يهودي وبين مسجد اسلامي، حكم بهذه القطعة لليهود عندما ثبت له أن الأرض فعلا تكون ترجع أصولها لليهود. ومع هذا التسامح الإسلامي لليهود وللنصارى في عهد الدولة المملوكية، تزامن هذا التسامح تماما مع اضطهاد شديد جدا لليهود في أوروبا من النصارى الأوروبيين، لدرجة أن سنة 690 من الهجرة، ده 1290 ميلادية، أصدر الملك إدوارد الأول، وده ملك إنجلترا، قرار بطرد كل الكفار من إنجلترا. مين الكفار في تعريفه؟ اليهود. كل اليهود في إنجلترا طردوا في عهد الملك إدوارد الأول. بعدها بعدة سنوات قليلة في سنة 706 من الهجرة، يوافق 1306 ميلادية، أصدر فيليب الأول، وده كان ملك فرنسا، قرار بطرد كل اليهود من فرنسا إلا أن يتنصروا، يعني إكراه واضح على الدين، وهذا دفع عدد كبير جدا من اليهود إلى التنصر والدخول في النصرانية. ومن هنا بدأ تغلغل اليهود في الكنيسة النصرانية، وبدأ يظهر حاجة بنسميها عنصر الصهاينة المسيحيين، دول أصلا أصلهم يهود ودخلوا في الديانة النصرانية في الأول بعد عن التعذيب والطرد، لكن بعد كده غيروا كتير جدا زي ما هنشوف في حركة التاريخ في أوروبا، وبعدها كان لهم أثر على الدولة الإسلامية. في كل يعني التاريخ المملوكي مع كثرة الفتن والصراعات التي دارت على الحكم، إلا أن في كل هذه الفترة ظلت فلسطين إمارة مملوكية تقريبا سادها شيء كبير جدا جدا من الهدوء، لم يشبها الصراع والأذى إلا في أواخر أيام المماليك زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقة أو في الحلقات القادمة مع ظهور الدولة العثمانية. يبقى دولة المماليك زي ما قلنا دولة حكمت تقريبا 263 سنة، كل هذه الفترة فلسطين كانت داخلة تحت الحكم المملوكي، لكن بعد فترة من ظهور دولة المماليك بدأت تظهر في وقت متزامن مع دولة المماليك دولة أخرى إسلامية قوية جدا لكن بعيدة عن دولة المماليك، وهي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية ظهرت في آسيا الصغرى، في قطعة صغيرة جدا جدا في الشمال الغربي من آسيا الصغرى. والحقيقة بداية ظهور الدولة العثمانية من أوائل أيامها، وهي بداية جهادية من الدرجة الأولى. وعثمان ابن أرطغرل الذي تنسب إليه الدولة العثمانية كان رجلا حقيقة من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية، مع أن المساحة اللي كان بيحكمها كانت مساحة صغيرة جدا، لكن الروح الإسلامية اللي عنده كانت روح عالية جدا جدا، وده ظهر على حياته وظهر على حياة أولاده وأحفاده، والمدة أكثر من 400 سنة متصلة منذ أن ظهر عثمان ابن أرطغرل إلى يعني نهاية عهد القوة في عهد الدولة العثمانية. عثمان ابن أرطغرل حط له يعني شعار واضح جدا في حياته من أول أيامه إلى آخر أيامه، هذا الشعار ظل شعار السلاطين العثمانيين طيلة حياتهم، وهو إما غاز وإما شهيد، إما غاز في سبيل الله وإما شهيد، ما عندي احتمالية الفرار أو الهروب أو الهزيمة، هذه ليست واردة في حساباتي، إما غاز وإما شهيد، وكان بيسمي نفسه السلطان الغازي، وهكذا تسمى الزعماء للدولة العثمانية بعد ذلك، دائما كانوا يسمون بالسلطان الغازي أو السلطان المجاهد. واتخذ له راية، وهذه الراية هي علم تركيا إلى الآن، وظل يحكم فترة يعني طويلة في شمال، زي ما قلنا، شمال غرب آسيا الصغرى. ومن بعد جاءت شخصية مؤثرة جدا اللي هو مراد الأول ابنه، وهذا الرجل حكم 30 سنة. في هذه الفترة استطاع أن يعبر آسيا الصغرى إلى أوروبا لأول مرة في تاريخ المسلمين، وبدأ يأخذ مدينة اسمها مدينة أدرنة في الجزء الأوروبي من تركيا الآن، وجعلها عاصمة الدولة العثمانية، وبدأ يلتف حول القسطنطينية دون أن يستطيع أن يدخل القسطنطينية لحصانتها، واحتل فتح جنوب بلغاريا، وفتح جنوب يوغوسلافيا، وفتح صوفيا في بلغاريا، وفتح سالونيك في اليونان، وفتح كوسوفا، كل ده في عهد مراد الأول ابن عثمان ابن أرطغرل. طبعا إنجازات يعني في غاية الأهمية. وأنا عايز أقول لكم دعاء مراد الأول في فتح كوسوفا، الدعاء اللي قاله في ليلة الفتح، عشان نعرف قيمة الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ونعرف قيمة مراد الأول ومن قبله عثمان ابن أرطغرل وغيرهم من القواد العظماء في تاريخ الدولة العثمانية. كان بيقول: يا إلهي، إني أقسم بعزتك وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي هذه الدنيا الفانية، ولكني أبتغي رضاك ولا شيء غير رضاك. يا إلهي، قد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فشرفني وزدني تشريفا بالموت في سبيلك. في موقعة كوسوفا في اليوم التالي مباشرة انتصر المسلمون انتصارا كبيرا على الصرب، واستطاعوا أن يضموا كوسوفا إلى الدولة الإسلامية العثمانية، واستشهد مراد الأول كما طلب رحمه الله في هذه الموقعة، ومات شهيدا في سبيل الله، وتولى من بعده ابنه بايزيد الأول لتدخل الدولة العثمانية في طور من أطوار القوة التي لم تسبق، وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الثرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.

0: قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في الحلقة التاسعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى فقرة نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق به حامل رسالته من أمته صلى الله عليه وسلم. فنقدم لهذه الفقرة فنقول: إن القرآن المجيد اشتمل على نحو 20 نصا فيها توجيه الأمر بالصبر في مجال الدعوة إلى سبيل الله للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق به حامل رسالته من بعده. وقد وردت هذه النصوص في مناسبات شتى تشمل جوانب مختلفة من مشكلات يتعرض لها حامل رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مشكلة منها تحتاج من حامل الرسالة الصبر. وقد اقتضت الحكمة الربانية أن يوجه له الأمر بالصبر معها، لئلا يتصرف تصرفا يتنافى مع مقتضيات رسالته. ونظرا إلى واجب تربية الدعاة إلى سبيل الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على فضيلة خلق الصبر في مختلف المشكلات التي يتعرضون لها ومختلف المواقف التي أمر الله فيها رسوله بالصبر، ويلحق به كل حامل لرسالته من بعده، فقد وجدت من الخير تتبع هذه النصوص بحسب ترتيب نزولها مصحوبة بنظرات تدبرية تهدي حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي لهم الالتزام به من الصبر في المواقف المختلفة التي يتعرضون لها في مسيرتهم التي يؤدون فيها مهام رسالتهم. نظرات تدبرية للنصوص مع مراحل الدعوة. فنقول: إن الله قد بدأ نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه أوائل سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن المجيد، ولم يؤمر فيها بأن يدعو الناس إلى الإيمان والإسلام، بل كان إنزالها وقيام الرسول بمقتضى إيمانه وإسلامه في صلاته وتلاوته ما أنزل عليه منها بمثابة البيان التمهيدي بأنه نبي يوحي الله إليه بقرآن يتلى. فتعرض من بعد قومه للأذى بغية منعه عن صلاته الخاصة، إذ صار يصلي لربه منفردا على خلاف طريقة قومه، فأنزل الله عليه بقية السورة. ثم تذاكر ملأ قريش بنبوته، فاستنكر بعضهم أن يكون نبيا يوحى إليه، فاتهموه بالجنون، فأنزل الله عليه سورة القلم، وهي ثاني سورة أنزلت عليه، وأنزل عليه فيها ما فيه تثبيت له وثناء عليه بأنه على خلق عظيم، وأبان له فيها أن من عارضه من قومه واتهمه بالجنون قد فعل ذلك بدافع الحسد، ووجه الله فيها النكير الشديد منصبا على من تولى كبر ذلك، مع سوق أدلة إقناعية تعتمد على حجج عقلية برهانية وتقديم إنذار بعذاب أليم يوم الدين. ثم اقتضت الحكمة التربوية أن يعد الله رسوله للقيام بوظيفة الدعوة والإنذار إعدادا نفسيا ملائما للمهمة العظيمة التي سيكلف القيام بها، فأنزل عليه سورة المزمل، ثالث سورة أنزلت من القرآن المجيد، فكلفه فيها أن يقوم الليل إلا قليلا عابدا ربه، وكلفه أن يذكر اسم ربه ويتبتل إليه تبتيلا، أي يتفرغ تفرغا كاملا لعبادة ربه، وكلفه أن يتخذه وكيلا في أمره كله. ولم يأمره في هذه المرحلة بأن يقول لقومه: إني رسول الله إليكم، لكن الله عز وجل حذر فيها الناس من عذابه، وخاطبهم فيها خطابا مباشرا بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأبان لهم عاقبة فرعون إذ كذب رسول ربه وأنذرهم فيها إن كفروا بعذاب أليم يوم الدين. والإعداد النفسي الذي أعد الله به رسوله جعله يحمل هما عظيما، ومع الهم العظيم للقيام بأمر عظيم يصاب جسد الإنسان بعوارض برد يحتاج معها إلى أن يتدثر بأغطية تعطيه دفئا. وهذا هو الذي شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يقول دثروني دثروني كما جاء في روايات السيرة. وبعد أن أعد الله رسوله للقيام بمهمته العظيمة إعدادا نفسيا ملائما، أنزل عليه سورة المدثر، رابع سورة أنزلت من القرآن المجيد، فقال له فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أي نح عنك دثارك فقد انتهت مرحلة الإعداد، وقم بالدعوة إلى سبيل ربك وفق مراحلها، تبليغا وإقناعا وتبشيرا بثواب الله العظيم يوم الدين، حتى آخر مراحلها وهي الإنذار بعذاب الله المعجل والمؤجل إلى يوم الدين. دل على هذا قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وعلمه ربه الأسس العامة الكبرى للدين الذي يلتزم به ويدعو إليه، وهي أولا تكبير الله وحده فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهذا يلزم منه توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته، فقال وربك فكبر. وتوحيد الله في إلهيته يلزم منه إفراده في العبادة، وهذا تندرج تحته كل أحكام الدين. ثانيا التطهر من الأرجاس والأدران، فقال له وثيابك فطهر، وهذا يلزم منه تطهير جسده وتطهير الثياب والبدن من الأرجاس والأنجاس والأدران المادية، يدل على وجوب تطهير النفس من النجاسات المعنوية من باب الأولى. ثالثا الابتعاد عن كل الوثنيات والشركيات ولوازم الاقتراب منها في الاعتقاد والسلوك، فقال له والرجز فاهجر، أي واخصص الرجز وهو الشرك بالهجر الكامل، فلا تقترب من شيء منه مطلقا، وادع إلى هجره في رسالتك. وأرشده ربه إلى ما يجذب به قلوب من يدعوهم في مسيرته الدعوية، وإلى ما يحمي به نفسه من التخاذل والضجر، فأبان له فضيلتين خلقيتين. الفضيلة الأولى العطاء ابتغاء مرضات الله فقط دون ابتغاء الفوائد الدنيوية من الناس، فقال الله له ولا تمنن تستكثر، المن التفضل بالعطاء الحسن، أي وأنعم بالعطاء الحسن مما تملك من جسدك ونفسك ومالك، عطاء لا يراد منه الربح من الناس، والمعنى فمن بعطاءاتك غير مستكثر بها أعواضا من الناس. وهذا يدل على أن الداعي إلى سبيل ربه ينبغي له أن يكون ذا بذل وعطاء حتى يملك مشاعر النفوس بالمحبة، وألا يكون عطاؤه وسيلة لتحصيل العطايا من الناس مستكثرا. فمن استكثر من عطاءات الناس بعطاءاته لهم زهد به الناس، إذ يرونه تاجرا طالبا للربح مما يبذله. أما الفضيلة الثانية وهي الصبر ابتغاء مرضات الله، فقال الله له ولربك فاصبر، أي ولابتغاء مرضات ربك وثوابه الجزيل فاصبر على ما تلقاه من الذين تدعوهم إلى سبيل ربك من إعراض أو إدبار أو أذى بأقوالهم أو بأعمالهم. وكان هذا أول توجيه من الله لرسوله بأن يصبر على ما سيلقى من قومه من مؤلمات له، وهو يقوم بأداء رسالته التي حمله الله أعباءها. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمات رسالته كما أمره الله، وتعرض فعلا لاتهامات وأقوال جارحات أثرت في نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه في سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون.

مسبحا بحمده في الأوقات التاليات قبل طلوع الشمس، وهذا الوقت يستمر حتى طلوعها، وقبل غروب الشمس، وهذا الوقت يكون من بدء اصفرار الشمس حتى غروبها، وأثناء الليل، وهذا يكون في وقت أو أوقات ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وعقب كل صلاة. وهذا التعليم الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم تعليم موجه أيضا لكل الدعاة إلى الله من أمته الذين سيتعرضون في مسيرتهم الدعوية لما قد يستهلك طاقات الصبر لديهم. فالتسبيح بحمد الله بعبارة سبحان الله وبحمده ونحوها في الأوقات التي أرشد الله إلى التسبيح فيها يمد طاقات الصبر في النفس بفيوض من معونة الله ومدده. ثم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بأنه ساحر كذاب، وبأنه صاحب غرض دنيوي خاص من دعوته، وبأن التوحيد الذي يدعو إليه قضية يختلقها من عنده اختلاقا، فالملة الآخرة وهي النصرانية ملة فيها عقيدة التثليث وفيها تعظيم للأوثان، فأنزل الله عليه في سورة صاد اصبر على ما يقولون. وأشعر الله رسوله فيها ضمنا بأن الرسل من قبله قد امتحن امتحانات شديدات فصبروا على ما ابتلاهم الله به، فذكر له داود وسليمان وأيوب مبينا ما امتحنوا به، وذكر له إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل في إشارة ضمنية إلى أنهم امتحنوا فصبروا دون التصريح بهذا. ثم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بأنه يفتري القرآن على ربه، وبأنه يعينه عليه قوم آخرون، وبأنه ينقله من أساطير الأولين، وشكك كبراء مشركي مكة في أن يكون رسولا بسبب أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق للكسب رزقه، واقترحوا أن ينزل إليه ملك من السماء فيكون معه نذيرا حتى يشهد له بأنه صادق في رسالته، واقترحوا أن يلقى إليه كنز من السماء أو أن تكون له في مكة جنة يأكل منها، فالله الذي اصطفاه بالنبوة والرسالة كما يدعي قادر على أن يجعل له ذلك. وقالوا للذين آمنوا به إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ويظهر أن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رغبت نفوسهم في إجابة الكافرين إلى بعض مطالبهم رجاء إيمانهم، لكن الله يعلم أنهم متعنتون متشهون، فلو أجابهم إلى مقترحاتهم لما آمنوا، فأنزل الله على رسوله قوله في سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فأبان الله لرسوله ولكل أمته أن من سننه في الحياة الدنيا ضمن قانون الخلق العام أن يكون بعض الناس فتنة لبعض، أي يمتحن الله الناس بعضهم ببعض من خلال مجرى سننه في كونه. فإيذاء الكافرين للرسول وللذين آمنوا معه أحد مواد الامتحان الرباني لعباده. وأبان لهم أن اجتياز هذا الامتحان الرباني لهم بنجاح إنما يكون بالصبر، فقال تعالى على سبيل الاستفهام الترغيبي أتصبرون، أي إذا صبرتم ظفرتم وفزتم، وإن لم تصبروا فإنكم لن تغيروا من الواقع شيئا وستخسرون ثواب الصابرين وتصابون بآلام المتضجرين. ثم استمر قادة المشركين على مواقفهم في اتهام الرسول بأنه ساحر مبين نظرا إلى تأثيره بالقرآن وبدعوته الحكيمة وتزايد الذين يؤمنون به وبما جاء به عن ربه. وفي أواسط المرحلة المكية عرض قادة المشركين عليه أن يأتي بقرآن غير القرآن الذي أنزله الله عليه أو أن يبدله تبديلا يوافق أهواءهم، ولعل الرسول تحدثت نفسه بأن يسأل ربه إنهاء مدة إمهالهم والحكم بمعاقبتهم، فأنزل الله عليه قوله في سورة يونس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فأمر الله بهذا رسوله أن يخاطب الناس جميعا بأنه قد جاءهم الحق من ربهم وأن من

0: اهتدى فإنه هو وحده المستفيد من هدايته، وأن من ضل فإنه هو وحده الذي يتضرر من ضلالته. وأمره أن يبين لهم أنه ليس وكيلا عليهم، بمعنى أنه ليس مكلفا أن يهديهم بالإكراه والإجبار كالوكيل على قطيع من الغنم، وأمره بأن يتبع ما يوحى إليه، فلا يكترث لقول المشركين له ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وأمره أخيرا بأن يصبر حتى يحكم الله بشأن المصرين على كفرهم، وهو خير الحاكمين، فلا يسأل ربه التعجيل بإهلاكهم، إنه هو أعلم بعباده. ثم عرض الله على رسوله لقطة من قصة نوح عليه السلام وصبره على قومه في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي فتأس بنوح واصبر كما صبر على قومه. والصبر هنا هو من مستوى الصبر الواجب لقول الله تعالى بعده: إن العاقبة للمتقين. فمرتبة التقوى تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقال له أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر المأمور به في هذه الآية هو من الصبر المندوب إليه لقوله تعالى بعد: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمرتبة الإحسان مرتبة يصل إليها من يتوسعون في فعل مراض الله من نوافل الصالحات. ثم اشتدت لهجة تربية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأن يصبر على ما يلاقي من كبراء قومه من تكذيب وإيذاء واضطهاد لأصحابه، وضمنه وعدا بالنصر، وأبان له أن كثيرا من الرسل من قبله قد كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله لهم. فأنزل الله عليه قوله في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولا مبدل لكلمات الله، أي ولا مبدل لكلمات الله التكوينية، ومنها سننه في ابتلاء بعض عباده ببعض، التي منها ابتلاء رسله بتكذيب الكافرين وإيذائهم لهم لاختبار مقدار صبرهم. ولا مبدل لكلمات الله التكليفية والجزائية. ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبت نفسه في أن يجري الله له بعض الآيات الخوارق التي طلبها كبراء مشركي قومه رجاء أن يؤمنوا، لكن علم الله أنهم معاندون متعنتون، وأن إجراء الخوارق التي يطلبونها لا يغير من مواقفهم شيئا، بل يزيدهم إصرارا وعنادا وتشهيات في طلب المعجزات، وحينئذ تقتضي الحكمة إهلاكهم إهلاكا شاملا. فقال الله له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فإن استطعت ذلك فافعل، لكنه لن يستطيع ذلك ما لم يقدره الله عليه. وفي هذا تأديب له بأسلوب التعجيز، والغرض تربية حاملي رسالته من بعده. وفي عبارة إعراضهم إشعار بأنهم في مجموعهم ما زالوا في مرحلة الإعراض الذي يرجى معه استجابة فئات منهم حينا فحينا، ولم يصلوا بعد إلى مرحلة الإدبار والتولي التي تكون حالهم معها حالة ميؤوسا منها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي ولو شاء الله هدايتهم هداية إجبارية لسلبهم إراداتهم الحرة فجمعهم على الهدى، لكن الله أراد اختبارهم فأعطاهم إرادات حرة، فالمطلوب منهم أن يهتدوا باختيارهم الحر لا بالجبر. فاعلم هذه الحقيقة واعمل بمقتضاها دائما. ثم تطلعت نفوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة لطلب نصر الله عز وجل، فأنزل الله تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبعد 3 آيات قال الله تعالى خطابا لرسوله: فلكل حامل رسالته من بعده فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فوعد الله رسوله والذين آمنوا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم الأشهاد، وهم الذين يشهدون للعباد أو يشهدون عليهم بما كان منهم، مبينا أن النصر حق لا ريب فيه. وأمر أمرا إفراديا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل حامل لرسالته من أمته بالصبر، وبأن يستغفر الله لذنبه، وبأن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. ويظهر أن المقصود بهذا التوجيه حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، وجاء الخطاب بصورة الخطاب الإفرادي بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نظرا إلى أنه أول المؤمنين المسلمين الدعاة وقائدهم، وينتقل توجيه الخطاب تلقائيا إلى كل حامل لرسالة الرسول من أمته. فحال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من المرحلة المكية تستدعي هذا التوجيه الحازم. وبعد 20 آية من السورة نفسها قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ويظهر أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم تطلعت إلى أن يجري الله له آية إعجازية كبرى تكون سببا في هداية كثير من كبراء قومه، فقال الله عز وجل له فيها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي إذا آتى الله رسوله آية كبرى استجابة لطلب قومه ثم أصر قومه على العناد والكفر، قضت إرادة الله الحكيمة بإهلاك القوم كما حصل لثمود إذ أصروا على الكفر بعد آية الناقة. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أدركنا الوقت في التسلسل التاريخي لنزول نصوص القرآن التي يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم، على أن نكمل هذا التسلسل في الحلقة القادمة بحول الله إلى حيث انتهينا. وحتى ذلكم الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
3: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
2: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة 9 من هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا بالدرس الماضي عن الحكم المستفادة من الصوم، وأعظمها حكمة العبادة الخالصة وما فيها من خير عميم، ثم الحكم المستنبطة من الصوم. وهنا نواصل ما يكمل ذلك متطلعين في معان أخرى. فمن الصوم ترك البراهم أكل لحوم الحيوانات والاقتصار على النبات أو الألبان، وكان حكماء اليونان يرتضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية، واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن. أن يزن الحكيم شبعه، يعني الحكيم منهم كان يقدر الطعام الذي يشبعه ويزنه، يزن بأعواد من شجر التين رطبة ثم ليجددها، فيزن بها كل يوم طعامه لا يزيد على زنتها، وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده، فتكون هي زنة طعامه كل يوم. وفي حكمة الإشراق للسهروردي، وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب يرتاض 40 يوما تاركا للحوم الحيوانات، مقللا للطعام، منقطعا إلى التأمل لنور الله. وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته، فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها، فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان. لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض، لأن فيه خصلتين عظيمتين، هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها. وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا، حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه، فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء، ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد، وأظهر في ملكة الصبر، وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته فيتأهل للتخلق بالكمال، فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهواته. والمراد بالأيام من قوله تعالى أياما معدودات شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة، ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا، تهوينا لأمره على المكلفين. والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يعد عدا، ولذلك يقولون الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده من أيام أخر، صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحد المؤنثة، نحو قوله تعالى إلا أياما معدودة، وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو أياما معدودات. فمعدودات جمع لمعدودة، وأنت لا تقول يوم معدودة، وكلا الاستعمالين فصيح، والوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنتوه أن يكون مؤنثا مفردا، لأن الجمع قد أول بالجماعة، والجماعة كلمة مفردة، وهذا هو الغالب، غير أنهم أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع. أجر وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات، وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة، ومعدودات أكثر من معدودة. ولأجل هذا قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لأنهم يقللونها غرورا أو تغريرا. وقال هنا معدودات لأنها 30 يوما. وعن المازني أن الجمع لما لا يعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة، تقول الجذوع انكسرت، والقليل يجيء بصيغة الجمع تقول الأجذاع انكسرت. وقيل المراد بالأيام غير رمضان، بل هي أيام وجب صومها على المسلمين عندما فرض الصوم بقوله أيام معدودات، ثم نسخ صومها بصوم رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض 13 و14 و15. وإليه ذهب معاد وقتادة وعطاء، ولم يثبت من الصوم للمسلمين قبل رمضان إلا صوم عاشوراء كما في الصحيح، وهو مفروض بالسنة، وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت رواية، فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثرا، على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعقيب لحكم العزيمة بحكم الرخصة، فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع، وتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم في كل حال. وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته، فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر. وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره، فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتدين، بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير. وأعدل العبارات ما نقل عن مالك، لأن الله أطلق المرض ولم يقيده، وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم، ويكشف ضابط ذلك قول القرافي في الفرق 14 إذ قال إن المشاق قسمان، قسم ضعيف لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهو أنواع، نوع لا تأثير له في العبادة كوجع إصبع، فإن الصوم لا يزيد وجع الإصبع وهذا لا التفات إليه، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والإغضاء والمنافع، وهذا يوجب سقوط تلك العبادة، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه. وقوله أو على سفر أو كان بحالة السفر، وأصل على الدلالة على الاستعلاء، ثم استعملت مجازا في التمكن كما في قوله تعالى على هدى من ربهم. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، وإذا قدر الله لنا البقاء نلتقي في الحلقة الموالية لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. اليوم عندي قصة حقيقة لطيفة، تعلمت منها شخصيا أنا يعني في حياتي وأثرت فيها واجد. القصة هي تحكي أن واحد كان كل ما عنده أصحابه ناس كويسين وكذا، ويقولوا له فلان أنت وين مش باين، ما تصليش الجامعة وكذا، فيشكي لهم مشاكل واجدة، وعنده مشاكل مادية وملخبطة أموره، ويعني حياته. فقالوا لي باي شو المشاكل اللي تواجه فيك؟ قاعد أعددهم 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30، يعني ورقة طويلة عريضة ما قدرش يكملها، ما قدرش يوقف المشاكل واجدة. فالمهم استشار واحد من الناس اللي هم يعني في مجال التنمية البشرية ومجال يعني علم النفس وكذا، فقال له شو ممكن ندير؟ قال ريت، قال له هو مش تقول انك انت تقدر تاخذ المشاكل اذا كلها تحل في مره واحده، راهي عمليه صعبه وما يجيش. طبيعه الانسان انه هو ياخذ الحاجه بشوي بشوي. باش ندير؟ قال له قل لي احسن حاجه واهم حاجه تبيها انت، خلي نركز عليها. قال له والله، يقول له حاجه، قال له انا عندي لو نقدر نصلي الفجر في الجامع، هذه أنا أمني عندي ورغبك شديدة فيها. قال له خلاص نبدو به، شو نديره؟ قال له أرقد بدري وسأدير النقال بتاعك، والله المنبه، والله أكلم حد من أصحابك مثلا يتك عليك وماشي الجامعة في صلاة الفجر. المهم بدأ يصلي في الفجر الجامعة. في الأول يصلي ويرجع البيت مباشرة، بعدين بدأ يصلي، بعدين يقعد بعد الصلاة شوية، بعدين بدأ يقرأ القرآن. لما التزم بصلاة الفجر وفي المسجد ومع الإمام، بدأ نمط حياة اليوم يتغير. لقى روحه يمشي العمل متريح بدري، نايض بدري ويمشي مش نايض ضايق، وبدأ يرقد بدري، بدأ يستفيد من نومه، بدأ دماغه يشتغل كويس، بدأ يحل في مشاكله. المهم فترة من الزمن لقى روحه أغلب مشاكله حلت، أغلب مشاكله حلت، كلها بيش ببركة صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة. نفسيته تغيرت، أموره ترتبت، وقتها بدأ يعني طبعا هو يعني يقول أنا والله ما نقولش في أذكار، خلاص قاعد يصلي بعد الفجر، قبل شوية يقول أذكار، ما نقولش القرآن، قاعد شوية بعد الفجر يقرأ القرآن. وقت هو في حياتنا الآن يعتبر ميت، ما فيش حاجة ممكن تديرها أصلا، لا عمل تقدر تمشي العمل، ولا يعني ممكن في الشتاء طبعا وقت الفجر قريب، لكن في مازال وقت. فقعد يدير في شغل طبعا هذا ما كانش يدير فيه، طب خلاص لما يرقد يسهر لعند الساعه 3 4، وبعدين ينوض الساعه 8، ينوض ناقص نوم طبعا ودماغه مشوش وما صلىش الفجر، ويعني مهم قصص طويله عريضه كلها ترتبت بمجرد انه هو صلى الفجر في جماعة في المسجد. القيم اللي نحب نتكلم عليها اليوم هي متعلقة بالصلاة. طبعا أول قيمة وأهم قيمة في هذا الموضوع هو المداومة على الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمن صلاة 5 صلوات في اليوم، اللي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام. وبالتالي المداومة على الصلاة هذه أهم قيمة يجب أن الإنسان يحرص عليها، وهذه طبعا لا شك أن حيندرج تحت منها لما نداوم على الصلاة وبعدين نداوم عليها في المسجد، فهذا يخلي المسجد له دور في حياتي. أنا لما نمشي المسجد بعدين نشوف الناس تصلي، فتتكون رابطة بينه وبين هؤلاء الناس، هنشوف أبنائهم يجوا للخلوة بتاعت المسجد يتعلموا عند الشيخ القرآن،
فنجيب أبنائي أو زوجتي وبناتي كان في خلوة نساء، فنبدأ حبدأ ينعكس هذا الأمر على بيتي. وأيضا نبدأ المسجد يجد له قيمة في نفسي. وأنا أذكر أنه كان في يوم من الأيام دائما كان بيجي حديث بتاع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيذكر هنا يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد. فقد دائما نسأل في نفسي السؤال هذا، ما معنى معلق قلبه بالمساجد؟ يطلع من المسجد ويتمنى ما طلعش منه، والله يطلع من المسجد ويقعد يراجع أمتى بيرد. فسبحان الله جاءت فترة الإنسان لما التزم بصلاة المسجد وبدأ حتى لما نمشي مشوار بدأ يتعلق القلب، ندير حساباتي أنا وأنا ماشي صلاة العصر حتأذن حتكون أذن في الوقت اللي أنا بكون في المكان الفلاني، شنو أقرب مسجد غادي مش نصلي فيه؟ قاعد وين قاعد شنو قاعد أفكر نخطط في أني عملي هذا اللي ماشي له ما يشغلنيش عن الصلاة في المسجد مع الناس. يبدأ الآن تفكيري كيف أنا ممكن نساهم في عمارة هذا المسجد. جيت إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه واحدة من عمارة. أيضا التنظيف، الصيانة، حضور الدروس، هذه كلها حتبدأ تتكون في نفسي من خلال أول أمر اللي هو الالتزام بالصلاة في المسجد. ويبدأ عندي إجابة المؤذن قيمة. أنا لما المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونبدأ إيش نستعد إني نمشي للمسجد، نبدأ نجهز نفسي، نتوضأ، نعدي نغير ملابسي إن كان مش لابس لبس مناسب للمسجد، نجهز في نفسي الآن خلاص نبدأ التجهيز للصلاة. ما عادش في حاجة اسمها خليها شوي تاني، خلي بعد خمس دقائق، خلي ربع ساعة، خلي تو صلي هنا وخلاص، خلي كله يلتغى. ليش؟ لأن أصبح أنا الآن النداء وكأني أسمع الله جل في علاه يناديني ويقول لي حي على الصلاة. شو ندير؟ هل واحد منا يتخيل أن الله يناديك وما تردش عليه؟ هذه مش عبودية، هذه وين الإيمان؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعل الأذان ومعبر عنه سبحانه وتعالى في أن تعال الصلاة، حي على الصلاة. طبعا الناس اللي عندهم رب موسى عليهم وعندهم فلوس حيكون لهم دور آخر في بناء المساجد وتشييد أماكن الصلاة، بالتالي حيكون في مساهمة في هذا الجانب. و يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطة، يعني طير صغير مدير لعش في مسجد عش هو ينفع. لكن بوريك الرسول ورينا انه القيمة في المعنى مش في المبنى. مرات الواحد يجي قدر تو الان مثلا في افريقيا او في بعض الدول الفقيرة احيانا جد له مسجد له عبارة عن دويرة صغيرة عددهم شوية، ما دي لهم دويرة صغيرة ما عندهش كان يكثر منك. لا تستهين بهذا الامر، هذا عمل عظيم جدا جدا. وكثير من المساجد ابتدأت هكذا غرفة صغيرة وبعدين أصبحت مساجد عامرة وكبيرة جدا جدا. فالناس اللي عندها فلوس وتساهم في هذا الأمر هذه قيمة، قيمة بناء المسجد. وقيس عليها قيمة بناء أي شيء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كيف ما ذكرنا قضية أن الإنسان حتى تولد عنده مسألة إيش، مسألة الأوقات الصلاة بالنسبة لتقعد إيش حاضرة دائماً.

المسجد اللي بصلي فيه. وطبعا من الأشياء اللي أحيانا الإنسان يقع فيها ونتكلم عن نفسي نبقى ماشي طالع بعدين نقول كنت بصلي في مغرب الجبل, نقول والله في منزل شوية وقت نلحق الجبل بعدها, نخش في زحمة ما عادش نلحق لا جيت بالجامع الأول ولا لحقت في الجامع الثاني, وتفوت علي صلاة الجماعة. فأصبحت القاعدة عندي أول مسجد بعد دخول الوقت تكي عليه, تكي فرصتك أنك أنت تجلس قبل الصلاة 10 دقائق ربع ساعة تقرأ قرآن تصلي تدير أي حاجة تذكر الله سبحانه وتعالى, تهدي نفسك تنسى دينيتك تقبل على الله, كلها القيم هذه وانت تنبعث من هذه القيمة الواحدة اللي هي انك انت محافظ على صلاة الجماعة او صلاة في المسجد. شنو يعني يتعلق او يمدرج او يرتبط بهذا الامر امر الصلاة؟ لا شك ان الصلاة هي كما يقول في الاصل بها الدعاء وهي ذكر, فينتج عنها انك انت عندما تصلي تذكر الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة في الركوع في السجود خلاف التشهد بعد الصلاة استغفار وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير وهكذا, والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر كل هذا ذكر بعد الصلاة. فيصبح الآن معنى آخر هو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجاءت منين؟ جاءت من هذه الصلاة قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل زاد الصالحين وعون الدعاء العاملين. الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يساعد يصلح الناس الذي يخدم في مصالح الناس أكثر إنسان محتاج إلى قيام الليل. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم كان يقيم في الليل شوية لما أصبح خليفة وأصبح والي والله قعد الليل كل قيام. حتى سيدنا عمر لما سألوه قالوا له أنت كأنه قال لهم إن نمت ليلي أضعت نفسي وإن نمت نهاري أضعت أمتي أو أضعت رعيتي. فكان لا يرقد دليل النهار في الليل يعني يربي في نفسه ويعد في نفسه ويزود في نفسه وفي النهار قاعد شاقي بها الأحوالهم. وذلك تلقاه يرقد ويش وقات سرقة. أحد علماء العصر الحديث الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان يذكر يقول عليه انه من قليل النوم حتى انه هو يستغل في القطار لما يكون مسافر ينام في القطار هالساعة ولا ساعتين. طبعا هو ممكن في جزء كبير من الوقت يقرا حتى في القطار لكن يستغل الاوقات اللي هي ما فيهاش شغل وكذا يرقد فيها, لكن اول ما ينتصف الليل او كذا على طول قيام الليل ليه كلها. ليش؟ لانه صاحب دعوه صاحب مشروع كبير جدا يريد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى, ولن يكون هناك عون إلا في وقت السحر وقت النزول الإله سبحانه وتعالى الذي يقول في كل ثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا فأعطيه. ففرصتك أنك أنت تطلع في الوقت هذا قوم الليل تصبي يا ربي أريد كذا وكذا وكذا يا ربي أسألك كذا وكذا كذا يا ربي كذا وكذا تبدأ هذا وقت تستعين بالله على أمور الدنيا وأمور الآخرة, تستعين بالله على قضاء حوائجك الدنيوية وكذلك حوائجك الأخروية, تستعين بالله على دعوة الناس, تستعين بالله على خدمة الناس, تستعين بالله على تحمل الناس, تستعين بالله على التعامل مع الناس, تستعين بالله على قضاء حوائج الناس كله تستعين. هذا فرصتك لطلب العون طلب المدد وطلب القوة. فبالتالي هذه قضية الصلاة الحقيقة من القضايا اللي نحن محتاجين إلى أن الواحد يعني يسأل نفسه سؤال يقول يعني ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 5 صلوات في اليوم بينما الصيام شهر في السنة

الحج مرة في العمر، والزكاة إذا عندك النصاب مرة في السنة أو عند يعني حصول جني الثمار كما يقول، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الصلاة، لأن الصلاة فيها ارتباط أو ربط للروح اللي هي من الله بالمصدر التح اللي هو الله سبحانه وتعالى، كما أن الجسم يحتاج إلى أن يأكل وجبة أو اثنين في اليوم ويشرب شربات ويتنفس الهواء علشان يعيش، كذلك هذه الروح تحتاج إلى غذاء مش مرة واحدة في اليوم ولا مرتين، لا محتاج إلى خمس مرات، وخمس مرات في هذا المواقع في هذه الأوقات. الله سبحانه وتعالى ما جعلش، ليس عبثا أن الله جعل الأوقات موزعة أول النهار ومنتصفه وقبل نهايته وفي نهايته وفي بداية الليل، أوقات كل واحدة منهن. يعني أنت الصبح تحتاج تتزود عشان تبدأ معركة الحياة، الظهر جي تتخفف من مشاكل الحياة، العصر تتزود، وهكذا فيه كل صلاة تعطيك. وذلك سبحان الله العظيم في الحديث اللي هو الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنت لما تصلي صلاة الصبح وبعدين تمشي تجي صلاة الظهر، فصلاة الظهر تمسح الذنوب الصغيرة اللي ممكن الإنسان يقع فيها خلال عمله. الصلاة فيها أنك أنت خلينا نقوله تتخلص من الدنيا، ترميها وراك بقولك الله أكبر، يعني ما فيش حاجة أكبر من ربي، وذلك أنا الإقبال عليها يكون كامل، وننسى الدنيا وما حملت وما فيها وما عليها. ففرصة لأن فعلا الروح تتخلص من إيش، من المشدات الدنيوية، الأشياء المثبطات لكرن الإنسان للأرض. تالي المسألة متعلقة بقضية أنه فعلا هذه فيها نوع من التزود، نوع من الزاد، نوع من التقوية لهذه الروح، وهذا ما يجيش إلا بالصلاة اللي هي خمس مرات في اليوم والليلة.

0: جينا الحقيقة لهذه الصلاة وأردنا أن نحن فعلا نستفيد منها استفادة كلية استفادة كاملة وتتحقق كثير من القيم وتتحقق كثير من أهداف إقامة الصلاة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر وبالتالي تخلصك من المحرمات من الأشياء التي تصب الران على قلبك من الأشياء التي تعيقك عن عمل الطاعات. فحشاء والمنكر خلاص تخلص منه، أنت الآن إقبالك على الطاعة سهل جدا، لكن راهو لما الإنسان يكثر من يسرف على نفسه من الذنوب تصبح الطاعة بالنسبة له صعبة، وهذيك يقولوا علامة قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة بعدها، مقبولة طاعتك دائما توفقت لطاعة بعدها مقبولة، موفقتش معناها مش هتكون مقبولة، فأحرص على أنك أنت عالج أدائك لهذه الطاعة. طبعا الأداء هو مسألتين، مسألة متعلقة بالقلب ومسألة متعلقة بالجوارح، الجوارح لها أحكام فيلتزم الإنسان بأحكام، أما القلب فيحتاج إلى حضور ومشاهدة للحال أو لهذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما ينشغلش يقول والله تعالى يخمم السوق يخمم في الدكان يخمم في الدبش العيال اللي بيجيب لهم يخمم في المحاضرة بتاعته يخمم في، لا مش وقت الصلاة، قلبك خليه الآن مستحضر أنك أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل القوي العزيز الكبير المتعال، واقف بين يدي شنو بيكون حلق. هل يعقل يا جماعة أن واحد صبي أو جاي في لقاء أو مقابلة مع رئيس الدولة أو ملك أو حتى أمير أو وزير ويقعد يكلم فيه برأس خشمة والله برم راسه ويكلم فيه من لورا والله يقعد يخمم شنو يدير برا وهو قاعد قدامه، تلقى حاضر بقلبه بكيانه كل شيء ركز معاه شنو يقول. الفرق هو ان انت لما تقف بين يدي سبحانه وتعالى الله مش تشوفش فين انت قدام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، كانك يعني انت مش هتشوف لكن كانك تراه، تخيل انه موجود، فان لم تكن تراه كان انت ما تشوفش فيه، راهو يشوف فيك، هو واقف هو قاعد يشوف فيك الان وقاعد يسمع فيك الآن. فإذا وجد منك إقبال بقلبك عليه هيقبل عليك بكليته، وإلا فسيقول الملائكة أنزل الحجب بيني وبين عبدي، لو يقول أرفع الحجب بدنا محق قلبه مشغول بحاجة تانية يقول لا لا نزل ما يستاهلش. فالمسألة مهمة جدا نحن ندرك أنه تحدي، وهو كيف أني أنا أتخلص من مثقيل الدنيا أو ثقل الدنيا وهمومها ورغباتها وشهواتها وكل ما فيها ونقبل على الله سبحانه وتعالى كليا. تخيلوا هذه المسألة، تخيل أنك أنت لما تدخل المسجد خلاص دماغ ما عشيش برا ما تدري شيء وكأنك أنت انفصلت والله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة طلحة بن عبيد الله تقريبا يعني ركبت الغرين في رجله فأراد يقصوها فقال له باي استعين بشربة من الخمر عشان تحمل الألم، ورغم أنه جائز أنك أنت يعني هذا علاج مش شرب، قال لهم لا والله ما أنا من سبحانه غردعوني حتى إذا دخلت في الصلاة فدونكم أقطعه. فلما دخل في الصلاة وصل طريبا حتى قيب التشهد خلاص معش استغرق في صلاته فقطعوا رجله بالمنشار، فممكن من شدة الألم يغمى عليه ما تألمش وما حسش به لكن دماغه ما عادش قدر يتحمل، لو غير راهو يقعد يعيط من أول لحظة لكن ما أثر لأنه فاصل. وهذا حقيقة أنا مرت علي في بعض الأبحاث العلمية أنه في حاجة اسمها سموا فيها بوابة الألم، بوابة الألم هذه هي موجودة في مكان معين في الدماغ، الألام اللي تجي من الجسم كلها هو اللي يتحكم فيها. ف فالألم الشديد يدخل، الألم الضعيف يعني يجد أقل، ممكن ما يدخلش. فلا شك أن الإنسان، وذلك تلاحظوا حتى لما قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فلما امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن قال يحكوا عليها يقولوا يعني تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها من في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عزمت درت عزومة وحطتهم في جلسة سمعة وجابت الفاكهة وجابت الموس، كل واحد أعطتها إيش موس عشان تأكل. وبعدين قالت لسيدنا يوسف خش، سيدنا خش جماله هن قاعدين بحثة في الجمال نسر روح، فالوعدة من مسك الموس وتبي تقص التفاحة والله الموزة قصت يده، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن حسن شبه وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا رأوا على فكرة خلاص الآن تركيز العقل والكيان كله في نقطة الحاجة الأخرى ما عادش اسمع فيها، ما عادش اسمع فيها، ما عادش يدري عليها. ولو أنت تول واحد منكم لو يسأل نفسه يقول أحيانا أنا تمر بي حالة أني نمر ننتقل منطقة المنطقة ما نحسش بالطريق أصلا، ما نحسش ما نشوفش اللي صار، رغم أنه كان يسوق وأنه ماشي بالسيارة ويحرق مين ويصار ووقف في دي وكذا، لكن ليش؟ لأن دماغه كان مشغول في حاجة ثانية، فانشغاله شغله عن بقية الأشياء. وكذلك إذا نحن شغلنا أنفسنا بالله سبحانه وتعالى في الصلاة حننشغل عن بقية الأشياء عن الدنيا، ولا يشغلنا في الصلاة إلا ما يرضي الله. يقول كسيدنا عمر يعد الجيش في الصلاة، هذا أمر من أمر من عبادة، عد الجيش في سبيل الله يعد في الصلاة، لكن مش عادي يحسب تجارته ومشروع الجاي كيف بيخطط له في كل حاجة وبيدركي وبيدركي في الصلاة، لا. فهذه مسألة يعني من المسائل القيم كما ذكرناها، قيم المداومة على الصلاة، قيم ارتياد المساجد وبنائها، قيمة انتباه لأوقات الصلاة، قيمة ذكر الله، قيمة القيام الليل، كل هذه من القيم التي نحرص على أن نستفيد منها ونأخذها من حفاظنا على الصلاة. كالعادة سؤالنا الأخير هو كيف نتمثل هذه القيمة، كيف تصبح هذه القيمة سلوك. أي حاجة هي تبي تتعلمها أو أي حاجة تبي تخلق لك أو سلوك دائم لازم تديرها وتكررها مرات متعددة. إذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه مش معقولة قاعد يصلي كل يوم ما تأثرش بالصلاة. فلو أنك أنت تعبت في الأول بس تحافظ على أنك تصلي في الجامعة أو في جماعة اللي تعذر ذهب إلى المسجد، ولا يكون الصلاة مفردا إلا نادرا، وخاصة كما قلنا صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. خلاص أنت اشتبه بعدك، مسألة مهمة جدا أن نحن نتعب في الأول نداوم على الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبع. طبعا لا شك أنه كل عمل لو نحطه في جدول المحاسبة بتاعي والله أنا اليوم صليت الفجر بالجمع، لو جيت بعد الظهر والله إيش نقرأ اليوم الإمام، قرأ كذا كذا، أنا متذكر وحاضر، كانت عقلي حاضر في الصلاة حتى أني أتذكر شنو يقول شنو نقرأ الإمام، أول ما طولش قصر ما قصرش كذا كله متذكر، معناها إذا أنا كنت حاضر مش قاعد جسمي ودماغي برا من دري ايش نقرا. كانوا يقولوا مره واحد من الصالحين قال للخادم تاعه قال عدي للمسجد صبي قدام المسجد بعد المغرب، واللي حضر الصلاه جيبهم لي يفطروا معي. صبت فقعد كل واحد طالع تقول له عمي معلش ايش نقرا الامام في الركعه الاولى، يقول والله بنتي والله ما عارف والله ما تذكرتش. قلت له باه عدي نين، واحد قال لها قرأ صورة كذا والصورة الثانية قرأ صورة كذا، قالت له سيدي يبيك تجي تفطر عندي. فجابت له جت وقالت له اللي هو بلس، قال كيف المسجد ما فيش إلا هذا بس، قلت له أنت قلت لي اللي حضر الصلاة وهذا الوحيد اللي حضر الصلاة، هذا الوحيد اللي سامع القرآن سامع الإمام متذكر شنقرأ الإمام، الآخرين مش متذكرين شنقرأ الإمام، ما كانوش حاضرين أصلا. كانت أجسام فقط لكن لم يحضروا الصلاة حقيقة. فهذه بداية. فنسأل نفسي ثم بعد ذلك هل أنا ندير في معقبات الصلاة، هل أنا ندير في كذا، هل نصلي في الرواتب، هل كذا، شوي بشوي يلقى نفسه هذه المسألة كلها. هل أنا ساهمت في نظافة المسجد، هل ساهمت في صيانة المسجد، هل أنا ساهمت في بناء مسجد، يعني وهكذا. فيسأل نفسه هذه الأسئلة فيصبح بعد فترة من الزمن تبدأ هذه القيمة، وهذه القيم إن شاء الله تصبح لها وزن وتواجد في سلوكه وفي نفسيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبون المساجد ويرتادون المساجد، وتكون قلوبهم معلقة بالمساجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة بإذن الله تعالى لأحد علماء ليبيا، وهو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بن أحمد العيادي الجبالي الطرابلسي. توفي سنة 1138 هجرية الموافق ل 1725 ميلادية. ولد الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بساحل الحامد شرق مدينة الخمس، وهي ونسبة لقبيلة العيايدة من بني سليم. كان أولهم استوطن الخضراء من أرض فزان، ثم انتقل إلى ساحل طرابلس واستوطنه. لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده. نشأ في مكان مولده والمدن المجاورة، وحضر مجالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، وتفقه في العلوم والأصول والفروع، وأخذ عن العارفين من أهل زمانه، حتى صار من أجلاء الشيوخ وأكابر العلماء. لا تجهل آثاره، فقد صنف كتبا مفيدة. وممن أخذ عنهم الشيخ ابن عبد الصادق الشيخ الصوفي محمد بن سعيد، والشيخ الرحالة أحمد بن ناصر الدرعي. ثم كانت له رحلة إلى تونس، حيث درس على علمائها وأخذ عنهم وتفقه على أغلب العلماء الذين وجدهم في تلك الفترة، ومن أشهرهم العالم الجليل أبو إسحاق إبراهيم الجمني دفين مدينة جربة التونسية. قام الشيخ بتأسيس زاوية في بلده، أي في ساحل حامد، وقام بالتدريس فيها، وظلت قائمة البناء إلى اليوم، وملحق بها مسجد لأداء الشعائر الدينية. تلقى عنه العلم عدد من الطلاب، كان أشهرهم ابنه أحمد المحدث الفقيه. هذا الابن رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها، ثم قدم إلى تونس فأخذ عنه أئمة، منهم الشيخ مقيدش والشيخ أحمد الصغير المساكني سنة 1178 هجرية. هذا الشيخ علي بن عبد الصادق وصفه معاصره ابن غلبون بأنه كان صالحا دينا يكره الابتداع في الدين، ورغم كراهيته لأهل البدع في الدين الذين يدخلون الخرافات في مجالس الذكر من المدحين، إلا أنه كان صوفيا صادق التصوف، زاهدا صادق التعفف، يدرس التصوف في أصوله، ويسير على منهاج الكتاب المقدس والسنة الصحيحة. كما نعت بأنه فقيه متكلم صوفي، ولكن جهده الأكبر صرفه في الفقه المالكي. فيبدو من مؤلفاته أنه شرح عدة منظومات فقهية، كمنظومة ابن عاشر المعروفة، واختصر بعض الكتب كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم قواعد وأحكام في عدة أمور دينية، وفي التوحيد ألف رسائل ومال إلى الاختصار والنظم، كما كتب رسالة فند فيها البدع والخرافات، دلت على غيرة من أجل الدين وفقراء الزمان، ويقصد بهم الذين يلبسون الخرق ويرتدون المرقعات ويتركون العمل والاكتساب، ويشطحون بشطحات تخالف الكتاب والسنة، ويأتون من المنكر أصنافا وألوانا. ترك لنا الشيخ ابن عبد الصادق الكثير من المؤلفات التي تدل على علمه وطول باعه في المجالات التي تناولها بالكتابة، وذلك ما دعا بعض العلماء من معاصريه إلى الإشادة به، فقد قرض كتابه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضرور من علوم الدين الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري، مؤلف تدليل المعيار بقصيدة من بحر الكامل، قال في مطلعها: يجزيك في الدارين رب خالق من خير يا ابن عبد الصادق، فلقد أجزت القول فيما رمته من شرح مرشدنا العظيم الفائق. كما أثنى على ذلك الكتاب مفتي طرابلس الشيخ أحمد المكني سنة 1101، توفي سنة 1101 هجرية، ومن علماء المغرب الشيخ أبو العباس أحمد الأشتوكي، توفي سنة 1127 هجرية، ومن علماء طرابلس الشيخ محمد الصالح الأوجلي. وبالمقابل نجد عصريه المؤرخ ابن غلبون ينتقده بعد أن وصفه بالفقيه الصالح الذي يكره الابتداع في الدين. قال في ختام ترجمته، وأقصد الذي قال هو الشيخ ابن غلبون المؤرخ: كان رحمه الله تعالى يميل لجمع المسائل دون تحرير، فكلمته في ذلك فقال: قصدي حفظ الدين ونقل أقاويل العلماء، فالله تعالى يتقبل عمله ويحسن ثوابه. وخلاصة النقد الذي وجهه ابن غلبون للمترجم له، أي للشيخ ابن عبد الصادق، هو نقله لبعض المسائل الفقهية وإدراجها في مؤلفاته دون التأكد من موافقتها للمشهور من المذهب المالكي أو لما جرى عليه العمل أو عدم استنادها إلى الأقوال الصحيحة. فكان رد الشيخ المنتقد بأن القصد من جمع المسائل هو حفظ أقوال العلماء ولو كانت ضعيفة أو لا تستند إلى المشهور من المذهب، وفي ذلك حفظ للدين. وهذه الطريقة جرى بها أو جرى عليها بعض العلماء، حيث كان يكتبون كل ما يقع تحت يديهم بالإشارة مع الإشارة إلى المصادر ولو كانت ضعيفة حتى تحفظ، ومن ثم تدرس ويتم تناولها وشرحها وانتقادها أيضا من قبل الفقهاء. ولا يعيب مترجمنا نقله للمسائل الشرعية التي فيها أقوال كثيرة تدل على اجتهاد الفقهاء، فالإشارة إليها لا تدل على الأخذ بها، وإنما يمكن للفقيه أن يختار منها أو يرجح أحدها، ويترك للقاري أن يختار منها المشهور وهو ما قوي دليله أو كثر قائله. وهناك الكثير من المؤلفات التي تتميز بالنقول العديدة، وقول ابن غلبون غير طاعن في فقه ابن عبد الصادق، فابن غلبون لم ينقل فضله وعلمه من جهة، ونقله ينقصه التحديد من جهة ثانية، فما يتصل بالأحكام الشرعية لم يخرج المؤلف عن الأقوال المتعارف عليها في الفقه المالكي. كان للشيخ علي بن عبد الصادق كان من أكبر علماء طرابلس في عصره تأليفا، فقد ترك لنا عدة مؤلفات لم يحقق منها سوى شرحه المرشد المعين والوصية، والبقية لا تزال مخطوطة وهي على الترتيب: أولا، اختصار رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في كتاب هدية العارفين. الثاني، إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو شرح لمنظومة ابن عاشر، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في عدة مصادر. وهذا العمل قد قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور السائح علي حسين رحمه الله تعالى، ونشرته جمعية الدعوة الإسلامية في مجلدين، وهي من أثار العلمية المهمة والتي يتميز بها فقه الشيخ ابن عبد الصادق، وأيضا متداولة وموجودة في المكتبات. ثم أيضا له كتاب الإعلام، وهو كتاب في الطب جمع فيه كلام الحكماء والعلماء مع خاتمة جامعة لأشياء في الطب، مذكور في كتاب الحياة الفكرية وأيضا في إرشاد المريدين، وفيه نسخ مخطوطة في مكتبة الأوقاف بطرابلس. ثم أيضا له كتاب رابع، تحفة الإخوان في الرد على فقراء الزمان في محاربة البدع، ذكره ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكور في شجرة النور الزكية وفي غيرها من المصادر، وأشار إليه دليل المؤلفين الليبيين أيضا. ثم أيضا الجواهر الزكية في عمل الدواء الزمنية، مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس أيضا، وهو اختصار لكتاب آخر للمؤلف. هناك كتاب سادس، الخلاصة لأهل الغنى والخلاصة، ظن بعض المترجمين له أنه في أسباب الغنى، ولكنه كان الكتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في أغلب الكتب، وأيضا توجد منه نسخ مخطوطة في بعض المكتبات. الكتاب السابع له شرح من الصغرى للسنوسي، وهو أيضا مخطوط، وقد ذكرته الكثير من المصادر الموجود، وتوجد منه نسخ أيضا حتى في الخزانة العامة بالرباط في المملكة المغربية. له أيضا كتاب شرح المختصر على منظومة السير، وهو قد يكون شرحا لكتاب الخلاصة السابق. ثم أيضا له شرح منظومة الشيخ عبد الغني الفاسي فيما يجب على المكلف، أيضا مذكور في كتاب التذكار وهدية العارفين والحياة الفكرية في ليبيا. كذلك له كتاب عاشر هو شرح منظومة في عيوب النفس، شرحان، واحد كبير والآخر صغير، توجد منه مخطوطات في مكتبة الأوقاف بطرابلس. كذلك له أيضا شرح منظومة الشيخ محمد الصالح الأوجلي في التوحيد، أيضا توجد في مكتبة الأوقاف في طرابلس. وله أيضا كتاب نور البصر في نتائج الفكر، وهو في التصوف، توجد منه نسخة أيضا مخطوطة في مكتبة الأوقاف بطرابلس. ثم كذلك هداية العبيد إلى الطريق المبتغى الحميد، الطريق المبتغى الحميد، نظم وشرح لأصول الطريقة الزروقية، توجد منه نسخة في مكتبة حسني عبد الوهاب في تونس. أيضا له وصية لإخوانه وسائر المسلمين، ذكرها دليل المؤلفين العرب الليبيين، ونشرت أيضا محققة ضمن كتاب إرشاد المريدين للمؤلف. هكذا نرى أن هذا العالم الكبير الشيخ علي ابن عبد الصادق الطرابلسي، الذي عاش في منتصف أو في خلال الفترة في القرن الحادي عشر وما بعدها، عاش في خلال القرن الحادي عشر، ووجد في وسط ليبيا أي في شرق مدينة الخمس، ألف لنا العديد من الكتب، وللأسف لم ينشر من كتبه سوى اثنين، ونحن قد استعرضنا أو قد استعرضت 14 كتابا له، منها اثنان فقط تم تحقيقهما ونشرهما، أما بقية المواد بقية الكتب لا تزال مخطوطة. وهذا دليل على عدم اعتنائنا بتراث علمائنا وآثارهم العلمية، ويكفي أن نطلع على ما حقق وما قدمه الدكتور السائح علي حسين رحمه الله من دراسة حول الكتاب المذكور، وحول أيضا الوصية التي نشرت معه، فيها الدليل على قوة علم هذا الرجل وطول باعه في الأحكام الشرعية وفي التصوف وفي العقيدة وفي أحكام الدين وما إلى ذلك من أمور التي ألف فيها. كل ذلك يدل على قوة طول باعه وقوة علمه، مما يقع علينا واجب العناية بهذا التراث وتحقيقه ونشره بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خلال ما استعرضناه من سيرته، يتضح لنا قوة أو علاقة هذا الرجل حتى بعلماء عصره في تلك الفترة. وفي السابق أعتقد أن الموسوعة التي تقوم بها أو تقوم بها ليست اليسيسكو وإنما الإليسكو، اللي هي الخاصة العربية الخاصة بالعلوم والثقافة، المنظمة العربية للثقافة، أنها اهتمت بهذا العلم وطلبت مني شخصيا الكتابة حوله في شكل مادة توضع للتعريف به، وقد قمت بها والحمد لله رب العالمين. فهذا الاهتمام الذي وقع من خارج ليبيا يجب أن يتم هنا في ليبيا، وخاصة في الجامعات التي تقع في وسط البلاد، مثلا جامعة الخمس، وهي أقرب مكانا للوسط الذي عاش فيه الشيخ ابن عبد الصادق، باعتباره أنه يعني من المرجح أن يكون قد ولد في سوق الخميس أو ساحل أحامد، حيث أقام زاويته، وأيضا ربما دفن في هذه الزاوية، وبالتالي يجب عليه أن تعقد مثلا مؤتمرا أو ندوة علمية للتعريف بهذا الشيخ وبآثاره العلمية، لأنها تقع في ذات المنطقة التي وجد فيها، وبالتالي عليها الاهتمام به وبتراثه وبعلمه ومخطوطاته، ومن السهل لها أن تقوم بذلك، وهي جامعة عريقة قطعت صوتا كبيرا في التقدم العلمي، ونعلم أن أساتذتها وشيوخها لهم القدرة على هذا الأمر والقيام بهذه الندوة للشيخ عبد الصادق العيادي الذي ترك لنا آثارا كثيرة مخطوطة كما أسلفت. توفي الشيخ علي بن عبد الصادق في مسقط رأسه بساحل أحامد يوم الاثنين 22 من ربيع الأول سنة 1138 هجرية، التي توافق يوم 29/11/1725، ودفن في زاويته. وذلك ما دعاني إلى أن نطلب من الجامعات في تلك المنطقة والمعاهد العلمية أيضا أن تقوم بإحياء تراث هذا الشيخ وتسليط الضوء على أثاره العلمية ودوره أيضا في الحركة الفكرية في تلك المنطقة، وربما من خلال وجودها في البيئة التي عاش فيها الشيخ علي بن عبد الصادق تكون قادرة على استجلاب أي علاقة أو أي أثر أو أي آثار علمية تكون قد وجدت في منطقته، ومن ثم إحيائها ونشرها للأجيال القادمة والاستفادة منها، كما ننوه في كثير من الأحيان إلى ضرورة الاهتمام بعلماء ليبيا وإحياء دورهم وتحقيق آثارهم ونشرها، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. لا زال الحديث القرآني في سورة طور متواصلا يخاطب به الله سبحانه وتعالى كفار قريش بأسلوب فيه تحد وفيه تهكم لما كانوا يتصفون فيه من قصر في تفكيرهم وفي أحكامهم وفي ألقابهم التي كانوا يعني يتجنون فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصفهم ويقول لهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا السماوات والأرض، أم عندهم خزائن ربك، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، إلى أن يقول أم له البنات ولكم البنون. له لمن؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أم لله سبحانه وتعالى؟ لأنهم يعني أحيانا قال في مواضع أخرى أم له البنات ولكم أنتم البنون.
1: فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أم له البنات يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى، طبعا وهذا انتقال إلى فضح نوع من أنواع الكفر الذي كانوا يتمسكون به. كانوا يدعون أن الله سبحانه وتعالى له البنات، اتخذ الرحمن ولدا كما يقولون أو كما قال عنهم القرآن، ويجعلون لله البنات سبحانه، يقولون الملائكة بنات الله، وهذا اعتقاد سيء بشع شنيع مغل في الكفر والإلحاد. لذلك الله سبحانه وتعالى انتقل من تبكيتهم ومن إفحامهم ودحض شبهاتهم إلى نوع من الكفر هو باطل. أم له البنات ولكم البنون، كأنه يقول بل أتقولون إن لله بنات وأنتم تختارون البنين. هنا يريد إثبات شيء، يريد أنهم ليسوا عقلاء وليسوا من ذوي الأحلام. من يجعل الله تبارك وتعالى أدون منه وأقل يعني منزلة، بحيث فضلوا أنفسهم على ربهم الذي يقولون ويدعون أنهم يعترفون بربوبيته. يعني العاقل لا يجعل إلهه أقل منه أدون منه. لذلك في آيات أخرى وجعلوا لله البنات،
0: هم طبعا يتحدثون عن الملائكة صحيح؟
1: عن الملائكة. إيه لا أقول ولهم ما يشتهون.
0: لا في في في في السورة المقابلة في سورة النجم قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: نعم.
0: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن.
1: إلى أن يبكتهم ويقول ألكم الذكر وله الأنثى.
0: تلك إذن قسمة ضيزة.
1: هذا وراء هذا من دواعي ارتباط.
0: هذا قبلها.
1: نعم. أو بعدها. نعم. نعم. قبلها. فلذلك وهذا هذه الآية أستاذ محمد أتى بها هنا جل جلاله دحضا لها، ليأتي دحضها وتفنيدها بتفصيل في سورة النجم. فهذه مقدمة لها.
0: بالفعل في سورة النجم فيها تفصيل أكثر.
1: رأيت كيف؟ فدائما في القرآن لما تجد في سورة ما كلمة موجزة اعلم أنها ستفصل فيما يأتي، وهكذا تتكامل اللوحة القرآنية.
0: سبحان الله.
1: نعم. أم له البنات، قلنا أم منقطعة قولا واحدا، بل ألله البنات أو أتجعلون لله البنات وتصطفون أنتم البنين. هذا الإله الذي تدعون أنكم تتقربون إليه زلفى، فكيف تجعلونه أدون منكم حظا وتجعلون له البنات التي تكرهونها وتختارون البنين؟ هذا تفكير يعني سمج شنيع، كأنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم من كان هذا تفكيره في ربه فانتظر منه الكثير. في حقك أنت يا أيها النبي، هذا المعنى أستاذ محمد.
0: طيب قال أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
1: نعم،
0: ما المقصود؟
1: هنا وجه الكلام الآن مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أول مرة يوجه له الكلام.
0: أم تسألهم أنت،
1: أنت نعم هنا بعدما ترقى في دحض شبهاتهم وإبطالها وجه الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا في تبكيتهم وتوبيخهم.
0: التفات إذن،
1: التفات إلى محمد. أم تسألهم أنت، لعلك سألتهم من مقابل الرسالة
0: أجرا،
1: أجراً. لعلك مقابل الرسالة وتبليغ الدعوة وتبليغ عقيدة التوحيد سألتهم أجراً. هو الله يعلم أم لا يعلم؟ هذا تحكم. هو الله يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أجري إلا على الله لا أكلفكم لا أطالبكم. هو الآن تعرف أنا قلت قبل لعلي في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية قلت الذين يتناظران إذا كان واحد منهما جهبذا وقويا وعاقلا يحاول أن يغلق الزوايا. هنا الله تعالى ولله المثل الأعلى تدرج في تبكيتهم، لم يخلقوا أنفسهم، اعترفوا بعجزهم، لم يخلقوا السماوات.
0: وهذا من أساليب الحجاج القرآني.
1: ما شاء الله عليك، هذا والله يستطيع واحد، أنا لا أدري، شاب يختار رسالة ماجستير بسيطة في سورة الطور، الاحتجاج العقلي وغير العقلي الحسي في القرآن في سورة الطور. نعم، لما حاججهم وأغلق كل الزوايا هنا أتى قال ربما طلب منكم مالا، يعني لم تؤمنوا لا لسبب علمي دقيق، ربما أثقلتهم يا محمد بالمال فلم يحسنوا أن يتبعوك وزهدوا في اتباعك. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كان له ولم يؤثر أنه طلب درهما أو دينارا أو شيئا أبدا، بالعكس كان يضيف، كان يعطيهم وكان يعطي من لا يخشى من ذي العرش إقلالا. إذن أم تسألهم أجرا على دعوتك ورسالتك فهم من إلزام الغرامة وفداحتها مثقلون، ربما كلفتهم شيئا. وهذا لم يكن زيادة في توبيخهم والتهكم بهم.
0: سبحان الله.
1: نعم،
0: وهذا من التهكم يعني.
1: نعم، تهكم عجيب. لكن أنا سأنبهك ونبه المشاهدين شيء، أم تسألهم أجرا، أجرا في هذا فيه تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله تبليغ الرسالة فيه أجر عظيم عند الله. ولكن في حق محمد صلى الله عليه وسلم وقد تسألهم أجرا وأنت فعلا لك أجر عظيم عند الله، فهم من أجل من الأجر مثقلا من المغرم، بالنسبة إليهم غرام.
0: سبحان الله،
1: بالنسبة لعدو المعجمي
0: يا الله
1: لم يقل فهم من هذا الأجر مثقل لا من المغرم. ما معنى المغرم والغرم؟ أن يصيبك ضرر في مالك دون جناية منك، هذا التعريف.
0: خسارة،
1: خسارة. إنسان أصابه غرم بمعنى أصابته خسارة في ماله دون جناية منه.
0: ومنها الغارمون،
1: ومنها الغارمون لغلي أو الغارمون يعني المدينون، يعني
0: مدينون.
1: نعم،
0: مدينون.
1: بارك الله فيك. فالله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم عظمه واستعمل ألطف الكلام أجر، والأجر مطلوب يعني، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أجره عند الله. أما في حقهم قال فهم من مغرم ومن خسارة مثقلون، فلم يكن شيء من ذلك.
0: سبحان الله.
1: والقرآن دقيق تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وإلجاما لهم، بارك الله فيك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
1: ترق أكثر، ترق أكثر. لم تطلب مالا، نعم، ليسوا مثقلين بالغرامات التي أوجبتها عليهم، نعم. زاد الآن ربما عندهم الغيب، بلغتنا البسيطة نحن نقول والله ربما عندهم، بل عندهم الغيب. المفسرون معظمهم، أنا معظم التفاسير أقرأها قبل أن نزور هذه الحلقة أمانة للعلم، معظم المفسرين يقول أم لهم علم باللوح المحفوظ. وكلام جميل. الغيب، الغيب هو كل ما في اللوح المحفوظ غيب،
0: ولأنه قال أم لهم سلم يستمعون فيه، في إشارة إلى استماع للغيب،
1: للغيب أو لكلام الله أو للوحي، كلام يستمعون لله، لا يستمعون للملائكة وهم يأخذون الأوامر فالمقسمات أمرا، لا. هنا ترقى أم عندهم الغيب المطلق فيدعون الصحة. لماذا؟ لأنهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، قالوا كاهن مجنون كذا، هل عندهم غيب بهذا وعلم من الغيب أنهم على حق؟ هل عندهم علم بالغيب أنهم على حق؟ هذا هو المعنى؟ لا. فهم يكتبون، كلمة فهم يكتبون كأنهم ينسخون من اللوح المحفوظ، من الكتاب العظيم عند الله.
0: ما تأتي بمعنى يكتبون أي يوجبون؟ يعني عندهم الغيب فهم من باب كتب،
1: بمعنى أوجب،
0: أوجب
1: وفرض، ممكن
0: يعني عندهم الغيب فهم يكتبون لهذا كذا ويكتبون لهذا كذا ويكتبون
1: تأتي باسم رقم اثنين، يعني معنى ثانوي آخر يستنبط. لكن أم عندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه هذه الأفكار،
0: ينسخون
1: وينسخون، وهذه لبيان وضوح الأمر عندهم، كأنهم على علم وعلى ثقة. شايف أنت لما تحاجج واحد على ثقة يصير يطلع كل مرة
0: دليل،
1: يعني أقول
0: دليل،
1: دليلا
0: وثيقة،
1: كل مرة يعطيك دليلا. فهم يكتبون وينسخون هذه الأدلة وهذا الكلام المفترى الذي يفترونه عنك وعن شخصيتك وعن دعوتك، هذا أيضا تهكم بهم عجيب. أم عندهم أي بعض العلماء حتى من باب الأمانة يربطون هذه الآية بقولهم قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. من أدراكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يموت قبلكم؟ نتربص به، بالعكس التاريخ يثبت أن كل المشركين وصناديد الشرك ماتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله.
1: أمية بن خالف، أبو جهل، أبو لهب، كلهم دون استثناء، إما في غزوة بدر قتلوا وفي أحد وأماتهم الله قبله. لذلك هنا أم عندهم الغيب فهم يتربصون موتك، فهم يكتبون وواثقون، أيضا تهكم بهم وإقامة الحجة عليهم.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون.
1: إذا ربطنا قوله تعالى قبل قليل أم عندهم الغيب بي
0: المنون نتربص
1: بالمنون
0: به
1: ريب نتربص به ريب المنون، تأتي هنا كأنه يقول هل عندهم الغيب بأنك ستموت قبلهم أم يكيدون كيدا لقتلك. هذا هنا يرتبط الكلام، واضح سيد محمد؟
0: واضح.
1: وللمشاهد، وفعلا كادوا في دار الندوة، قالوا إما أن نقتله أو أن نسجنه أو أن نخرجه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. هذا من هنا، إذا عطفنا أم عندهم على نتربص فهنا كأنه يقول ينتظرون موتك، وهذا كلام كذب وخطأ ولم يكن، أم يكيدون كيدا ويريدون قتلك فهم المكيدون. ما معنى المكيدون؟ هم المغلوبون، هم الذين سيعود الكيد عليهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا كانت كلمة أم عندهم الغيب عامة، كثيرون تقرأ لي في سورة مريم عندما يقول لأوتين مالا وولدا،
0: الله اطلع الغيبة،
1: هذا الذي قال يعني إن كانت القيامة حقا لأوتين مالا وولدا، الله رد عليه قال اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا. في آية أخرى كثيرون يقولون لو كانت القيامة حقا لكان لها فيها نصيب قريش يعني. فهنا يقول أم يريدون كيدا ومكرا وإساءة لك في الخفاء. تعرف الكيد أستاذ محمد يعرفونه محاولة إلحاق الضرر بالغير
0: خلسة أو غيبا.
1: ممتاز، خلسة وخفية. لو يلحق بك الضرر جهارا نهارا هذا ليس كيدا،
0: هذا قتال أو ربما
1: سميه مواجهة، سميه نزاعا. أما الكيد يكيدون في الخفاء، واضح؟ فالذين كفروا هم المكيدون. من الناحية اللغوية هذه فيها عدة لطائف. دعني أبدأ بالبداية، أم يكيدون كيدا، ماذا قال؟
0: يكيدون كيدا،
1: لا هنا
0: أم يكيدون أم يريدون كيدا.
1: عمدا قرأتها، موجود في آية أخرى يكيدون كيدا. أم يريدون، لم يقل أم يكيدون، لا، يريد أن يجمع بين الكيد وبين إرادة الكيد، يعني عمله متعمد. لو قال أم يكيدون لا تعني مثل أم يريدون كيدا، جمع لهم بين إرادة النوايا المتعمدة وبين الفعل. هذا رقم واحد. فهم المكيدون أم قال فالذين كفروا؟
0: لا، فالذين كفروا هم المكيدون.
1: لو قال أم يريدون كيدا فهم المكيدون اختلف الجهة. أولا قال فالذين كفروا مرارا قلنا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر
0: عليهم،
1: هذه واحد. اثنين لو قال فهم المكيدون معناته معناه فقط القرى

0: أعظم دقة القرآن. نحن
1: بالإضافة إلى ضمير الفصل الذي يؤكد كذلك.
0: بارك الله فيك. وهذا قصر إضافي. هم المكيدون، لا أنت يا محمد، أنت المنصور المظفر الغالب بإذن الله.
1: جميل.
0: شكرا على الإضافة التي قلت لي. فالعبارة القرآنية، يعني عجبني الدكتور خليل النحوي، خليل النحوي هذا علامة كما تعرفه، نعم، زميلنا
1: حفظه الله،
0: حفظه الله، رئيس مجلس اللسان في موريتانيا، يقول العبارة القرآنية عابرة للقارات. هو الذي قال هذه الكلمة مرارا، قرآن عابر. العبارة البشرية، أنا كل يوم أكتب عبارة أو أنت تكتب عبارة أو أي كاتب يعتريها النقص. أما القرآن، أم يريدون كيدا، جيد، الكيد أم كيدا؟
1: لا، كيدا.
0: كيدا عظيما.
1: ما وصفه
0: هذا، ترك لك المجال. التنكير للتهويل والتفخيم. فالذين كفروا هم المكيدون، عدة عبارات ومعان تحت هذه العبارة. سامحني طولت.
1: جميل عليك. جميل. يقول أم لهم إله غير الله؟
0: نعم.
1: سبحان الله عما يشركون.
0: هذا السهم العظيم،
1: الخاتمة.
0: هذا السهم العظيم الذي يعني يقتله. قد يقول قائل، أخي من البداية قل هل لكم إله غير الله؟ لا، هو تدرج في محاججتهم، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، أبطل كلامهم بالعلم والحكمة. والله لو كان شاعرا فأنتم شعراء وأدباء وفصحاء، لو كان كاهنا أنتم تعرفون الكهنوت. مجنون، كلام غير عاقل. خلقتم أنفسكم، لا، خلقتم السماوات. لما دحض حججهم نهائيا، ولا يملكون الخزائن ولا يملكون الغيب ولا قال لهم السؤال المطروح، أم لكم إله تحتمون به غيري؟
1: سبحان الله.
0: والله لو عندك إله غير الله تفضل افعل ما تشاء يا أخي، إلهك يحفظك ويرعاك ويكلأك وينصرك. أم لهم إله غير الله ينصرهم يحفظهم؟ فليفعلوا ما شاءوا، بما أنهم يلجعون إلينا فعليهم أن يتوبوا. هذا هو يعني مكمن كل الصورة، يعود إلى هذه الآية العظيمة العجيبة. ولو قالها من البداية أستاذ محمد لأفحمهم. إذا كان لكم إله غير الله فافعلوا ما شئتم، لما لا يوجد لكم إله غير الله فعليكم أن تتوبوا إليه وتعودوا إليه وتدخلوا وتنضوا تحت راية التوحيد.
1: طيب، قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
0: هذه جملة تذييلية تقريرية، سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: طيب، سبحان الله عما يشركون كأنه تضمن الإجابة على السؤال حينما قال أم لهم إله غير الله، كأنه بالفعل الإجابة أنهم اتخذوا إلها غير الله، فسبحان الله عما يشركون.
0: نعم، هم أشركوا بالله. أستاذ محمد، حتى عندما يسألون ما شأن الأصنام التي تعبدون، قل نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن يجعلون معه آلهة. فآلهتهم لا تغني عنهم، لا تنفعهم، لا تنصرهم. سبحان الله عما يشركون، وهذه كلمة تنزيه عظيمة. تعرف أنت التسبيح
1: صحيح
0: هو تنزيه الله عما لا يليق به، فسبحان الله عما يشركون به من أصنام وحجر وإلى غير ذلك.
1: ثم قال وإن يروا كسفا من السماء، أو عفوا كسفا،
0: نعم،
1: كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم.
0: جيد، لكن كسفا موجودة في القرآن،
1: موجودة كذا
0: لأنك ذهبت. كسفا، وإن يعني الكسف هي جمع كسف، جمع كسف، والكسف نبدأ به هو القطعة، القطعة من القطن، من أي كسف، قطعة من السحاب، كسف في اللغة العربية. هنا يعني ليس ترقيا بقدر ما هو تطمين لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم بهت، قوم مجادلون، قوم مصرون على العناد، بحيث إن يروا كسفا قطعة من العذاب نازلة على رؤوسهم لقالوا سحاب مركوم. يعني أنت لا تذهب بعيدا ولا تحاول يا محمد إقناعهم، لأنهم كانوا يطلبون المحاججة. لن نؤمن لك حتى، ذكرني بسورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا
1: من الأرض ينبوعا،
0: وفي قراءة تفجر لنا من الأرض ينبوعا،
1: أو تكون لك جنة
0: من نخيل
1: وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا،
0: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا،
1: أو تأتي بالله
0: والملائكة قبيلا،
1: أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى
0: في السماء.

0: يعني مطالبهم في النهاية ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. هكذا يريدون كتاب ينزل من ذهب من كذا يورقونه ويرونه أمامه. جيد، المطالب كثيرة، مطالبهم ومقترحاتهم يا محمد، كأن الله يقول صلى الله عليه وسلم، ليست مطالب من يريد الحجة، إنما هي مطالب المعاندين المصرين على الكفر، فقط يريدون أن يعاندوك، هذا هو المقصد. طالبوا في سورة الإسراء أو ينزل علينا كسفا من السماء، قطع قطع، واضح؟ جيد، الله تعالى قال إن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم بالعذاب، والله يقولون سحاب مركوم. هذا على لغة العامين معزة ولوطارت، هذا هو الكلام. والله انزل علينا يا أخي السماء، السماء الآن مبنية محكمة لا فطورة فيها، انزل علينا قطعة من السماء. بالله عليك هذا كلام صعب جدا. الله تعالى قال له في سورة الطور إن يروا قطعا من السماء ينزلها الله تعذيبا لهم، قالوا لا هذا مجرد سحاب فوق سحاب مركوم وسينزل علينا. إذن لا داعي لمجادلتهم يا محمد، قطع كل أسباب الجدال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا كان حزينا يكاد يذهب نفسه حسرات على عدم إيمانه،
1: لذلك قال له فذرهم.
0: هنا بنى عليها فذرهم، بنى عليها فذرهم. إذن إن يروا كسفا، بعض العلماء، لكن الرؤية أستاذ محمد هي رؤية بصرية بالدرجة الأولى، إن يروا كسفا قطعا من السماء، بعضهم قال إن يروا ويتأكدوا ويدركوا الرؤية العقلية والقلبية يجوز.
1: والفارق بينهما أنه هذا ينصب مفعولين وهذا ينصب مفعول،
0: بارك الله.
1: طيب هنا كيف؟
0: هنا إن يروا كسفا مفعول به واحد، نعم، يعني فهي بصرية بالدرجة الأولى. ساقطا يقول سحاب، طبعا إن شرطية كما تعرف، يقول سحاب المركوم، سحاب المركوم والسحاب المتراكم المنضد بعضه فوق بعض. إذن لو أتيتهم في آية أنا كتبتها على شاكلة إن الذين ولو فتحنا عليهم
1: بابا من السماء
0: فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصار. يا أخي أكثر من هذا ماذا تريد؟ هذا من هذا القبيل، لو فتحنا لهم باب يعرجون فيه والله لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مصر. إذن هون على نفسك يا محمد ولا تقتل نفسك عليهم حصرات. فهؤلاء ماذا سيأتي؟ فذرهم ووجه عنايتك بالناس جميعا، بمن يؤمن، بمن يستمع، بمن ينتصح، إلى غير ذلك.
1: طيب هو قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون في مواقع أخرى.
0: نعم.
1: هنا قال الذي فيه يصعقون،
0: خلاص الآن بدأوا بعد كل الجدال، بعد كل الأباطيل والافتراءات والشبهات التي افتروها على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، بعد كل الطعن في الإلهية، هؤلاء وأصروا على عنادهم، ماذا يستحقون؟ أن يصعقوا، والصعق هو الموت. الصعق هنا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هذه رواية حفص عن عاصم وبعض من القراء، لكن معظم القراء يصعقون، وتأتي بالوجهين، الفعل صاعقة يستعمل لازما ومتعديا. نقول صاعقة بمعنى مات، وصاعقه غيره أو صاعقته أماته. ممتاز ما شاء الله. في اللغة العربية سعيدة كان سعيدا، وسعدته أي أسعدته، وبدليل في سورة هود وأما الذين سعدوا أي أسعدهم الله. فتأتي بالوجهين، وهنا تأتي بالوجهين، بارك الله فيك.
1: طيب قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم.
0: جيد، قبل أن ننتقل إلى يوم، نقول حتى يلاقوا، الملاقات بين من ومن سيد الحمد، استعارة مكنية جميلة. أنت تلاقي إنسانا، تلاقي ضيفا،
1: صحيح،
0: تلاقي أحبابك، حتى يلاقوا ذلك اليوم، يعني هو لم يقل حتى يبلغوا، حتى يصلوا، حتى يلاقوا ملاقات، فاستعارة مكنية تهكمية بهم فقط. نريد ننتقل إلى ما تفضلتم،
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
0: فذرهم واتركهم، طبعا أنت تعرف هذا الكلام وحتى المشاهد يعني يعرفون. فذرهم، الفعل وذر يستعمل في الأمر والمضارع فقط، يذر وذر، لا يوجد اسم الفاعل، لا يوجد اسم المفعول، لا يوجد الماضي منه، هذا من الأفعال النصف المتصرفة والجامدة. نعم فقط للإشارة. فذرهم، انظر معي، فذرهم يلاقوا، عفوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. المفروض الذي يأتي يوضح يوم يموتون، يوم يبعثون، لا، يوم لا يغني عنهم كيدهم. هذا الكيد السابق،
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: هنا تهكم يومهم، يوم القيامة. هو لم يذكره بصريح العبارة، يومهم الذي يبعثون من قبورهم ومن أجدادهم، ويومهم الذي يقفون أمام الله، يوم لا يغني عنهم كيدهم السابق. هو قرآن يعني يبني بناء عجيبا الصورة،
1: سبحان
0: الله. لا يغني عنهم كيدهم السابق الذي أرادوا أن يقتلوا، أن يسجنوا، أن يخرجوا، إلى غير ذلك. زين بعد ذلك،
1: ولا هم ينصرون،
0: ولا هم ينصرون. إذن كيدهم واجتهادهم ومكرهم ضد الإسلام لا ينفعهم في ذلك اليوم. جيد، ممكن تأتيهم النصر من جهة أخرى، هذا الجملة احتراسية، ولا هم ينصرون، لا من السماء ولا من الأرض ولا من جنود مجهولين. هذا كلام فيه تهديد ووعيد شديد وتهكم داخلي. بارك الله.
1: وإن للذين
0: ظلموا
1: عذابا دون ذلك، في سورة الذاريات قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم.
0: ما شاء الله.
1: هنا قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: أولا كلتا الآيتين في قبيل النهاية، صح؟
1: صحيح صحيح.
0: هذا من التناسق العجيب. إن للذين ظلموا ذنوبا، قلنا عن الذنوب
1: حصة
0: لكن أصلها
1: الإناء الكبير
0: المملوء.
1: نعم.
0: الإناء الكبير المملوء بالعذاب يتناسب مع إن المتقين في الجنة وعيون، عيون الماء، هنا عيون من العذاب، الذنوب. هنا الآن وإن للذين ظلموا عذابا، قلنا الصورة تكلم عن العذاب. ويقابلها النعيم، إن المتقين في الجنة ونعيم. جيد. قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يشير إلى أن الآية السابقة تقول يوم لا يغني عنهم كيدهم عذاب سيصيبهم، لا وقبل ذلك عندهم عذاب آخر. أنت معي؟ لما قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون ويصعقون ويذوقوا فيه العذاب، وقبل ذلك إن للذين ظلموا، طبعا الذين ظلموا
1: الكفار،
0: إن الشرك لظلم عظيم. إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون في اللغة العربية أستاذ محمد
1: أقل،
0: تأتي بأقل وتحديد تأتي بقبل، قبل بمعنى القبلية أيضا، أقل أدون. لما أقول وإن للذين ظلموا عذابا قبل ذلك دون ذلك، يعني هذا الكرسي دونك،
1: يعني قبل، نعم
0: قبلك، يأتي بهذا المعنى،
1: صحيح.
0: لا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك في الشدة. بعض العلماء يقولون هو عذاب القتل في بدر حيث قتل، بعض العلماء يقولون عذاب القبر في الفترة البرزخية، عندهم عذاب
1: في البرزخ.
0: لكن عذاب جهنم وين؟ أين يأتي عذاب القبر من عذاب جهنم؟ أين يأتي عذاب السيف في بدر من عذاب جهنم؟
1: وكلاهما قبل وأقل من العذاب الأخر،
0: هذا الذي أريد، كلاهما قبل وكلاهما أقل. الدليل أقل، ذكرني بسورة السجدة ألف لام ميم ولنذيقنهم
1: من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر،
0: هذا نفس المعنى، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أدنى بمعنى أقرب، وأدنى بمعنى أقل شوي في الدنيا، دون العذاب الأكبر في جهنم والعياذ بالله. ذكرني بالآية من فضلك.
1: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
0: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمعظم المفسرين، الحقيقة أنا رجعت لمعظم التفاسير المشهورة، القرطبي، الرازي، الزمخشري، كذا، البغوي، يقولون إما عذاب القتل في الدنيا وأصابهم الله بما أصابهم في بدر، في أحد، في الخندق، أو العذاب البرزخي. فإن كان الذين ظلموا فقط المخاطب، إن كان المقصود المخاطبين فينطبق عليهم ما أصيبوا به، إن كان الذين ظلموا بشكل عام والله العذاب البرزخي عذاب الدنيا.
1: طيب، هذه الآية تجعلنا نفهم المقصود في الآيات السابقة، يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذه كلها قد يقول قائل قد يقصد فيها يوم بدر، لأن يوم بدر صعقوا ولم يغني عنهم كيدهم شيئا ولم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآية
0: توضح
1: أن المقصود عذاب الآخرة أو الصعق في الآخرة وليس في الدنيا.
0: بارك الله من هذا الذي أصرت إليه أنت وضحته أكثر. هذه تشير إلى أن ما في الدنيا دون ذلك. أما يؤذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويصعقون بالقراءتين، لا. والدليل على ذلك، وأنا أنت شكرا ذكرتني، الدليل على أن الصعق يكون يوم النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يوم الصعق، وبعده تأتي القيامة التي يهلكون ويصعقون فيها. هذا هو المقصود، جزاك الله خير. عجب، الآن نأتي ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولا حذف المفعول، لا يعلمون شيئا كأنهم جهلاء. حذف المفعول أثبت لهم صفة الجهل المطلق،
1: لا يعلمون أي شيء.
0: أي شيء، لو قال لا يعلمون أن الساعة قائمة، لا يعلمون أن الرسالة حق حددها،
1: يعني ولكن أكثرهم جاهلين.
0: بارك الله، هذا واحد. اثنين، ولكنهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم احتراز،
1: ولكن أكثرهم جاهلون.
0: احتراز،
1: أنا قلت جاهلين.
0: لا أكثرهم جاهلون. بارك الله فيك. كلنا نخطئ ونصيب بالكلام، نحن الآن نتحاور. لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صح؟ لو قال ولكنهم لا يعلمون، والله ممكن واحد يأتي عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي أنا أعلم أنني سأدخل النار، فقرآنك خطأ.
1: سبحان الله.
0: مثلا يعني عناد،
1: احترازا
0: واحتراسا، القرآن لا ينقض. لكن أكثرهم لماذا؟ هناك ثمة من يعلم أن الله حق وأن القيامة حق، ولكن الشهوات ولكن المصالح تمنعه من الإيمان. لذلك ثمة عقلاء فيهم، يا رجل ذكرني هذا عتبة، وليد عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي ذهب إليه وناقشه صلى الله عليه وسلم وقال له إن أردت مالا أعطيناك.
1: الوليد
0: لا، الوليد ابن عتبة، عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي قتل في غزوة بدر،
1: نعم نعم نعم،
0: وقال له إن كنت مريضا بذلنا لك الطب، وإن كنت تريد نساء زوجناك، قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال أفعل. فقرأ عليه مطلع سورتي فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. لما وصل إلى قال فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الله قال له كف وراجع. لما قال ذهب إلى قومه قالوا له، قال يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا جنبنا عتبة.
1: قال جاء ما جاءكم بنفس الوجه الذي ذهب.
0: بارك الله فيك. إذن عتبة بن ربيعة كان عاقلا، كان من عقلاء قريش، ولكن كتبت عليه الشقوة واستمع إلى قومه وشارك في غزوة بدر وقتل.
1: سبحان الله.
0: لذلك الاحتراز والاحتراس في القرآن عظيم، لا يستطيع أحد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدقة في كلام الله.
1: ولذلك قال أكثرهم، ما قال لكنهم. نعم.
0: بارك الله.
1: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
0: نعم.
1: وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم، هنا تقريبا وصلنا إلى ختام السورة. هذه آخر آية أو آيتين يثبت فيها الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول له واصبر. إذا بنا سورة صاد، اصبر على ما يقولون، اصبر يا أخي. أستاذ محمد، لو قالوا محمد، أستاذ محمد المقدم البرنامج، فرضا قالوا عنك تضيع وقتك، أو عني يا أخي نمثل بنفسي، فلان يضيع وقته، دعهم يقول، فلان بخيل، دعهم يقولون، فلان لا يعرف مصلحته، فلان غضوب مثلا، فلان مجنون. كلمة جنون يعني أنت فاقد العقل، كلمة تجرح النفس. عقل العقلاء صلى الله عليه وسلم يتهم بالجنون، هذه كلمة تضر. أنا في مؤسستي أو أنت في مؤسستك لو يقال عنك مجنون، كاهن تدعي الغيب، كلام مؤثر جارح. لذلك قال الله له في آية أخرى واصبر على ما يقولون، والله المستعان على ما يصفون. هون قال واصبر لحكم ربك، لقضائه، هو الذي قدر هذا الكلام، فما عليك إلا الصبر. شحن للقوة الروحية لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، هو قال واصبر لحكم ربك، ما هو حكم ربك؟
0: حكم الله هو قضاؤه وقدره. واللام هنا لها عدة معاني، أنا سأذكر شيئا اثنين منها. واصبر لحكم ربك إلى إلى أن يحكم الله.
1: الغاية.
0: للغاية، للانتهاء الغاية. واصبر حتى يحكم الله، موجود آيات واصبر حتى يحكم الله، هذه واحدة. واصبر بسبب حكم ربك، لام للتعليل، واصبر لحكم ربك أيضا موجودة يا أستاذ محمد، كأنه بمعنى على، اصبر على القضاء والقدر، وهذا قدرك بين الناس وهم كفروا ويؤذونك بكلامهم ولك أن تصبر. حتى إن ثمة معنى آخر سجلته،
1: هو المقصود حكم ربك هو ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، من أذى،
1: فهو من حكم الله
0: سبحانه وتعالى. وهناك بمعنى على كما قلت لك، اصبر على ما يقولون، اصبر على حكم ربك وقضائك وقضائه وقدره.
1: واصبر لحكم ربك،
0: نعم، فإنك.
1: والجميل ما قال واصبر على هذا الحكم أو غير ذلك، وإنما قال حكم ربك. فبالنهاية هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا لا، لو قال واصبر لحكمنا، واصبر لحكم الله لربك،
1: أقوى،
0: ربك
1: ألطف.
0: ألطف، هذا هو. للمحسن، للمحسن إليك، لمن يكلأك، لمن يرعاك، اصبر لحكم. يا أخي كم من محنة فيها منحة، كم من بلاء فيه نعمة، اصبر لحكم ربك. لا، دليل،
1: فإنك بأعيننا،
0: هذا التعليل، جملة تعليلية. لماذا؟ كأنه لو قال لماذا أصبر، قل فإنك بأعيننا، إنك تحت رعايتنا، على مرأى ومسمع منا.
1: بأعيننا يعني معناها بحفظنا، برعايتنا.
0: تأتي بالوجهين، أولا على منهج أهل السنة والجماعة نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولكن حتى أهل السنة والجماعة في تفاسيرهم قلوا فاصبر فإنك بمرأى منا، الله يرى من لا يرى. لا تقول لي نؤول ما نؤول، هنا ما يوجد تأويل، السنة وغير المؤولون كلهم يتفقون، اصبر إنك على مرأى منا. واضح سيد محمد؟ لأن المؤولون يقولون تمثيل للكلاء والحفظ والرعاية، غيرهم يقول اصبر إنك على مرأى، إنني معكما أسمع وأرى. رجعنا نفس الكلام،
1: كما قال تجري بأعيننا في سفينة نوح،
0: نفس الكلام، تحت رعايتنا وحفظنا
1: وبمرآنا. وبمرآنا،
0: وبمرآنا، بارك الله. لا، تعال هنا، ولتصنع على عيني، من؟ موسى عليه السلام. ولتصنع، طه، سورة طه،
1: نعم،
0: على عيني أم على أعيننا؟
1: عيني.
0: هذا الفرق بين الحبيب والكريم كما قال العلماء. طبعا الكريم منزلته عند الله عظيمة، موسى عليه السلام، ولكن منزلة محمد أعظم. ففي موسى عليه السلام أتى بياء المتكلم وإفراد العين، ولتصنع على عيني أنا جل جلاله بالإفراد. هنا قال فإنك بأعيننا، جمع ضمير الجماعة الناء الفاعلين وأتى بالأعين، دلالة على الحفظ الأكمل الأشمل الأتم، هذا قال العلماء. نعم.
1: طيب، ما أدري، نحن أعتقد مرت علينا سابقا وتحدثنا سابقا،
0: نعم،
1: العرب كانت تجمع عين على عيون وأعين.
0: صحيح، ذكرنا هذا.
1: ولكن القرآن لا يستعمل العيون إلا في شأن، ولا يستعمل الأعين إلا في شأن.
0: هذا من تخصيص البيان القرآن، ولو كنا فعلا نهتدي ببيان القرآن الذي قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لقلنا طبيب الأعين قولا واحدا،
1: وليس طبيب العيون.
0: طبيب العيون طبيب الأنهار والمياه
1: ولكن العرب يعني حتى في شعرهم الذي سبق القرآن في الجاهلية، وحتى في صدر الإسلام، كانوا يقولون العيون، أن العيون التي في طرفها حور.
0: جميل،
1: لكن ما خصصوا هذا حتى بعد مجيء القرآن.
0: لكن أنا أسألك وتسألوني، جرير يقول إن العيون التي، والقرآن يقول ترى أعينهم تفيض من الدم، يزلقونك بأبصار أعين، الأعين دائما خصصها بالأعين الباصرة، تخصيص القرآن هو أرفع. أنا أقول ليس خطأ، العين عيون، أعين، الجموع كثيرة، لكن التخصيص القرآني،
1: أعيان تجمع على أعيان كذلك.
0: نعم، التخصيص القرآني لبعض الجموع دقيق جدا، فمن شاء الفصاحة القرآنية فطبيب الأعين، من شاء فصاحة جرير طبيب العيون. نعم، كثير من الأشياء. ليش لغة الجسم؟ الناس كلهم في العالم كل لغة الجسد. يا أخي الجسد في القرآن هو الجثة الهامدة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار من ذهب، بينما الأجسام يستعملها في الحياة، تعجبك أجسامهم، وزاده بسطة في العلم والجسم طالوت. أما لما يتكلم جسد يعني به الجثة الهامدة. تعال الآن، لغة الجسد يا حبيبي لغة الجسم، لكنك لا تحسن استعمال المفردات.
1: لكن هذا لا يعتبر خطأ.
0: لا، وليس ليس خطأ لك في سلم الفصاحة، فصاحة القرآن
1: أفصح طبعا،
0: بس فقط لا نخطئ الآخرين.
1: طيب، لذلك قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم، ما شاء الله، هنا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر على القضاء والقدر وعلى إيذائهم واتهاماتهم، هذا واحد. حتى يصبر لابد من دواء، لابد من تثبيت. وجهه إلى الصيدلية الربانية الروحانية، سبح بحمد ربك، عليك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد، فإن القلب يقوى بهذه المثبتات. عليك بالباقيات الصالحات فإن قلبك يثبت، متى؟ قبل الليل، عفوا، قبل الشروق وفي الغروب وفي الليل. وبدأ هنا ماذا قال له؟ وسبح بحمد ربك
1: حين تقوم.
0: حين تقوم، سواء تقوم من مجلسك، العلماء قالوا هذا كان، أو تقوم من نومك، أو تقوم إلى الصلاة في الليل، عندما تقوم سبح متلبسا بحمد ربك
1: مع كل حركة. إذا
0: مع كل حركة سبح حين تقوم. العلماء يقول القرطبي مثلا قال كفارة المجلس حديث
1: سبحان الله وبحمدي،
0: سبحانك اللهم وبحمدك
1: نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
0: من قال هذا الدعاء غفر الله له ما كان في ذلك. جيد، سبح بحمد ربك يا أخي. عندما تقوم لي من الليل، من تعار من الليل وقال سبحان الله والحمد لله كذا كذا، أحاديث كلها موجودة في الصحاح. جيد، من قام لصلاة الليل يتهجد، من قال الحديث يعني المشهور العظيم اللي يعني أنا حتى لا ننسى كتبت الحديث سبح بحمد ربك في صلاة الليل إذا قام، عن ابن عباس رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ويبدأ ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. حديث رواه البخاري ومسلم كذا كذا، حديث عظيم. جيد، سبح حين تقوم فإن قلبك يزداد ثباتا، واصبر على ما يقول، تثبيت لقلب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تسهل عليه عوائق ومزالق الدعوة الإسلامية.
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
0: وأمره بالبداية بالتسبيح عامة كما قلت أنت في كل الأوقات، لا قال له خصص الليل، كل الأوقات نحن الآن نسبح في الليل في النهار، لا، ومن الليل خصه، كأنه واجعل لك من ليلك أوقاتا وآناء أن تسبح فيها ربك، فإن الليل هو وقت المناجاة، وقت السحر، وقت الخلو والتبتل والانقطاع لله رب العالمين. جيد، ومن الليل فسبحه، الفاء، الفاء ماذا تفيد في رأيك؟
1: ومن الليل
0: فسبحه. هنا حتى لا أتعبك شوي، هنا أشربها العلماء يقولون، أنا بعضهم يقول عاطفة وخلاص، بعضهم يقول عاطفة، اقرأ لي سبح الأولى وانشقا
1: وسبح بحمد ربك
0: وسبح بحمد ربك فسبحه من الليل، بعضهم يقول عاطفة، هذا معنى، المعنى الأجمل والأدق، وأما من الليل فسبح هي جواب شرط محذوف لتخصيص الليل بمزيد من التسبيح، وهذا أجمل صراحة. وأما من الليل فسبحه ونزعه واجتهد في التقوى واجتهد في الانقطاع لربك. وماذا؟
1: وإدبار النجوم.
0: تقرأ بالقراءتين، وإدبار النجوم وأدبار النجوم. إدبار النجوم أي ذهاب النجوم، متى تغور النجوم؟
1: آخر الليل،
0: آخر الليل، الثالثة صباحا، الرابعة صباحا، تزيد غورا وتذهب ولا يبقى لها أثر، ويأتي الصباح فيزيل رؤيتها، صح؟ هي لا تزول، هي موجودة، لكن الصباح يذهب الرؤية يعني. عند إدبار النجوم ذلك وقت عظيم قبيل السحر، قبيل الفجر، فعليك أن تغتنمه، صحيح؟ وأدبار النجوم أيضا بعد ذهاب النجوم، نفس الكلام،
1: وقت أدبارها،
0: وقت أدبارها. جيد، سورة قاف جد نفس الآية، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. لماذا السجود في سورة قاف والنجوم هنا؟ يعني نذكر على الأقل سببين. في سورة قاف تكلم عن أوقات الصلاة، فسبح.
1: نعم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: عندما أشار لأوقات الصلاة وذكرناها في الحلقة الماضية
1: قال وأدبار السجود،
0: وأدبار السجود أدبار الصلوات، لما كان الأمر هنا غير متعلق بوقت معين، قال وأدبار النجوم ليربط مع صورة النجم والنجم إذا هوى.
1: هذا سبب،
0: يعني هذا السبب الأول والثاني، والنجم إذا هوى للتناسب، وإدبار النجوم يريد له وقت قبيل الصحر لمزيد من العبادة. فقط أنا أريد أن قبل أن نختم، الوقت قد لا يناسب، عندما قرأت قوله تعالى فإنك بأعيننا، والله فضل محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، مكانة محمد عظيمة، موسى عليه السلام لتصنع على عيني،
1: صحيح،
0: فإنك بأعيننا. موسى عليه السلام يطلب يقول ربي اشرح لي صدري، ومحمد يقول له ألم نشرح لك صدرك، ويجيبه قبل أن يسأل، يمتن على ألم نشرح. موسى عليه السلام يقول ويسر لي أمري، هنا يقول ونيسرك لليسر قبل أن يسأل. منزلة محمد عظيمة عند خالقه، عند الله سبحانه وتعالى. في كثير من الآيات سيد محمد شيء عجيب تقرأ، موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، قل ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
1: سبحان الله،
0: شيء والله لو نقارن بين منزلة محمد صلى الله عليه وسلم بين منزلة جميع الأنبياء في القرآن لوجدنا العجب العجاب.
1: سبحان
0: الله، هذا بالحقيقة كنت أريد أن أعطيك الكثير لك الوقت شوي.
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى.
0: ما أعظم هذا التناسب،
1: وهذا من السببين الذين ذكرتهما. بارك الله فيك. في الحلقة القادمة نسأل الله التوفيق بإذن الله، سوف نشرع في مقدمة لسورة،
0: قبل ذلك نجيب عن بعض الأسئلة.
1: على بركة الله، على بركة الله، نعم على بركة الله، بالفعل نجيب على أسئلة الإخوة المشاهدين، وبعدها بإذن الله نشرع في مقدمة سورة النجم. إذن في الحلقة القادمة نلقاكم بحول الله مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم وطلباتكم التي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني، وبإذن الله بعدها سوف نشرع في سورة النجم. إلى ذلكم الحين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة، وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن. وقد سألني أحد الإخوة قبل الدرس قبل قليل وقال لي: الدرس عن أي منزلة أو عن أي منزلة؟ قلت له: عن التمكن. قال: نحن متمكنين. قلت له: هذا أول دليل على عدم التمكن. الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن. الادعاء دليل على العدم وعلى الضد. وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول: وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور، بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات، فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه، لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز الذي يستجيب لكل داعي، والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه. التمكن بالدارجية التقلة، يقول لك فلان ده زول تقيل وفلان خفيف، ما بقوله خفيف، بيقولوا راسه خفيف. التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراقي العبادة وأعظم الرسوخ، الرسوخ في الاعتقاد وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب. فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمة اليوم تمر بأزمات وتوالت الضربات على العالم الإسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته، بل أحيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزة، قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة للطعن وقابلة للتشكيك. هذا للدليل على أنهم استخفوا. قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك، ولذلك يقول لك: ما تشنو، ما تستخف بي، ما تستخف بي، يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا. ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح: فاصبر إن وعد الله حق وشنو، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس. الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة، وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات، وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح. ما في نبي من الأنبياء استخفى أو حصل له نوع استخفاف، كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد. وأنا أقول لك شيء، الواقع في السودان مزعج، واقعنا في السودان مزعج، نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج إلى تغيير، نحس أن حلقة مفرغة في واقعنا غائبة، والجميع مقتنع بالتغيير، لكننا لم نبدأ التغيير لعدم وضوح منهج التغيير ولعدم وضوح الحق الذي سنحمل عليه الناس. منهج التغيير يبدأ من إصلاح العقيدة، ويبدأ من الاعتناء بالفرد. وبعض الناس يستخف يقول لك لحد امتين نربي الناس، لحد امتين الغيابة بتقوم والأمور بتتبدل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين. لذلك قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، مجاراة للباطل والمجتمع أيضا، والحق لا يعرف أنصاف الحلول، هذا صحيح، لكن الحق يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يقين. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال، أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم، يأتيه من يقول له ألا تستنصر لنا، يقول إني لم أمر بقتال بعد، لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة. أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا. ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعة العقبة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين، قال اسمع مش الكفار دين، نحن باكر دي ننتهي لك من نوم، نايمين نجو نايمين ندمر. قال لم أمر بقتال بعد، أو لم أمر بهذا. إخواننا من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين، هذا خطأ شنيع. بالمناسبة سبب أزمة المسلمين أنفسهم، المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم. طيب هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود، بكرة بقى ما في أمريكا، المشكلة انتهت، الأوضاع هتستقر والمسلمين هيستقيموا وأخلاقهم هتتصلح وأرحامهم هتتصل وبناتهم هيلبسوا وشبابهم هيمشي المساجد ومشاكلهم هتتحلى. هيحصل كده؟ هيحصل كده؟ إخوان أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين في العالم، لكن أمريكا إذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من أبناء البلد. أقول لك حاجة، في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا، في ناس في السودان ده قاعدين يقول لك الله يجيب شنو؟ الله يجيب أمريكا، دايرين نابين تحت تحت ولابدين، والله في ناس ولا لابدين ذاته ولا لابدين واقفين مع أمريكا. هؤلاء الذين قال الله عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، سموا أخوانهم وين كان؟ موجودين بأسماء عبد الله بن أبي بن سلول، رأيه شنو؟ منافق وموجود مع المسلمين. وشوف الحكمة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل معه بعنف، كل مرة عمر يقول له دعني أضرب شنو عنق هذا شنو المنافق، يقول حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يا أخي الفهم ده، ما الدعوة دايرة فهم، الدعوة إلى الله دايرة فهم. أنت عارف أسهل شيء تكفر الناس، تقول أصل الناس فاسدين والناس ذات أصل ما فيه فائدة، الناس ذات كفار. أنت لما تكفر الناس بترتاح، بالمناسبة بترتاح. في الدرس الماضي أخبرتكم أن كنا نناقشهم كويس، فما بيشتروا لحمة لأن الذبائح دي ذبائح مشركين، بيأكلوا بقع الجبنة دي والفول كلام فوق والجزر والعجور والدكوة، بقعوا لك الحاجات دي، ما بقع لك شنو الذبائح. والله العظيم حتى مرة كنت بناقش، يعني كنا بنناقش في مجموعة من القرآنيين ديل، هم هو بكفر الناس كلهم، وبعدين قال لي ذاته، طبعا بقول لي الرسول قال، يقول لي لا ما تجيب لي حديث. بعد شوية جابوا لي سمك يضرب في السمك، قلنا لازل هاي انت تاكل في الميتة؟ القرآن حرم الميتة، الحلل السمك ده. طوالي رفع يدهم، قالوا تاني من يوم الليلة بناكل سمك. قلت لهم وفرته، وفرته لنا السمك ده. والله ناس جهل الى ابعد الحدود، ياكل في السمك ويقول لك ما باخذ بالحديث النبوي. تقول لي الرسول قال الا ميتتان، السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن حرم، بنص القرآن محرم. طوالي طلع ايده من السمك، والله فعلا كلامك صح، يقول لك والله من فاضل، يقول والله كلامك صح. فبالتالي دار اقول شوفوا، لا تستخف اي عاطفه، لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني، هذا يقين عندي راسخ. اي عاطفه، اي عاطفه اذا لم تقيد بالشرع فانها ستدمر ولا تبني. عندك عاطفه للدين جيد، نحن نريد هذه العاطفه، لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفه؟ لا تكن خفيفا، لا يستخفنك الذين شنو لا يوقنون. طيب، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. شوف التمكن، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وان كادوا ليستفزونك من الارض. الاستفزاز، نحن علينا ان لا نستجيب يا اخي. لكن شوف عبد الله بن سلول ده، شوف رسول الله المعكف، عبد الله بن سلول لما جاء يموت في اخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حوله منه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال يا عمر اهذا الذي كنت تريدني ان اضرب عنقه؟ اما واني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له آناف او آنف. كان الناس غضبوا له، مسلمين يجيبوا مع المنافقين، والله العظيم مسلم يجيب مع المنافقين. يا اخي من الذي دافع عن عبد الله بن ابي بن سلول امام رسول الله؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفك، فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر، فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. في ناس مسلمين ومؤمنين إيمان قاطع بيمشوا مع المنافقين، ما بكونوا عارفين إخواننا. ما في منافق بيجي بأجندة سمحة، في منافق بيجي يقول للناس أنا ضد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وسوي لكم. في منافق سياسي بيجي يقول للناس كده، دي لكم مجنون، بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهموم الشباب، هم الشباب يتقال شنو؟ يوفر لهم المخدرات لهم الشباب عشان يصطلوا وينسوا المشاكل. يا أخي في زول بيجي يقول أنا داير أدمر، في زول بيجي يقول كده، يجيب لي زول في التاريخ ده فرعون ما قال داير أدمر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد؟ شو المجرم ده؟ فرعون قال له كده، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون شعارات طرحها محاربة الفساد، في فساد أكثر منك أنت يا فرعون يا مجرم، في فساد أكثر منك أنت. قال له شنو؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى. قال له طريقتكم السبحة دي يا أخي تعرف؟ يقول له شنو؟ وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المظفرة، وأرادوا أن يقفوا ضد الثورة الشعبية.

منافق بيجي يقول لك كده. المنافقين الصحابة اللي وقفوا معهم ما وقفوا معهم لأنهم يعلموا منافقين، ولو علموا أنهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين، لكنهم ظنوا أنهم من المظلومين، أنهم أصحاب قضية كده. لكي تلقى العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين، يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم. يخدش عجيب. عشان كده قال له لحمرت له آنف، قال ولكن الآن لو أمرت بقتله دمنه. قال لقتله قومه وعشيرته. شوف الصبر ده كيف. حتى لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرات ويحرق اللساتك، يقول لك بس ما تجيب مع المنافقين، ما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، الدين واضح والدين والشرع واضح، ما تجامل في الدين. يقول كلام زي ده اصلا، يقول له خلوه لحد ما سحب البساط من تحته. قال له لو كنت الوكيل ده قتلته كان مسلمين معي افتنهم في الدين يجيبوا معك، الان لو قلت لهم هم اقتلوا بيقتلوا. فقال له عمر للنبي صلى الله وأين جهلي من علمك يا رسول الله؟ أين شنو؟ جهلي من علمك. أنت بتعاين لي بعيد، لكن إحنا ناس بس همنا ده لا شك أنها حماسة معتبرة وأنها عاطفة جيدة. الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه. التمكن المتمكن في الشيء، أصل كلمة التمكن تفاعل من المكان، وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعبادة والمقام مكانا لقلبه، يعني صارت المحبة مكانا في قلبه لا تتزحزح. والتمكن يمكن أن يطلق عليها أيضا مكانا، مكانا يقول لك متمكن أو عنده شنو مكانا. العد مكانا في الشيء هو الذي وصل فيها درجة بعيدة وبلغ فيها شأوا عظيما إلى درجة أنه أحاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد. أبو جديرة المرجئي جاء يناقش الإمام مالك ابن أنس رضي الله ورحمه الله، جاء يناقشه في الإرجاء، داري خليك معه مرجئ. فقال له مالك يا هذا، قال يخش معه في نقاش. شوف العلماء، شوف المتمكنين. لذلك شوف أقول من عندي، التمكن هو مقام الأئمة، لأن ابن القيم يقول التمكن لا يكون إلا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين، والصبر يدل على يقين، يعني اليقين يدفعك للصبر. كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت ماذا سوف تفعل؟ ستصبر. صبرك تولد نتيجة اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك. يا السلام يا السلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة زول بقى إيمان في الدين متمكن، مش متمكن في العلم. المتمكنين في العلم كتار. الكمبيوتر ده متمكن في العلم، والله الكمبيوتر ده فيه معلومات وكتب ومجلدات في رأس الناس ما فيه، لكن عالم الكمبيوتر عالم. لما تقول مشكلة الكمبيوتر بيديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد. أئمة أئمة في الدين عملا وعلما ورسوخا. فأبو جدير المرجي ناقش الإمام مالك فقال له قبل أن أناقشه يا هذا لو أنك أقنعتني بكلامك ماذا أفعل؟ قال تتبعني. قال ولو أقنعتك أنا؟ قال أتبعك. قال لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل. قفل معه النقاش. إمام ولا ما إمام؟ ما تزعزع. أي زول يجي يناقشك يهزك، أي زول يرمي لك كلام يجهجهك، ما تمكن. أنا بجهجه ليه؟

0: الجيل المعاصر عواصف الإلحاد للأسف الشديد التي اجتالت العالم الإسلامي بدأ الكثير منهم يتشكك. شباب الآن معظم الشباب في سن المراهقة وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد. يعني شاب البيت دغش الشاي زي استاذاته ما عمله دغش، بعدين فتحت لي الباب لقيته خدت يدينه كده في الباب يبكي. قلت له شو ده حصل؟ شو انه وفى ولا المصيبه شنو؟ واقفين. قال لي يا شيخنا انا كفرته. قلت له كويس، الكفر عرفنا، البكا مالك وكيف كفرت تبكي مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني. قلت له انت ما قلت كفرت هسه؟ قاعد يضحك، هو ذاته قاعد يضحك. قال لي انا مؤمن يعني؟ قلت له انت مؤمن في شنو؟ يا اخي في زول بكفر بيقول انا كفرته، بيقول انا لقيت الحد، ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده، انتوا لسه مع الكلام ده، بيتجاوزهم. ولكن من شرح بالكفر صدره ده ما كافر، خايف من ربنا. قلت له انت بترك مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني عشان انا كفرته. قلت له انت مؤمن انه الله بعذب؟ قال لي هي مؤمن. وكفرت في شنو؟ الزول ده من دربه مشى ثاني، اقتنع انه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان. صريح الايمان يعني شنو؟ اذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الايمان، والا لو كنت كافرا لما تضايقت من الكفر. ضيقه جاني شاب قبل يومين برضو لقاني بعد درس، قال لي يا شيخنا انا دار انتحر. قلت له لا حول ولا قوه. مالك؟ قال لي انا بيجيني كلام في نفسي عن الدين، كلام قبيح، دار انتحر. قلت له زودت الكلام ده مضايقك؟ قال لي مضايقني كيف؟ انا ودار انتحر. قلت له الضيق ده ايمان. جبت الحديث، الصحابه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بانهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع احدهم ان يقوله بلسانه، وخير منه ان يخر من السماء على وجهه. قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اما وجود الوسواس والمنازعه دليل خير، والا لاستسلم لو لم يكن على خير. وتضايقه من والتضايق من ذلك دليل ايمان وعلامه صحه تحسب له لا عليه. فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا. عشان كده بتلقاهم ببار العلمانيين كويس، تحس بهم يعني ما متاكدين ذاته. هذه مشكله. طيب الشيخ يقول الهروي: التمكن فوق الطمانينه، وهو الاشاره الى غايه الاستقرار. جيد. التمكن انتقال من مقام الفناء، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفناء، وقلنا أنه من المصطلحات المحدثة المريبة، والأولى أن نستعمل المصطلحات الشرعية. فإذا قصد بالفناء فناء إرادة العبد في مراد الله، يعني أن لا يكون لديك إرادة مع إرادة الله، وأن تكون إرادتك التابعة لأمر الله، فلا ينبغي أن نسميها فناء. ولو أنه أطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة، العبارات المحدثة يستفصل فيها، فما كان فيها من حق أقر، وما كان فيها من باطل شنو؟ يرد. فيقول ابن القيم، ورأيه في الفناء واضح، يقول ابن القيم: الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول. لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب، يقول قمة التمكن، شوف العبارة اللطيفة كيف، اسمع كام ده: قمة التمكن ظفر العبد بنفسه. ظفر العبد بنفسه، التمكن الحقيقي تلين في نفسك، تقبض على نفسك دي. كان قبضت نفسك دي ودخلتها السجن، في سجن الحق سجنتها بالحق وقيدتها به نجوتها. التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك. وقد مر علينا قوله: أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. والله ده كلام تجيب. علامة رضا الله عنك إعراضك شنو؟ عن نفسك. إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا، هذا بداية الضلال. وإياك والإدعاء، تقول أنا عندي، أنا كده، ما في زول عنده حاجة، كان بقيت عالم قدر لو باكد. ملائكة الرحمن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثاني في شنو؟ موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل، والحديث في البخاري، من أعلم الناس؟ قال أنا، ولم يرجع الأمر إلى الله، فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه، في زمانه يوجد من هو على علم، فأرسله ليتعلم من الخضر. وبعد أن تعلم وانتهى، جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر، فقال الله عز وجل لموسى علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثل ما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحر أو من هذا اليم. فبالتالي أصلا الخروج من النفس هي التربية. كويس، حاول عود نفسك حتى لو في زول أساءك ما ترد عليه، أنت ممكن ترد عليه ما ترد عليه، خروجا من النفس. لا، نفسك بتقول لك أديو، والله أقول لك حاجة، لو مشيت نمت يقول لك أنت ما كانت تقول لك كده، يومين تكون مقلق، يومين. يا أخي واحد لقاني قال لي في زول قال لي كده كده كده كده، قال لي والله أنا، قال لي رديت عليه بأدب، قال لي بعد 10 سنة أنا لحد حسن ندمان، كان ده قبل 10 سنة، كنت المفروض أرد عليه. وقال لي قلت له يحفظك الله فكاك من الشين، أنت ندمان على أنك أنت ما رديت على كلام شيء، أنت ما كويس. 10 سنة مر علي 10 سنة، قال لي قدر ما أتذكر الكلام ده أضغاث غير، أقول أنا ما كان أقول أنت مالك، قال كنت أقول أنت مالك ومالي، قال لي سألني أنت بتسوي كده ليه، قال لي شرحت له اقتنع. بعد 10 سنة قال لي حسن الموضوع له 10 سنة، قال لي كل ما أتذكر الزول ده أنا قلبي بوجعني، وتاني قال لي ما لميت فيه. بلا أخوان شو البني آدم معقد كيف؟ البني آدم ده فيه تعقيد؟ شو البني آدم معقد كيف؟ قال أنا كان أقول لك كده وأديه في التنك، ولا أقول شنو؟ يقول لك أديه في التنك، التنك كده شنو؟ يقول لك كان أديه في التنك، قال ها؟ كويس؟ فبالتالي أصلا التمكن فوق الطمأنينة. ابن القيم يرى أن التمكن، ابن القيم عنده كلام عجيب، هو أن تتوارى عنك أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة، أن تتوارى عنك أحكام البشرية. طبعا هذا كلام يحتاج إلى ضبط، طبعا مش تطبق ما بشر، لن تستطيع أن تخرج من بشريتك، لكن أن تحاول ضبط هذه البشرية، ما تفعله بطبعك البشري وبإمكانك أن تهذب نفسك فيه وأن تؤطره وأن تقيده وأن تضبطه بالشرع، فعليك أن تضبطه بالشرع. ابن القيم يقول التمكن لا يحصل إلا بعد منازعة، لأنه أنت بيجيك حقيقة إما تقتنع بها تتمكن تمكنك، وإما ما تقتنع بها وتردك. فبعد المنازعة إذا حصل استقرار وقناعة ويقين بالحقيقة وإيمان قاطع فإن هذا تمكن. هذا عند العلامة ابن القيم. يقول الهروي هو على 3 درجات، على 3 درجات التمكن. قال الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره، ولمع شهود يحمله، وساعة طريق تروحه. كلام جميل جميل ولطيف، لكن قبله داير أديكم حاجة. الإمام أبو بكر المزني رحمه الله قال سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر وأثنى الناس على علمه، يسمى بالشافعي. قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام. إخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة. العقيدة لا تحتاج إلى فلسفة، العقيدة بالتسليم. الله واحد، كلام ده الله واحد، ما تكتر في ملائكة، في ملائكة وحي، الوحي قال لك في كده في كده، ده كلام. العقيدة تؤخذ بالتسليم، لا بأس من إعمال النظر في الإثبات في تقوية العقيدة وترسيخها، والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق، وليس كله هو المسلك. يعني بعض المتفلسفة يحصرون معرفة الله في العقل، وهذا باطل. الحصر شنو؟ الحصل انه كان عنده شك في الحاجات دي، والأدلة والشنو والجوهر والعرض والكذا. قام قال له الشافعي انظر إلى السماء. الشافعي عالم ذي الراسخين ذي المتمكنين. قال انظر إلى السماء فنظر قال كم نجم فيها ترى. شايف لك كم نجمة عند النجوم دي؟ قال لا أقدر. قال لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه؟ لم تحط بخلقه يا أخي النجوم الخلقة أنت ما قادر تحصره دائر تحصره ولا تحيط به. قال بهدت. شوف شوف العلم ده كيف. قال فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرف. قال ففرعها لي أداه خيارات كده ولا كده ولا كده. قال فلم أعرف. قال يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة لا تبحث عنه ولا تعرفه وتتكلف علم ما لا تسأل عنه. يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه وتلا عليه قوله جل وعلا من سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال دلهم عليه بخلقه فلا تتكلف علما لا تسأل عنه بين يدي الله. قال فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء فلزمته. وصار الإمام أبو بكر المزني بعد الشافعي مباشرة في مذهب الشافعية إلى يومنا هذا. حتى قال السلف لولا الله ثم المزني لضاع علم الشافعي. بقى عالم مش عالم ساكت عالم يألف عالم كبير لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه. طيب فتمكن المريد المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك أن المريد درجة وأعلى من المريد من السالك ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين وأعلى من السالك الواصل بالمراتب عندهم. شفت كيف؟ ف المريد أراد الحق وبدأ يهتدي هذا أول الطريق. طيب فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ذكر الهروي أمورا أن يجتمع له صحة قصد يسيره. جيد ذكر ثلاثة أمور صحة قصد وصحة علم وسعة طريق. طيب ابن القيم يقول بهذه قاعدة إخواننا حتى في الدنيا مش في الدين حتى في الدنيا وهي في الدين أمكن وأرسخ. كل طالب أمر لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أي زول طالب حاجة إن شاء الله مرأة طالب لك مرأة تعرفك لا بد من شنو؟ من ثلاثة حاجات. لا تفتح دكان عند ثلاثة حاجات. داير تعمل مزرعة عند ثلاثة حاجات. دا تشتري بقر وتبقز البقر ودواجن عند ثلاثة حاجات. دار تبني لك عمارة عند ثلاثة حاجات. أولها تعيين المطلوب. داير شنو مثلا فتحت دكان بتاع إزبيرات ليه؟ ما كان تفتح أواني كهربائية كان تفتح بقالة. انت عينت حاجة ومشيت عليها. اول حاجة بتعين ده ولا ده ولا ده. لو قعدت تقول ده ولا ده ما بتعمل حاجة. لازم تقوم شنو تختار. اختيارك هو شنو تعيين المطلوب. ثانيا معرفة الطريق. الشيء ده بيعملوه كيف؟ الشيء ده بيعملوه كيف؟ ده تفتح بقالة بتنط ولا تفتح بقالة بتفكر اسبوعين شهر شهرين البقالة البقالة. بعدك بتمشي تكوس محلها تشوف لها محل كويس وتشوف الشداء قروشك بتكفي ما بتكفي تحدد امشي الشركه الفلانيه، امشي ناس فلان، المصنع الفلاني اشيل منهم كده، المصنع الفلاني اشيل منهم بالدين واسدد الدين. تعيين المطلوب ومعرفه الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك. قررت وعايز اجيه تتبع مشروع، ها تنفس، تكتب عقدك، تجيب المحامين، توثق حاجاتك، تاجر محلك، تبني، تسوي. اخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك. ننزل هذه المعاني على طريق السير الى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المطلوب، فلا مقصود للعبد الصالح الا ربه الا منه الا الله. تعيين المقصود ان تحق ان اذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه. ثانيا: فاذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب. فاذا اتبع الاوامر واجتنب النواهي صح له الطريق. لذلك يقول ابن القيم: تمام العبودية، تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. في المقصود ربك جل وعلا، وفي القصد العلم كويس، وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك، والطريق الاتباع. فبالتالي تعيين مقصود بإخلاص نية، ومعرفة الطريق بعلم بين، والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع، بذلك تكون النجاة وتكون السلامة. طيب، قال ابن القيم: تفرق الناس، وهذه قسمة عقلية، من الناس من صح مقصوده، المقصود منه ربنا، وصح طريقه وسلوكه. الطريق السالك هو طريق رسول الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لم يصح قصده ولا طريقه. قال: وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة. يعني في ناس يعبد غير الله، ويعبد غير الله ببدعة. اجتمع فيه شنو؟ أمران، شنو؟ الشرك والبدعة. القسم الثالث: صح له مقصوده لله، لكن لم يصح له الطريق، جاهل. لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي، ماذا قال؟ العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. والغزالي له كلمة قريبة من ذلك، قال: العلم بلا عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون. العلم بلا عمل شنو؟ لا يكون. زول عالم ما بيعمل، زين ما علم ذاته، يعني في النهاية المحصل عنه شنو؟ جاهل، جاهل. كان علي رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. زول يكون عالم، تعرف في زول ساكن ظاهر في الساحة انه امام جامع ولا خطيب ولا بيضب، كان عمل غلط وقع بالله، الناس يقول لك، كل الناس زي كده يقول لك، صح ولا ما صح؟ يقول لك شنو؟ الناس زي كلهم كده، يقول لك الباندقون دي خطرين كويس، وبعدين يقول لك شنو؟ يقول لك ديل بالنهار بيسبحوا وبالليل بيضبحوا. يا اخي في حاجه بيضبحوها ذاته؟ هو الناس خلوا لنا سدهون حاجه سنضبحوها؟ الضبيح انتهى زمان ذاته. قال يضبحوا، يضبح شنو؟ يضبح شنو عليك راس هذا الكلام؟ واحد بس يكون عمل حاجه. ما هو انت عارف، كان لقى زول في السوق بيشاكل عنده دقن، يقول لك تشاكل بدقنك وبيديك نقدر تشاكل؟ خلاص بكره هو بيحلقها وبيجي يشاكل بلاد دجن، رأي شنو؟ يقول لك تشاكل بيديكنا وحالتك بيديكنا دي؟ يقول لك نعم، ينبغي أن يكون من اتصف بالسنة أن يكون على قدر وصفي، وأن يكون على سمت من الهيبة والأدب والوقار، لكن قل أنه لم يحصل لا يعمم، لا يعمم كويس. واحد يقول لك لقينا لنا واحدة محجبة ولابسة نقابة ركبت مع واحد بتاع عربية في الشارع، يا اخي قال لك دي محجبه ما بتكون مقتنعه بالحجاب لكن دايره تمره عشان الناس ما يعرفوها او لا تسيء للناس يعني شنو يعني معناه حجاب كعب طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الاول واكل الناس في السوق وكذب وعمل اجرام نخلي الصلاه ولا كيف اصلا نخليها عشان واحده لابسه حجاب افسدت يبقى فسد لو في واحده طالبه تاع الجامعه نزلوها جنب الداخليه الساحل هرب الليل بعربيه سمحه واحد شاف يقول الحقوا بنات الجامعات خربت دي البنات الجامعات دي واحده والقعدات جوا كم القعدات في الداخليه محترمات ما مرقن كم بل الاف فبالتالي يقول لك والله في ناس عندنا حساسيه حتى يعني سمعت قائلا يقول ابدقن مصيرك السجن الشيء ده عشان الدقن بس يحسي الدقن بيدخل زر السجن يقول لك الدقن مصيرك السجن ده والله انا بستغرب في كلام زي ده كويس فبالتالي اقول يقول العلامه ابن القيم من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه ومنهم من صح طريقه مشى في الطريق الصح وملتزم بالشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله كالذي يطلب الرئاسة بالعلم وكالذي يطلب المكانة في نفوس الخلق بالعلم وهذه مشكلة في غاية الوضوح طيب قوله صحة القصد وتبين أن القصد يكون صحيحا بتعيين المطلوب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك ثانيا قال ولمع شهود يحمله لمع الشهود ابن القيم عنده حساسية من هذه الألفاظ فيقول لعله يقصد قوة اليقين إخواننا مر عليكم في المدارج زمان أنا متأكد أنه أنتم مسحتوا الكلام ده متأكد قبل ما أقوله متأكد أنتم مسحتوا قال العلم واليقين العلم يحملك واليقين اليقين يحملك والعلم يستعملك العلم شنو بيستعملك لأنه لابد من أن يكون بعد العلم شنو عمل ستكشف لك الأمور ماذا سوف تفعل ستأخذ بالحق العلم يستعملك واليقين شنو يحملك أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء كيف تصل إلى درجة من اليقين فبالتالي هذا معنى اليقين أو معنى لمع شهود يحمله قال وسعة طريق تروحه الطريق لا يكون واسعا إلا بأمرين الأول سعته والثاني استقامته لو لقيت طريق واسع ودغري ريحك دايره ولا ما دايره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تتبع النبوة مر علينا في المدارج قول ابن القيم من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف انت اذا ماشي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيجيك عوجه بتصل لا بتصل ما بتنقطع اصلا حتى لو كنت ماشي بالراحه لكن ورا الرسول بتصل فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه الا اذا اجتمع فيه امران شنو سعه وشنو واستقامة والله في طريق الدنيا ده كان لقينا لنا طريق كبير ودغري ما فوقه لف كده يوصلك بسرعة كان ماشي مدني ده متصل بسرعة لكن كان لقيتك طريق واسع وكمان عديد بتصل والإسلام هكذا لكن عموما طريق الإسلام فيه عقبات لا شك فيه ابتلاءات فيه تمحيص إذا كان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستصل وإن كنت شنو زاحفا طيب الدرجة الثانية من درجات التمكن تمكن السالك قلنا المريد أعلى منه شنو السالك تمكن السالك إخواننا يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس يقول لك فلان ماله سلك خلاص سلك معناه شنو يعني الموضوع وقع عليه وبقى ماشي فيه طوالي وخلاص يعني يعني كثر التردد عليه. تمكن السالك هو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. طيب باختصار صحة انقطاع، شوف لا يصح التمكن إلا بانقطاع القلب عن جميع الأشغال والأكدار. اسمع كلام كويس، لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله. والسلف اصلا اسمع كلام ده، والسلف اصلا يقولون تمام الزهد ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، ان تكون الدنيا في شنو؟ في يدك وليست في قلبك. الجمعه الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد، فقام واحد من يعني واحد تكلم بعد الصلاه، يعني ده ياكد الموضوع اللي قلته انه الدنيا شاغله الناس، فقام حكى نكته معبره. قال شنو؟ قال في زول رجل اعمال عنده شاحنات كثيره، قال ضربوا له في يوم واحد، قال له في شحنه ضاربه في شارع الابيض لستك، وقعد ها وجههم كده. ضربوا له ثاني قال له في شارع بور السودان بعد القضارف ضارب لستك هناك برضه، وثاني قال له في شارع اكبر ضارب لستك. على حس لساتك الضربه دي مشى بيت البكا يعزي، شهد معاون الفاتحه قالوا اخوكم ضارب شنو؟ اخوكم قالون ضارب شنو؟ قالون تخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضرب هذا لستك دوق عليه في راسه. كويس والله في ناس فعلا يا اخي الدنيا دي لما تتمكن من الزهد، الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي، تقف في يدك وما عندها قيمه، بمعنى لا تؤثر على قلبك. طيب يقول برق الكشف، ابن القيم خرج تخريج لطيف، عارف ذا شنو؟ قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان، يجعل الإيمان عيان، يعني تصل إلى درجة من التمكن. ما يقال عن الجنة والنار والغيبيات أنت كأنك شنو؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا برق الكشف يجعل حقائق الإيمان كشواهد العيان. مؤمن بالموضوع ده، يعني أنت مؤمن لدرجة أنك زي شفت بعينك واحد. طيب يقول وضياء حال، ضياء الحال أن يكون حالك مع الله صافي، وأن يكون قلبك مع الله مستقيم. إخواننا نحن ما عندنا إشكال، أي حاجة بتجينا بتزحزحنا وبتزعزعنا، أقل حاجة كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب. أنت قد أكدت الموضوع ده ما بتلتفت تاني، تأكد، خلي قلبك ده، خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلاها وأولها وابتداؤها بالمريد، ثم السالك، ثم من؟ ثم العارف. وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك، لأنه لا يفارق السلوك ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة. مش معنى يا إخوانا ده كلام كالآتي، بقى سالك مش حيمشي بعارف ويخلي شنو؟ وهو سالك وماشي في الدرب تجيه شنو؟ المعرفة. حتى لا تتخيل أن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كمنازل السير، إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها. يعني أنا ماشي من الأبيض، لو ما أرسل قطينة وأمشي حخلي القطينة شنو؟ وراي، حصل الدويم حصل ربك وراي، حخليها أمشي كوستي، حخلي كوستي وراي وأمشي تندلتي ومروابة والرهد وإنت ماشي، فبتمشي كده. لما تنزل منزلة التوبة وتنتقل إلى المحاسبة، تنتقل إلى المحاسبة بالتوبة، لأنك محتاج إلى التوبة ومفتقر إليها مهما بلغت، فإنك وإن بلغت من الدرجات فإن عندك من التقصير ما تحتاج إلى التوبة إليه. من المحاسبة إذا نزلت أي درجة أخرى من الدرجات الحياء، ثم انتقلت من الحياء إلى الشكر، هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء؟ ولذلك ما منزلة هي اسمها شنو؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما نزلت فيها منزلة إلا وصحبت المنازل التي شنو؟ قبل. وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال. إلا المنازل الطارئة، إلا المنازل شنو؟ الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة الحزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل. طيب، يقول ضياء حال. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابس النور الوجودي. وده كلام مزعج. حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخرج الكلام، وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي، يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل. ولذلك كان يقول ابن القيم: عمله أفضل من علمه. بيجيب عبارات حمالة. ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو؟ أفضل وأحسن. أما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال. ده الشيخ منه؟ الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، يحصل الحضرة، الحضرة بشنو؟ يا سلام يا إخواني، شوفوا كلام القيم. يعني دائما قلت لكم يا إخواننا، أهم شيء نستفيده من المدارك ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى، لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجم عجيب. قال: أما قوله الحضرة يعني حضور، استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب، ولا يكون ذلك إلا بدوام مراقبته. يا أخي ده كلام عجيب. قال: هو يراقب الله دائما، ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده. هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل، ليست هي الحضرة الحسية وحضرة الذوات، فهذا كفر وإلحاد لا يتصور، إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما، ويولد هذا له مقام المراقبة. يا أخي لكن ابن القيم ده عجيب، ابن القيم ده عجيب. كويس، شوف أنا قلت كلام حامد الفقي بالنص، كاتب لك شنو؟ قال لي: هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولته. بقول ابن القيم كده: أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيهات. قال لي: ما تأول له، الكلام ده واضح. ده كلام منه؟ كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم كويس. يقول: الحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. والله غيث ابن القيم، غيث ابن القيم ده عجيب. قال: أما حضرة الجمع لا بد من بيان الباطل التي يشيرون إليها، فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية، وهذا واضح شرحناه، معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسترني حقيقي بيبع شوية. وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه، ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحدة وهي الله. فإذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فإن ذلك هو الله، وإذا تعبدته بالجبار وسألته أن يجبر كسرك وسألته أن يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فإن ذلك هو الله، ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمة وقاد كذلك إلى توكل عظيم واعتماد على الله جليل، فإن ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال: وقد فسرتها بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان. والله لكن كلام جميل. قال: ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. صحيح، زول خاتي باله طوالي ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله، لا يشغله شيء. كويس. طيب، يقول: فوق حجب الطلب. الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزلة وطلب، الطلب هذا حجاب، طلبه يدل على عدم وصوله، فإلا لو كان واصلا لما شنو لما طلب. فإذا وصل تخلص من حجب الطلب. لماذا؟ لأنه ما عاد طالبا، إنما صار واجدا. واجدا لشنو؟ للشيء. يا سلام، ابن القيم رد عليه قال لي: أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية، فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله. انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن. في نبي قال: خلاص أنا وصلت، ما أطلب؟ في حصل يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فابن القيم كلام وجيه، قال: ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكنه متنقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد، فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود، ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود. فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك، لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى. ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان، لأنك أيضا تحتاجه، ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا، سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة. ولذلك أقول هنا أحبة الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية، ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود أبدا، لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. طيب، يقول الهروي في الدرجة الثالثة: حجب الطلب. ابن القيم يقول: أعظم حجاب بينك وبين الله أنت. ده كلام راقي جدا. أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه، نفس العبد. شفت كيف؟ ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف نفسك. ولذلك يعني خلاصة ما يريده ابن القيم: كلما منك وفيك من الخير، كلما منك وفيك من الخير إنما وفقت إليه بسبب ربك، فإن لم تقل غير ذلك فأنت محجوب بتوفيق من الله. دائما تقول: ربنا وفقني، ربنا أعني، ربنا يسر لي، ربنا أكرمني، ربنا عمل كده، تنسب الخير والمعروف يا أخي هذا حق الله تعالى، أن تثبت النعمة وأن تثني عليه بها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات. قال لابسا نور الوجود، قال: المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام ابن القيم يقول، أسمع العبارة الراقية دي، قال: إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين. إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب. هذا نور خاص، أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابس النور الوجود موهمة ومزعجة ومقلقة. انتهينا من منزلة التمكن، وبعدها المكاشفة، وبعد المكاشفة المعاينة، كويس، وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل تأتي بعد ذلك. نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي. وبعد المعاينة منزلة الحياة. الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية، حياة القلب قبل حياة البدن. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أمر بكم على آية من كتاب الله تعالى، هي في المتناول، يعني محفوظة عند كل الناس، أغلب الناس أو كلهم. هي من سورة الفجر، من السور القصار التي نصلي بها ونسمعها دائما ويحفظها صغارنا وكبارنا. آية عظيمة رائعة أقف عليها بإذن الله، أحاول أن أدندن حولها. قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا أكرمه ربه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون، وفي رواية ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون الثرث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هل رضا الله سبحانه وتعالى في العطاء؟ هل المنع دليل الإهانة؟ يعني إذا أعطاني الله مالا كثيرا وأصبحت متوسع ومتنفذ في المال، هل هذا دليل مكانتي عند رب العالمين؟ هل أنا بهذا أعتبر يعني مرضي عند الله ورب العالمين أراد أن يكرمني؟ هذا سؤال. ثم إذا كنت أنا يعني غير ميسور الحال، ظروفي صعبة جدا، ورب العالمين قدر علي، قدر هنا بمعنى ضيق علي الرزق والدخول والمال، هل هذا دليل إهانة؟ هل هذا دليل أنني لا أصلح، لا أنفع، يعني رب العالمين لا يقبل مني عمل، أو ليست عندي مكانة عند الله؟ طبعا الإجابة هنا لا، وهنا لا. رب العالمين قال كلا، هذا الذي يقول ربي أكرما لم يكرمه بالمال، والذي يقول ربي أهانا لم يهينه بالمال، إنما هو ابتلاء. ثم قال رب العالمين كلا، القصة ليست هنا، اسمع الشرح الإلهي، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنتم مصيبتكم لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون أو ولا تحضون على حسب الرواية، أي لا تدعمون ولا تدعون ولا تنصحون ولا تشدون الناس إلى إكرام اليتيم أو إطعام المسكين. ثم أنتم في نفس ذات الوقت تأكلون التراث اللي هو الميراث أكلا جما، وتحبون المال حبا جما. الإنسان حقيقة يقول: هل الثراء هو دليل صلاح؟ هذا حديثي معكم اليوم. وهل الإنسان إذا كان غير ميسور الحال يعني كما أسلفت الآن؟ لا لا لا، لكن هناك مسألة مهمة أريد أن أثبتها اليوم وأتحدث عنها، وهي أن كثيرك هذا الذي أنت تتمتع به، كثيرك من مال أو دور أو سيارات أو مزارع أو متاع، هو كثيرك وكثير غيرك في الأصل، ليس كثيرك أنت لا لا لا فقط، يعني لا، هو كثيرك وكثير غيرك. إذا أشركت غيرك فيه حل به الأنس والطمأنينة والسعادة والراحة، وصار له طعما ومعنى. أشرك في كثيرك غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك. خلينا نجوها بلغة عربية نظيفة، وحتى واللي بيكتبها يكتب: أشرك في كثيرك هذا غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك، بل هو كثيرك وكثير غيرك. أصلا من أين أتى هذا المال؟ تقولي فلان تغول في المال، وهو ليبي ومن ليبيا، ونعرفوه كان عبارة عن موظف أستاذ أو مهندس أو طبيب. من أين أتى المال؟ أكيد أتى المال من ثروات الدولة، من ثروات الناس، دار مشروع معين، تجارة معينة، أتته الأموال من أين؟ من جيوب هؤلاء البشر الذين يعيش معهم، من هذا الوطن، من ميزانيتي حقيقة الأمر. نعم. إيه تقولي؟ لا، أتى به بجهدي. إيه ماشي الحال، هو اشتغل، لا بأس يعني اشتغل، هذا إن لم يكن طبعا. أنا أستثني هنا في الحديث عن أصحاب الحرام والرشوة والاعتمادات الزائفة والقصص التي مضت على الليبيين، نسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأن يجزي أولئك بعدله. نحن لا نريد العدل من رب العالمين، نحن لا ننتقم له، ما عندناش نفس انتقامية هيك حاقدة وإن شاء الله نشوفه. لا لا لا، المؤمن هادي هيك وراكز. ليش؟ أن ثقته في الله سبحانه وتعالى. بس أقول لك، رب العالمين بإذن الله، بإذن تعالى، يحاكمك بعدله، عدل الله، يريك كيف هذه الأموال التي تغولتها من جيوب الليبيين بالحرام وبالرشوة وبالتزوير وبالتدليس. أنا ليش ما نبيش نخلي الحلقة كلام عن هؤلاء المال؟ لا، أنا نبي نتكلم في حاجة مفيدة، كيف إحنا أصحاب الأموال بلاش مالاش مركزين على الأصول منين يا سيدي. أنا ما نبيش نركز، ركز أنت في في في مؤسسات خاصة، وأن المحاسبة والمحاربة الفساد والرقابة، أجهزة ما شاء الله وعلى ناس رائعة وإدارات وشغل. لا، هذا مش شغلي، أنا أقول شيء هنا، أقول أنت يا سيدي صاحب مال، أنا ما ندققش معاك، لكن بنوجهك اليوم توجيه لطيف وجميل جدا، وهو هذا الكثير اللي أنت فيه، الكثير اللي أنت عايش فيه، وما ناش قايلين منين، هذا موضوعنا مش موضوعنا، يعني موضوعي كيف أن تشرك فيه غيرك، يجب أن تشرك فيه الآخرين لتشعر أنت بالسعادة أصلا. ولا يصلح حال المجتمع إلا بـ بـ بـ بتوظيف كلمة بتوظيف هذا الثراء عند الأفراد لعامة الناس. راهو مش ماشي بيكم للاشتراكية في الكلام. طب بعض الناس يقول الشيخ رائحة الكلام، في كلام عن نظرية الاشتراكية. إيه في نظرية الاشتراكية اللي تقول مال الأغنياء يؤخذ من، لا لا لا، كارثة هذه. جي تقبض عليه ومن أين لك هذا، وتأخذ منه ماله وتنزع منه بيته وتعطيه. لا لا، الإسلام يؤيد هذا. الرجل هذا يملك كيف يملك ومن أين له هذا؟ في أجهزة رقابية تبحث عن هذا. الإسلام يدعو ماذا؟ يدعو أصحاب المال إلى إشراك الناس، توسيع عليهم. كم من بطون جائعة، كم من أبدان مريضة، كم من شباب لم يتزوج بعد حتى أنه يكاد يدخل الكهولة والشيخوخة، كم من بيوت سعى الشباب لبنائها ولم يستطيعوا إكمالها، كم وكم عد. ترى دير قوائم، دير بحث اجتماعي هكذا وشوف في كل مدينة، ما تقوليش لا مدينة، في كل مدينة موجود هذا. ولا تغرنك الأسماء ولا المدن ولا مكانها، لأن احنا أصلا ما نتكلموش لا بشكل مناطقي الحمد لله، ولا عندنا النزعة هذه الحمد لله، نعتبر في كنا مسلمين وأصحاب وطن واحد. وحتى اللي برا من الوطن الآن ويسمع في الرسالة وهو مش ليبي يعني، يمشي معه كلام. ليش؟ مصري ولا تونسي ولا جزائري، أخ من دولة خليجي ولا شامي، ولا هذا كلام ديني يتماشى مع الجميع. أنت ثري ثراءك تأكد لم يأتي عليك من السماء، أنت لم تفتتح خزائن فرعون، أنت لست من سدنة الأهرام ففتحت هكذا فوجدت خزنة مليئة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والأثار. لا لا لا، أنت استغنيت من هذا المجتمع، مالك هذا من هذا الوطن الذي تعيش فيه جيد، نحن لا نحسدك وما نقوش عليك، لا بالعكس فرحانين انك انت قادر. ليش؟ لانك انت معلم مهم في المجتمع، عندكم علم، الاثرياء مهمين جدا في المجتمع. بعض الناس يسحب النظره الدينيه ضد الثراء، وان الثراء اثرياء هؤلاء مغضوب عليهم وسيدخلون النار. لا لا، هذا فهم للاسف يعني. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا وطلع من أمالة 4 مرات، صحابي ومبشر بالجنة، 4 مرات يخرج من ماله يوزعه يعطيه يهديه يتصدق به، ثم يشتغل شوية يأتي المال. سبحان الله، مرزاق، الليبيين يقولوا مرزاق، عندها طريقة يأتي المال في أي تجارة يديرها تنجح، أي صنعة يديرها تمشي، توفيقه هو المسألة، توفيق كويس. إذن الإسلام لا يكره الأثرياء، النظرة هذه التي موجودة عند أكثر من الوعاظ، الأثرياء ستدخلون النار بإذن الله. ليش الله إيش يدخلون النار؟ كيف يعني؟ كيف الأثرياء يدخلون النار؟ من يدخل الجنة؟ أنت يعني؟ من أدراك؟ بثرائهم، هذا طبعا إن كان حلال، وإن شرطية طبعا عند أهل النحات، إن كان من حلال بثرائه هذا يدخل الجنة. كل صدقة يتصدقها، كل شاب يعينه على الزواج، كل مرأة مطلقة يعطيها، كل أرملة يعينها، كل يتيم يسدد عليه رسوم دراسة أو يشتري له كتب أو يعينه في الكورسات مثلا، ماذا صنعت أنت؟ قول أنا ما عندي شمال أحاسب عليه. إيه، لكن أنت لم يسلم الناس من لسانك، على الأقل هذا لا يتكلم عن الآخرين. فالكلام ليس ضد الثراء، بالعكس، أنا اليوم وأسجل هذا عليه أقول لكم الأمم لا تقوم إلا بالفائض، بالثراء. مش لابد يكون الأشخاص كلهم أثرياء، لا لا لا لا، مش شرط، لكن الأثرياء في أي مجتمع الفائض عندهم هو الذي يبني المجتمعات، مش دائما الدولة. ناس شادين غير في الدولة وميزانية الدولة، نعم دولة المتريحة واللي ظروفها كويسة تعاون الناس لا شك، ومكلفة بأنها تعطيهم من مالها، لكن الأثرياء هم الذين يملكون القدرة، يبنون المستشفيات الأثرياء، ويبنون المدارس والمساجد في كل البلدان. عاد يشوف المساجد، أغلب المساجد أهلية، أغلب المساجد أهلية، حتى هذا المسجد الطيب الرائع الجميل الذي نسجل فيه هو أهلي، يعني أشخاص أعطوا الأرض، البناء، الطلاء، الفرش، رواتب الأئمة والمشايخ، موضوع مش سهل، مش سهل. راجل مؤسسة الأوقاف، مؤسسة الأوقاف إن شاء الله تقدر بقية المساجد البسيطة أو في الأحياء اللي بالكاد يقدروا يعطوا رواتب مثلا للقيم أو للخطيب. فسبحان الله، ترى مش دائما كما يتصور الناس أنه كارثة، لا لا، إذا كان الثراء جاء عند مؤمن وإنسان صالح، هو معين، هو داعم من دعامات البناء. فاللي بنقول لكم اليوم، الفائض، ركزوا معي، رأوا كلام فيه جانب علمي وجانب ديني، الفائض هو الذي تبنى به الحضارات. تعرفوا الحضارة اللي موجودة في الأندلس، شوفوا في جامع قرطبة الرائع هذا اللي فيه 360 نافذة، كل يوم الشمس تشرق من نافذة، مش الشمس اللي تتحول، الجامع يتحول، شمس في الثواني التي بعد الفجر

0: مش صوفية الجديب والإكال والشراب ولا لا لا لا لا لا، صوفية الزهد. الزهد أنا دائما أقول هذه، أنا مع التصوف الزاهد الرائع الجميل، لكن عندها منحة سيء، التصوف المبالغ فيه. الزهد يدعو الناس إلى ترك العمل أحيانا والتكفف بالدخول البسيطة، فيصبح غالب الناس فقراء. لا، هذا مش في صالح الدولة ولا في صالح المسلمين. الأثرياء لابد يكونوا موجودين في المجتمع، وتكلمتكم توا على الأندلس كيف بنائها وقصر الحمراء، أشياء لولا الفائض لم تكن هذه موجودة. إذن نحن نحتاج إلى فائض، فائض في المال، فائض في الناس، فائض في الرجال. عندكم علم الدولة البسيطة اللي مليون واثنين وثلاثة من الصعب تبني حضارة؟ صعب. لابد للحضارات من فائض في البشر. شوف، فائض في المال، فائض في البشر، فائض في الإمكانات، في الدخول. دولة يكون عندها أو المؤسسة أو الأمة دخول، فائض في القدرات، قدرات تكون كثيرة جدا، علم ولغات وميكانيكا ورياضيات وفلك وفيزياء وقرآن وتفاسير ولغات ونحو وطب. تكون الأمة مبدعة، الكفاءات الكثيرة والفائض فيها هو الذي تتحضر به الأمم. جانب آخر مهم جدا، قال لك الفائض هذا، الفائض هذا لا تصلح به الدولة ولا على صعيد الأشخاص والدول، لا تصلح به الدولة ولا الأشخاص إلا أن يكون في شرط، مبدأ يسمونه مبدأ تصدير الزائد أو الفائض. كيف؟ أنا صاحب مال أو الدولة صاحبة مال وبجيرانها جياع وفقراء. الدراسة هي دراسة عموما عندها مبدأ معين اسمه بالإنجليزي ما أحفظهاش، بس قال لك وجدوا في الدول اللي فيها رفاهية فيها دخول عالية في حالات انتحار، في حالات اكتئاب اللي هو الدبريشن، اكتئاب شديد واكتئاب حاد جدا. قالوا الحل شنو؟ الحل هو إعطاء الفائض من المال للمحتاجين. أرجعنا الإسلام إذن، وإلا كيف كان الإسلام حل؟ هو حل غربي كلامك؟ لا، حل نظري، نظري عملي ونظري.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إشراقة نور في أثير الوطن.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك، الذي يتناول شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا في اللقاء السابق

0: حدثنا وإياكم عن المقدمة، المقدمة الرهن، مقدمة الرهن، ووقفنا في مبطلات الرهن، فنبدأ وإياكم في هذه الحلقة 33 من هذا البرنامج حول بقية المبطلات. كنا تكلمنا عن مبطلات الرهن، وقلنا المبطل الأول إذا كان في العقد شرط ينافي المقصود، الثاني أن يكون الرهن بسبب عقد فاسد، ثم تكلمنا إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم، الشرط الرابع إذا حصل مانع للراهن، يعني الراهن نفسه اللي رهن الشيء، اللي وضع سيارة مثلا زي ما قلنا في المثال مقابل دينة ب10,000 دينار مثلا، هذا حصل له مانع كموت، حصل له موت أو فلس، صارت له فلس، أو أصابه الجنون، أو أصابه مرض كمرض الموت، إذا حصل مانع للرهن يبطل الرهن، خلاص يقف يرجع الدين، وإذا ما قدرش يرجع الدين خلاص تباع مثلا هذه السيارة ويخلص من الدين ويتم، لكن العقد ينتهي، العقد ينتهي. من المبطلات إذا استغل الراهن الرهن، وهذه تكلمنا عنها حتى في اللقاء السابق، الأصل والقاعدة أن اللي يرهن شيء ويسلم للدائن معاش لي علاقة به، معاش يتصرف فيه، معاش يتدخل فيه، وزي ما يقولوا العلماء لا تجول يده فيه، ما تجولش يد فيه، معاش يتصرف فيه تصرف الملاك. مثلا هو أعطاه سيارة مش يبدأ عنده نسخة في المفتاح وكل ما يخطر عليه يخدم قدام حوش الدائن ويركب في السيارة ويحطها له قدام، هذا ما مش رهن، هذا كيف رهن عنده مفتاح سيارة وماشي جاي، لا تكون مقرجة عنده ومسكر وما يقربهاش مسلم المفاتيح، هذه أولا. مثلا شقة سكن في الحوش شقة وسلم قال له هذه شقتي إيه، لكن أعطيه نسخة وثاني يوم يجي يسكن فيها ويأجر فيها لا ما ينفعش كله، لكن في أشياء بتجي فيها استثناءات، هي بتجي فيها في انتفاع المرتهن بالرهن، إذا انتفع المرتهن بالرهن. لكن بالنسبة للراهن نفسه ما ينفع ولو بمجرد طلب الإذن من المرتهن، مجرد طلب الإذن وما فعلش راهو، قال له نبي السيارة ووافق، وافق على الطلب هذا المرتهن يبطل الرهن، يبطل. لا يقول له نبي السيارة، نبي مفتاح الشقة، يقول له لا وين يباتي ما يحق لكش يفتح لك الله، هيك ماشي يبقى الرهن، لأن قال له يا سلام خلاص تعال تعال حتى غدوة خوضه والله بعدين شوي والله تو تلقى فلاني يعطيه لك والله، لكن بطل الرهن بمجرد الموافقة، لأن زي ما قلنا الأصل أن لا تجول يد الراهن في الرهن مطلقا نهائيا وإلا بطل. المبطل السادس إذا انفات الرهن ببيع أو تبرع، مش هو الرهن موجود عند من؟ عند المرتهن، السيارة هذه موجود عند من؟ عند الدائن اللي سلف 10,000 دينار خلى عنده السيارة باي، طيب هل تنقل الملكية للمرتهن؟ لا ما تنقل الملكية، مش هيسجلها باسمه، أنت تسجل باسمه إذا عجز عن سداد الدين وبيبيعوها بعدين، وهذا موضوع آخر، لكن خلال الفترة هذه فترة الدين هي راي باقي على ملك صاحبها، فإذا قد يبيعها الرهن أو يتبرع بها أو يتصدق بها أو يجعلها وقفا، هذه تحدث بالبعض، يقول له والله أنا عندي سيارة مرهونة أو مبيعها لك نوقع لك عقد بيع، فهذه تبطل الرهن. أما إذا سلمه للراهن ولم يفت فللمرتهن أخذه بالقضاء، يأخذها بالقضاء حتى لو باعها مثلا، وأروا البيع هذا باطل، لأن البيع أصلا ما يحق بيع الأشياء المرهونة، هذا من ممنوعات البيع، من مبطلات الشيء المبيع أن لا يكون مرهونا، يعني أن يكون في ملكه التام. هذا مش ملك تام، هو أنت قابض، أنت حاطها في محجور عليها فيها هذه عند المرتين. فيحق لهذا أراه يقول للقضاء، يقول له وين بايع هذا؟ ما يحقلاش، أنا معي رهن، أنا مسلف 20,000. فالقاضي يلغي عقد البيع ويعطيها لمن؟ يعطيها للدائن هذا المرتهن. تمام. المبطل السابع، إن سلم المرتهن الرهن للرهن وأذن له ببيعه، ممكن يسلمها ليه، وهنا خلاص يبطل الرهن ويبقى الدين بلا رهن. مش معنى هذا راه يلتغى الدين. نحط صورة بسيطة، صورتنا المعهودة في الحلقة هذه والحلقة الماضية، قاعدين عند قصة 10,000 سلفة وقال لي أعطيني سيارة، حط السيارة عنده وقرجها في الحوش، صارت رهنا. جميل. بعد فترة صارت حالة يعني اضطرارية، خلت هذا مسكين الدائن المدين عفوا محتاج للسيارة، صارت لهم علاج سفر كذا، فشفق عليه هذا الدين، قال له اسمع باي، تعال ارفع سيارتك سلم لي. الآن الدين يبقى عقد الدين الأول متاع 10,000 ما يلتغى، لكن عقد الرهن يلتغى خلاص، هذه ما عادش ينفع رهن. مش معناه يمشي بها وبيولي لا يجدد عقد جديد معناه للرهن، خلاص مشت عليه هذا الأول، عقد الأول انتهى. مش يقول لك ارفعها وبعدين تعال جيبها مرة ثانية، لا تم. والدين يبقى بدون رهن بلا رهن، لأن يد الرهن هنا زي ما يقولوا الفقهاء كما قلنا جالت فيه لما سلم هذا الرهن. لكن إذا ادعى المرتهن أنه مثلا أذن للراهن ببيعه أو ببيع هذه السيارة باش يسدد له ثمن الدين مثلا، قال جاء وقت سداد الدين حل الأجل وقال أعطيني السيارة، قال له والله تمام أنت كأنك بتبيعها، تفضل، لأن البيع لازم يكون باسمك أنت، الأوراق عندك أنت ما زال باسمك، هيها تفضل بيعها وجيب لي ثمن الدين. فغاب وقال له وين كذا، قال لا أنا السيارة لو خذيتها نبي نستعملها. هنا ما صار نزاع، هذا يقول أنا سلمتها باش يبيعها ويسدد لي فلوسي، وهذا قال لا أنا خذيتها والله لأني عندي بها مصلحة. هنا لازم يحلف المرتهن اللي هو الدائن، يطالبوه هو، لأنه مستحيل يفرط في رهن مدة في حاجة مرهونة عنده وبيضيع دينه على سبيل، هو اللي يصد هذا كل الشبهة فيه اللي هو الرهن. لكن المرتهن هذا الدائن يصدق باليمين، إذا أقسم بالله أنه سلم عليه لأجل أن يبيعها يصدق، وترجع له إما إذا كان هو الأجل الأصل المفروض هو كلامه يتم هذا بعد حلول الأجل، وإلا تباع ويسدد له من الدين. المبطل الأخير من مبطلات الرهن، إذا أعار المرتهن الرهن للرهن مطلقا، أراه الإعارة ما تجوز. إذا أعار المرتهن الرهن لصاحبها، صاحب السيارة أصلا مطلقا، مش معنى إطلاق يعني بدون تحديد زمن لاسترجاعه قبل الأجل أو تحديد مهمة معينة، الرهن يبطل. الإعارة ما تكونش على الإطلاق، إذا أعاره له يجوز، العلماء قالوا تجوز، لكن تكون محددة بزمن أو عمل، محددة بزمن وقت معين، ساعة ساعتين ثلاثة ممكن، لكن أو عمل إنجاز مهمة معينة، بنوصل بالسيارة إلى المستشفى ونرجع ماشي، أو أعطيه لي 5 ساعات ونرجعها لك، إذا تحددت ماشي، إذا لم تحدد الإعارة المطلقة هذه اعتبرها أنه جالت يده فيها وتبطل الرهن. نجو إلى فقرة أخرى مهمة هي في انتفاع المرتهن بالرهن. الآن اللي عنده الحاجة الشيء اللي هي المرهونة يبي ينتفع بها، يبي يستفيد منها، زي ما قلنا مرات تكون شقة يبي يأجرها، سيارة يبي يستعملها، بقرة يبي يحلبها، حصان يبي يركبها مثلا، يجوز له المرتهن أن يشترط على الراهن الانتفاع بالرهن، يقول له أنت بتخلي عندي لك الرهن وأنا بنستفيد منها هذه. لكن العلماء قالوا تجوز هذه بثلاثة شروط في الرهن. أولا لازم من تعيين المهمة اللي بيستفيد بها من الرهن، يعني تحديدها من حيث الزمن أو طبيعة العمل، ما يكونش الانتفاع مطلقا، ما يكونش الانتفاع مطلق مفتوح، يقول له ماشي تبيعها مثلا في مهمة معينة حاضر، زمن معين حاضر، هذه تجوز، هذه تجوز. لكن الشيء المفتوح هيك خوضها متى يعجبك وكذا لا، هذه رقم واحد. يكون الرهن في عقد بيع لا في قرض. أصل وجود الرهن عند المرتهن لازم يكون في عقد البيع. ما احنا ذكرنا ان اسباب الرهن احيانا يكون نتيجة عقد بيع، باع لشيء ومش قادر يسدد خذ منه رهن، او يكون سلفه. فاذا كان في الرهن هذا في عقد بيع تجوز، لان في البيع بيع إيجارة وهو جائز، باع له واجرها منه وانتفع منه ولو بمقابل جائز. لكن في حالة القرض هذه إذا كان سلف واستنفع هو بالشيء المرهون صار كأن قرض جر له منفع، يعني أقرض أعطاه دين وأخذ منه رهن واستفاد من هذا الرهن، فهذا القرض جرت له حق استفادته بها السيارة والله بها الشقة والله بها، وهذا الاستفاد من الدين لا يجوز، هذا من المنفعة التي لا تجوز. في أيضا يحسب الراهن قيمة الانتفاع من الدين المرهون مطلقا، يعني شو المعنى؟ ماشي انت بتستفيد منها اللي قاعدة عندك الحاجة المرهونة، لكن لازم يحسبها، لازم يحسبها من الدين، مش هو عطى 10,000 وعطى دين عفوا 10,000 وخذ منه السيارة. كويس، انت تبي مشوار تمشي الى 150 كيلو، 150 كيلو هذه قداش أجرتها؟ 50 دينار، خذيتها في أسبوع عندك ماشية 50 كيلو لمدة سنة، عندي 52 أسبوع أو 50 أسبوع، 50 في 50 دينار، إذن عندنا 2500 دينار نخصم من 10,000، انتهت القصة. هكذا يحسبها، سواء كان هذا الرهن بسبب بيع ولا قرض، رغم ان الانتفاع قلنا ما يجوز في مسألة القرض، لكن اذا وقع في كل الاحوال يخصمهن منه، ولو وقعت المنفعة يعني بعد عفوا في البيع ولو بعد العقد، اي من غير شرط مسبق تجوز تطوعا، يعني حتى من غير شرط مسبق، يعني في اثناء المدة نفسها كلمه وقال له والله انا بستفيد من السيارة، تجوز ما فيش بس، وكان بيعطيها له تطوعا تصح بفلوس والله تطوع، يقول له ماشي السيارة تبي تستعملها ما فيش بس خوضها. الآن أرى ما نتكلموش عن الرهن، نتكلموا على المرتهن اللي هو اللي قاعدة عنده اللي هو الدائن، إذا بيتطوع له بها ما فيش بس، قال له الشقة اللي عطيتها لك بتدير فرح فيها ما عندكش مشكلة بدون فلوس تجوز. إذا حصل تنازع في الرهن، المرتهن يقول أنا يعني حزت الرهن قبل الموت أو قبل التفليس، وهذه تكلمنا عنها في الأول في الحلقة السابقة، والراهن والغرماء قالوا لا حازها بعد، يعني السيارة استلمها بعد المشكلة، المفروض لما حصلت المشكلة وحصل التفليس وإحنا الآن شكينا فيه ونبو نخلصه جاء الراهن رفع السيارة وخلاها وقال لا أنا مسلفة ومن أجل بها السيارة، والراهن قال لا والله أنا أعطيت الدين واستلمت السيارة وبعدين حصلت المشكلة. ما هذه تكلمنا عنها وقلنا الآن من حق بعدين في الخلاص من حقه هو في دينه هو، لكن لو حصلت قبل القبض المشكلة صارت إذن هو بيكون أسوة الغرماء، بيحاصص زي غيره. في الحالة هذه إذا حصل مثل هذا التنازع ولو كان فيه يعني فيه شخص ثالث أمين شهد له مع الرهن لصالح المرتهن، وقال يعني بالفعل لو كان فيه مثلا شخص ثالث سلموه السيارة هذه، وجاء مع المرتهن قال لا أنا جاني وسلمني السيارة قبل لا تصير المشكلة، هذه شهادته ما تمشيش. إذا كان هذا الثالث الشخص الثالث الأمين الثالث هذا اللي عنده اللي جابه هو المرتهن، ليه؟ لأن قالوا هذا يعمل له كنفسه يعني يعتبر منه. لكن إذا هنا الفصل في هذا الموضوع البينات، ما هو المفروض هذه التوثيق يسموها بينة التحويز أو الحوزة، اللي يجيب بينة تثبت أم تستلم بالتاريخ هو اللي يحكمه له. إذا كان قال آه وأنا استلمتها بالوثائق والله بالكاميرات أو بالشهود، بينة يعني هذه قدمها المرتهن تثبت أنه حازها قبل حصول المانع، قبل الموت، قبل الفلس، قبل الجنون، قبل المرض يقبل منه. ما جابش بينة تصبح أسوة للغرماء كلهم ويرجع السيارة والسيارة زيها زي غيرها يبيعهم عليهم ممتلكاتها باش يخلصوا الديون الناس. الآن نبي نتطرق إلى بعض الأحكام المهمة في الرهن، هي يعني على ما هيش تدخل في بعض المبطلات وبعض الانتفاع وبعض الأركان، لكنهم أشياء مهمة نختم بها هذه الكلام عن الرهن عموما. يجوز الرهن ويصح قلنا ولو كان فيه غرر خفيف، أما إذا كانت الجهالة كثيرة فلا تجوز. الغرر البسيط زي ما تكلمنا في اللقاء الأول كالأشياء التي تكون كثمرة قبل بدو صلاحها، هذه في البيع لا تجوز، لكن في الرهن تجوز. يجوز أن يكون الرهن غلة أجرة أو جزء مشاع، يصح الرهن. مش بالضرورة يعني حاجة سيارة تسلمها لي، عقد ذهب تسلمها لي، شقة تسلمني مفتاحها، لا، حتى لو كانت غلة. كيف غلة؟ يعني مثلا عندي شقة مأجرها بألف دينار وهو سلف مثلا 100,000 من شخص، قال شن ترهن لي؟ قال مش نرهن لك الشقة، نرهن لك الأجرة بتاع الشقة، الإيجار هذا يصلك، أقبض أنت هذه الأشياء، الأجرة هذه الألف دينار تصبح تقبض فيها منفعة معينة، تجوز. وتكون حتى في جزء مشاع، يعني مثلا أنا عندي قطعة أرض مشارك فيها 3 أنفار، عندي الثلث بدون ما حددناها إحنا النصيب، قال نبي رهن، قال ثلث هالقطعة هذه أوراق، هاي تفضل، هاي الأوراق، أنا عندي الثلث هنا، مش بالضرورة الجهة الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية، لا، لكن حتى لو كانت المشاع تجوز. لكن لما بيستلم الأوراق يستلم أوراق الأرض كلها، ما يستلمش الثلث أوراق ملكيتها، لا، يملك الأرض كلها يحوزها. ليه؟ لأنه حتى لا يأتي هو تو الثلث مشاع ويجي صاحبنا يقول له ما دام الثلث تمام، يعدي هو هذا المدين يخش لقطعة الأرض ويستفيد من ثلث آخر على أنه هو ليه، يقول أنت مش تبي الثلث أو الثلث، وأصحابه ما يندروش والله مش قاعدين والله مش، ويقولهم أنا أنت في ثلثي، أنا قاعد في ثلث، وهذا خادعة بأي ثلث في المشاع. فإذن لما بيحوز، أو خلينا نصورها تصور آخر أفضل، نقولوا مثلا 3 شارين شقة ويأجروا فيها والله على أساس أنهم بيتربصوا حتى تغلى الأسعار وبيبيعوها، فصاحبنا هذا اللي استلف 100,000 الآن بيرهن الشقة، هو الشقة ما يملكهاش كلها، يملك الثلث فيها بس، لكن يقول لهم نغير المفتاح تاع الشقه، ما تخشوش كلكم ما تخشوا. ليه؟ لان مش مرات هذا يجي صاحبنا ويفتح الباب ويخش يقول له لا لا لا انت مش تبي الثلث، او عندك الشقه فيها هذه الثلث وانا ماشي لي لنصيب صاحبي، واخذ مفتاح عن صاحبي، فتصبح تجول يده خداعا يخدع فيه. لا، قالوا لا، اذا ملك الشيء المشاع يملك كل في الكل. عندنا ايضا اذا رهن في جزء من ارض مثلا المشاع، ممكن يستأجر الجزء الآخر من شريكه على أن يقبضه المرتهن له. تو الآن مش قلنا هي أرض مثلا مقسومة على ثلاث، كويس، رهن الثلث، وصاحبنا هذا مثلا يبي قبض الكل، قال بقى أنا نبون أجروها الجزء الثاني بأجرة، ماشي، لو كان بأجرة يأجره، لكن يدفع الأجرة، الشريك هذا اللي أجر الجزء الآخر يدفع الأجرة للمرتهن، يقبضها المرتهن. طبعا المرتهن دائما هو يتحكم فيها، حتى لو سمح لهم بإيش، بأنهم يستأجروا الشق الثاني ولا النصف الثاني أو الثلثين الأخرات، لكن يقبض هو الأجرة حتى لا يقع في الخديعة. الرهن يقسم بمجرد حلول أحد الدينين، يعني إذا كان حل الدين تاع الأجل تاع البيع والله أو الدين، وفي أجل، إذا حل الدين خلاص يقسم الرهن إن أمكن بلا ضرر. ومرات الأشياء يعني قد يكون فيها اشتراك فيها اثنين، تو مثلا سيارة هذه رهنها عندي، لكن هي ملكي إلى اثنين، وكيف تقسم الآن الأشياء؟ ما قدرش ناخذها هنا بالنص باش ناخذ حاجتي، ما تنقص، لكن تباع إذا لم يمكن قسمتها باش نخلص بديني أنا من الدين، تباع. أما إذا كان الأشياء يعني اللي سلمها لي يدين ويملكها اثنين، لما نقسمها يصير فيها ضرر على صاحبها مثلا، فهذه اللي فيها يحصل فيها ضرر في القسمة لا، لكن التي لا يحصل فيها ضرر تباع، اللي يحصل فيها ضرر تباع، أما الذي لا يحصل فيها ضرر خلاص نأخذ أنا الثلث متاع الأرض وتمت، لأنه ما خلصنيش. لكن سيارة شو بنأخذ فيها وهم مشتركين فيها اثنين؟ ما عادش نمليه، اللي عنده في واحد آخر عنده شريك فيها، هنا تباع ونخلص والثاني يأخذ بقية الفلوس. الحيوان ممكن يرهن دون الولد والعكس، لكن يحوزهم اثنين، الأم والولد يحوزهم المرتهن. يعني لو كان فيه مثلا زي ما يقولوا البقرة وعندها عجل صغير أو ناقة أو والله أي حيوانات وعندها صغارها، باي أنت تبي ترهن الصغير ولا ترهن الأم مثلا؟ لكن إذا كانها ترضع ما يجوز فصلهما، ما يجوزش الفصل، لا يجوز فصلهما عن بعض، لا، يعني يرهنهم اثنين، أو عفوا يحوزهم اثنين ويرهن واحدة منهم مش مشكلة، لكن فصل الأم عن ولدها لا يجوز شرعا. العين المسكوكة والله المصوغة تجوز رهن العين اللي هي الذهب هذه والأشياء، ولو كانت مصوغة، ولو كانت يعني في هيئة عقد في صياغة ومسبوك وكذا، إذا كان مميز يعني راه ما فيش حاجة تخلط مع بعضها، حتى الفلوس أنا بنرهن 1000 دينار أرى ما ينفعش تتخلطهم مع بعض في فلوسك، لازم تكون معروفات وعليهم ورقة مكتوب عليها هذه رهن فلان وهكذا بالرقم متاعها، ما يصيرش خلطها. وحتى لو كان أشياء تشبه بعض، عقود وخواص وخواتم، لازم تكون مميزة وتعرف. وممكن ترهن حتى عند أمين، شخص ثالث. الراهن مش بالضرورة يكون عند ضروري الدائن. مرات يقول له لا أنا أنت عندك صغار أنا ما نش ثقة فيهم، أنت عندك حوشك ما هوش مأمون، وأنا منعطيك مبلغ كبير سيارة كبيرة ما عندك شوية تحطها، هاي نتفقوا على شخص ثالث نحطه عند هذه الرهنية أو هذا المرهون. يجوز أن يكون الراهن دينا في سلف أو بيع سلم. طبعا الرهن هذا متفقين يكون في سلف ويكون في بيع، ولكن حتى بيع السلم يجوز ولو كان المدين هو المرتهن نفسه. يعني في بيع السلم، بيع السلم معروف أنه هو الذي يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه إيش السلعة لمدة مثلا مدة 10 أيام 15 يوم تجاب وبيعطيه بيعطيه الفلوس. فهو لما جاب للفلوس هذا الآن سلم الفلوس، لكن كيف أنا نضمن السلعة؟ كيف نضمن السلعة؟ نبي رهن. فممكن أن يرهن هذا البائع الآن يرهن شيء ولو كان الشيء نفسه، يعني ولو كان الفلوس اللي استلمها نفسها، أعطاه 10,000 بيجيب له بضاعة من الصين، تمام؟ على أساس بيجيب له قال له بائع أنا نبي رهن، هو تم العقد الآن البيع، فيشد للـ10,000 ويكتب عليه ويسلمها له نفسه، يقول لا يا رهن عندك لين نجيب لك الحاجة الفلانية. هذه أيضا تجوز ولها صور موجودة كثيرة، أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه. يجوز رهن الشيء المستعار يعني شيء استعرته وترهنه. واحد استعار من زوجته مثلا عقد ذهب ورهنه، قال لها ارهن لي، عفوا قال نبي نرهنها في في في في دين مثلا، لكن على المدين أن يرجع للمعير قيمته إن كان من المقومات أو بثمن إن كان من المثلية. طبعا المدين توالت اللي سلف من زوجته العقد الذهب إذا كان هو عجز بعدين عن سداد الدين أراه يا إما بيرجع له إذا كان حاجة مقومة بيجيب له نفس الشيء نفسه، وإذا كان حاجة من الفلوس بيجيب لها من مثليات، رز بيجيب رز، عارف دينارات بيجيب دينارات، وهكذا شاة بيجيب له شاة نفس الشاة مدام استعارها وحطها في رهنية وضع عليه. ولا يجوز رهن الشيء المستعار إلا فيما أذن له في صاحبه وإلا ضمنه مطلقا. يعني أنت تبي خذيت العقد تبي ترهنه في شراء حوش، مش يجي يلقاك رهنه في شراء سيارة، لا ما ينفعش. اللي استأذنت فيه في الشيء المستعار هذا بترهنه يكون فيه. ولذلك يقولوا يجوز للصاحب الشيء المستعار أن يأخذه إن وجده في غير ما أذن له. مشي لقيت عقد ذهبها في حوش فلان خير عشان جاب، قال والله شاري مننا زوجك بضاعة، وقال لي منشري شقة لولدي، كيف بضاعة طلعتك؟ من حقها تأخذ هذا الشيء وتروح به لأنه خالف الإذن فيه. وإذا كان الرهن أجرة كما قلنا تكون للراهن ويحتفظ بها المرتهن له بإذنه، خلاص إذا كان شقة وفيها إيجارات واستأذن منه يقول له راو الإيجارات أنا من نحتفظ بهن ويحتفظ به. طبعا إذا رهن شياه مثلا الصوف الغنم والجنين اللي في وسط الحيوان، لو كان الحيوان مثلا عشرة ورهنها، وشتلات النخلات الخلفة، هذه الخلفة اللي بجنب النخلات لو رهنها كلها تطبع الأصل حين الرهن، كلها ما ينفعش يمشي يجز ويأخذ الغنم ولا لا، كلها تتبع الأصل، يرهنها مع بعضها. أخيرا لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن ولا تطوعا منه ولو اشترط في العقد. لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن، ينفق المرتهن، المرتهن هو الدائن هو اللي ينفق عليه، ما يقولهاش والله راه تحط عند الدب وجيب لي كل يوم منها، لا، لكن يخلصها، عرفت؟ يعني ولو اشترط في العقد ما ينفعش، لكن بعدين إذا كان هو صرف عليها يخلصها يسدد من الدين، وهذا تكلمنا عنه حتى في فيما سبق. هيك نكون وانهينا هذه المقدمة، مقدمة الرهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا وإياكم كل ما سمعنا وعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يمو السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم احلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني ما الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحه في الموضوع، نعطي فيه شو نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير. حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكو على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ ريم تقول لحشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضي. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضي والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة الزمان تغير، ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، ما عاش في رحمة، ما عاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خذها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي نعبوه بافعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الالم. فخلوكم معاي اليوم في حلقه من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللوم في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخدوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر، الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ إحنا اللي شن نختاره، إحنا اللي شن اللي نخلوه ينتشر، إحنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار إيجابي، إحنا لازم نساعده في الموضوع هو، إحنا لازم نبدو بأنفسنا. فالمشكلة مش في الزمن وفي الوقت، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه موجود. تسب الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام تسب الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكله ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا ساره، البشر هو السبب فعلا يا الاصيل. بس انا خليني نقول لكم حاجه، زمان لما لو تلاحظوا ان الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت، كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه وينتشر، وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، دي ما نركزوا في الاشياء السلبية.

أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية. ترى جاوبوني قولولي هل في خير توا في نفسك أنت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. أي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة. المتربي متربي تربية صح ومستحيل يتغير. أي والله يا طيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. أي والله يا أحمد، أي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. به أنا حابة نقول كلمة بهي. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأن يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف. لا لا لا لا، الزمان الزمان تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. توريتي انا اعطيكم حاجه، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطه بورطه؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الانسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. ايش ما تغيرش؟ شنو هو ما تغيرش؟ دون. وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة أستاذ ملك. السلام يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام. لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش في وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع أنفسكم.

طيبين مع أنفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين. فعلا الشيء هذا كاتر، هلبة في كاتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع أنفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل وهابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه، فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا ان الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. في يوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال له عمو لو عندك المراية هادي متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بينت بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة احنا، مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما هوش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية خطير السؤال والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم، منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثل انفسنا في النهاية، نمثل مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول عيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وأنت وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم تو غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ميش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل، كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف وتولي عادة عندنا إحنا. ظلم بسيط، أنت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا إحنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء،
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيا حالين بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء ابتسامه صغيره، ابتسامه صغيره شو بتاخذ منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامه في وجه اخيك صدقه صح؟ ممكن الابتسامه هذه تغير يوم شخص، بل ممكن كلمه طيبه لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الاخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ انسان، ولما ينقذ انسان ينقذ انسان اخر، وانسان اخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدا؟ يبدا من الفرد. تغيير يبدا من الفرد، ما يبداش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقول لك ما هو مجتمعنا هيك، ما هو مجتمعنا ابدا مثلا كذا وكذا وكذا، بنظره سلبيه محبطه. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعه. ليش ما نبدوش بانفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعده، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من انفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو انت بديت وانا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله ناكد لكم ان الخير حينتشر. حتى لو كان في شر حيكون موجود، ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثره، والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح. بل تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي، يقولك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفه على حد، هي بخليني نخنب، خليني نخنب، شنو ياهو احسن مني اللي يخنبوا؟ بخليني نظلم، شنو احسن مني اللي يظلموا؟ بخليني ناخذ حقي، شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم؟ بخليني نكسر خاطر بني ادم، شنو احسن مني اللي كسروا خواطري؟ وهكذا وهكذا لحد ما تبدأ عندنا عادة. ولما تبدأ عندنا عادة هنا المشكلة وهنا الكارثة. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. ابسط شيء اللي يرموا اي شيء في الشارع، ايه يا رفيف، ايه للاسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل احدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف من المبادئ ويقل الوفاء. ايه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئه وينسى الخير، هذا كاتر كاتر. بس احنا قاعدين للاسف الشديد نديره في الحاجه هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش معاش معاش معاش معاش كل ما فيش. شن فيه توا؟ تسأل تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. بأه بأي، علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله انا نظرتي مش سلبية، انا انسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، انا انسان متفائل، نظرتي مش سلبية، انا انسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. بأي اخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله انا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم.
أكيد فيه، يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبعوا فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء، شنو عطر؟ النفاق. لا، النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل ما يشبح وجه رقبته. إيه؟ خطأ. باهي، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يديرك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة على امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتفوا في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق الزمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لان لو غلطت احنا نقول مثلا الانسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه، طالب لا يذاكر ثم يرسب فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بهالعيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ، ولا العيب في المدرسة، ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات، ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك انت، ومربوط بنصيبك وبالسعي منك انت، وبقرايتك وبعلمك وباخلاقك وبتربيتك. فانت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا انا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب،
كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر، وهكذا. الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درت الخير تلقاه يوم غدوة. فعلا هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج منش الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم أنا قداش معز علي، أنا كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور، رأى سدرة المنتهى وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون،
وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار. وهم من هم من هادم الناس؟ هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. هذا المفروض ناخذ منها احنا عبرة، مفروض ناخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما انت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما انت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر اجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شنو اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: كبسوا بالله عليكم هاي وفقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. به الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فاحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توه. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي أنتم حاسدين فيه، بيشفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، يعني نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم. ما نتكلمش على النوع الآخر لأنه ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، رأى. لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر يقول قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي نجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة وضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى، ادعي له اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كلنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي وعليكم السلام، لا تقول فلان خيره أكثر، كل واحد وخيره من رب. أرض بما قسم الله لك، أرض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة تنشرها في ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، رأى مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا أبدأ بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل إنسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم، باه أنا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم إن العيب فينا مش في الزمان، باه إحنا كيف نصلحه في أنفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدأ وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. باه إحنا كيف نصلحوا أنفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من أنفسها؟ أول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما، أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما انت تدخل في حياة غيرك كل ما انت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك، هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش إنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسى أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، لأن احنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا. احنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وانا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا. هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير للافضل او حياة بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد امل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو ينقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما أنت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا كذا، الكلمات هذه كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود مدام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعوا لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الأحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب احمد ربك انك انت انسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك، كون انت الانسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن انا كده بنجيب نقول لك الخير ما فيش وانا مش حنكون انسانة طيبة، لا، الانسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قساه وجرب انه هو يقسى، حيقسى لفترة معينة لكن يرجع لاصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته واخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة. الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف أنه من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك أنك أنت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شن تبي منك؟ بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل، لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها، كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا، سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتك مباركة أنت وكل المستمعين. راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: وبنحيي أخوي هاني بال وميرد وكل المستمعين وبنتليبيا وكل الليبيات الطيبات القليينات ما شاء الله عليهم، وكل جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل. أي تفضل موضوع الحلقة.
1: هذه الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جل الحاج الكبير ولا الشبان،
0: ايه
1: شافها في المرأة قال له بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب قلب الجوهرة، الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العلم فينا حنين، السم السوزك من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطرق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك برا صح. تهي الجمعة المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك،
0: الله يحفظك.
1: العيب فينا حنيه،
0: اي أيوة والله،
1: المشاكل مننا حنيه، حني اعطانا ربي عقل جوهره خط سير، ورانا وهدينا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. تبي تمشي للجهه الفلانيه ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيره؟
0: حشاك وحشاك،
1: اعطاك ربي عقل وراه خذ في علمك يا ناجي، راه وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك، تقعد في التخبيط لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل، اعطانا صح، ورانا الخطأ من الصح،
0: اي والله
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي عصر على الفحشاء والمنكر. الصلاة الصلاة، كل من يصلي تنهي على الفحشاء والمنكر.
0: اي والله
1: انت الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين، مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا لرب العالمين، حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح روايح
0: صحيح صحيح
1: وخشوع على الله تمشي نظيف طاهر مسك خمس مرات نطهروا في روحنا وبدات يوم الجمعه بدات تفجر يوم الجمعه ونقول حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخاف الله راحوا العيد فينا حني مثل الزمان الزمان زي ما هو فيها اربع فصول في شرق فيه في الغرب طبيعة زي ما هي لكن حنينا تغيرنا غلبتنا الدنيا بمشاكلها

صح؟ كلام نقوله. خلنا نذكر بس برقم الهاتف 0-92-159-59-99-0-92-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: تفضل.
1: عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات تانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. اهلا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: اكيد واضح وكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمامك كويس. تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا. وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير فيه معروف إن شاء الله يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا في برامج، وآخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم ما عادش يشتغل، هذا اللي 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعباية، لأن لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا لاغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يأدي فعالية
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: لا هذا يعني من باب الإحافة. حاجة ثانية يعني بنركز، بنقول ملاحظة ثانية للراديو، لما تعودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذ تولي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا التنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما مقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصير لهاش لخبطة واحد يعني يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي نقبة زوي ولا شن نقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي عالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة سوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نب وما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليكم، ممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: لا لا لا.

0: السلام عليكم.
1: مرحبتين بك، شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها بهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا ومرحبتين بيك، ويا ريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك، فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جمعكم مباركة إن شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
2: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحيوا نورس وبنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
2: والكلام اللي كنت تقولي فيه تو، هم اللي قال أنا جي معاش بنزيد عليه إلا كلمتين بس. إحنا مغمضين عيوننا اللي نبغى نشوفوه اللي نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
1: إي والله، إي والله.
2: والنقطة الثانية، القناعة كان لا يفنى في ملاك. اللي يشبح فوق يتعب، اللي يشبح فوق يتعب، القناعة ربي خلقها كان. والناس دولة قالت عليك سبراشك مت رجليك، مش الناس حدار سيارة لا كيف دارها وكيف لا، منقول ربي يزيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني معطاه، بس لا ناس لا، والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا، احنا اللي متغيرين اختي ملاكرة مش الوضع. الدنيا قاعدة تبقي كما هي، احنا البشر شرافينا الطماع وشرافينا الجشع، وكل ما عادش نتمنى لبعضنا الخير، كل واحد يبي البحر زي ريحه.
1: اي والله، اي والله.
2: لا بالعكس، اللي ربي يعطيه ربي يبارك له، واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله. ونفتح عيوننا اكثر، انشدوا انسان ديننا، ركضوا على الصلاه والدعي والدين، رزق الدنيا ثاني راه، زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده ألوف، اللي بيمشي بيخليه.
1: صحيح صحيح صحيح.
2: وجمعتكم مبارك.
1: تسلم تسلم تسلم، الله يعزك. تسلم، شكرا يا احمد، بارك الله فيك. دقيقه، يلا اعطيني المكالمه بعد هاي. هلا، السلام عليكم.
3: عليك السلام. عليك ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا نورس.
3: نحيي احمد اللي كان قبلي، شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا، احنا نعيبه في الزمان والعيب فينا
1: هما.
3: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرأ في القرآن، احنا اللي تغيرنا، احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا، احنا اللي قتلنا بعضنا، احنا اللي درنا الاخطاء. ما دركاش الدنيا يا ملاك، عرفتي ابها من البوبيد اللي جايبيننا يبيدوا بيه الشعب الليبي، شن درت الدنيا هذه؟ ما داروا افراد، احنا درنا، عرفتي وين الضمير وين الانسانيه وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له مبيد تبي تحطه له في الخضرة تبي تقتله؟ يعني لوين نبو نمشو؟ وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30؟ يعني وين الضمير وين الوفاء؟ وين رانا يا ملاك؟ رانا العيب فينا فينا فينا فينا، العيب مش في الدنيا، العيب في الناس. الدنيا قاعدة الشمس هي هي، الغروب هو هو، فصل الشتاء هو الشتاء، الصيف هو الصيف، معناتها احنا اللي تغيرنا.
1: اي والله،
3: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت، قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد، لكن احنا اللي تغيرنا.
1: اي والله،
3: من بياعين دمتهم، بياعين ضميرهم، اللي جايبين السم للشعب الليبي، جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي، المؤامرات اللي صارت على الشعب الليبي من دارها ما درناش الدنيا، درناها احنا يا ملاك عرفتي، احنا اللي اسأنا للدنيا مش الدنيا اللي اسأنا.
1: يا نورس نورس يعني انت تو متقولي فيها ان احنا العيب فينا، احنا مش العيب في الزمان، الزمان ماليش اي علاقه، الزمان هو نفسه
3: ما
1: تغيرش، ما تغيرش الزمان، ما تغيرش، لكن احنا اللي تغيرنا، نفوسنا تغيرت، اخلاقنا تغيرت، تربيتنا تغيرت، والى ما ذلك
3: اخلاقنا.
1: اي والله اي والله
3: يا ملاك.
1: نعم.
3: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دمنا، تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي، بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها، انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا، دي مدارس الزمن درنا احنا البشر عرفتي. انا والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضه وراني متاثره، واقسم بالله كان نقول لك يا ملاك مداريتها اللي عليه القهوه، نشرب القهوه بالذمه، شفت المفيد اللي جايبين اشبح من امتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه. انت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواسك، يسمى مخوك الليبي ويجت لوين ضميرك. العيب فينا احنا يا ملاك، العيب فينا احنا، العيب في البشر. احنا اسألنا للدنيا، اسألنا للزمن، لعنا ضميرنا، تحالفنا مع الشيطان. سامحيني يا ملاك، راني تعرف نكلم فيك واعصابي راي منهارة،
1: عارفه
3: سامحيني يا ملاك.
1: بقول لك على حاجه، في رسالة وصلت الكنترول، باهي الكنترول وصل رسالة، قال وصلت رسالة لنورس شنية، عاودها لي عاودها لي في الكلام اكشن. قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل.
3: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم،
1: ايه؟
3: مفروض اللي جابوا السموم اهيالي 19,000 قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي، مفروض اهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر، باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين، يعرف ان فيه وراح خصاصة.
1: اي أيوة والله اي والله،
3: تحية ملاك،
1: تحية ليك يا نورس.
3: احنا اللي اسأنا للدنيا، واحنا اللي اسأنا
1: للبشر،
3: واحنا اللي اسأنا لبعضنا، وان شاء الله ربي
1: يهدينا
3: يهدينا.
1: تسلم يا نورس، تسلم. يعني المكالمة، خلينا نقرا تعليقات بالله عليك شوية بس. عندنا تعليقات في الفيس، قالت لينا راديو كاتب اي نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نهج ذا زمان بغير علم، ولو نطق الزمان لنا لهجنا. فادي اهلا وسهلا. اللي كاتب الشاعر خليفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لأختي ملاك محمود، أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية. شكرا شكرا يا الشاعر خليفة. قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلة المواصلات موجودة، لأن كانت قلوبهم طيبة، لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم. ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور، أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض. ولكن يا أختي ملاك في هالليل، في هالليل لم ترى ولم يراك، تجده يكرهك، لابد لنا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول. ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر. التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي. لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول. جمعة مباركة بذكر الرحمن، مسي على كاد الراديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقين. حبيبتي ملاك، العيب فينا احنا مش في الزمان، ويومك طيب. شكرا، بارك الله فيك. وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها، والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين. هي والله صدقتي، صدقت صدقت صدقت. بح على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم، جمعة مباركة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، جمعة مباركة علينا وعليك يا رب.
0: ملاك محمود كيف حالك؟ طيبة.
1: أهلا وسهلا اهلا وسهلا.
0: العيب فينا ولا في الناس؟
1: العيب فينا،
0: عيب زماننا والعيب فينا.
1: ايه؟
0: وما لزماننا عيبا سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان يذل لهجانا. يا تاب الذئاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا، عيانا نعيب زماننا والعيب فينا.
1: اي والله، وصدق الامام الشافعي
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة.
1: اي والله
0: كله ان يرى الناس في منظار حاله.
1: حلو.
0: انه الطيور على اشكالها تقع.
1: ايوه ان شاء الله.
0: جماعتكم مباركه وكل طيبين.
1: تسلم شكرا. بارك الله فيك. الله. شكرا بارك الله فيك. في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كان جاهزه على 092-150-59-99. شفتوا لما المكالمات كلها في جرة بعض انا ما نرتاحش. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: ألو
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. جمعة مباركة.
1: أهلا عليك
4: أنت وبالكادر السرايا وأستاذ يونس وكافة السادة المستمعين الكرام. شغجمتكم مباركة يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. بنت القربولي يلا أعطيني
4: والله كان ضيق صبي صدى ملاكم.
1: هارب عليك.
4: كان هارب علينا
1: والله. هذه معروفة. هذه معروفة خلاص.
4: معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي بش على الاقل واحد يدير معك مداخلة.
1: اسمعي.
4: نعم.
1: العيب فينا ولا العيب في الزمان؟
4: والله توني هيك نشبح له بالعيب في اللي متاعين هم اصلا فينا احنا هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين.
1: العيب فينا معناها حتى ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس. العيب فينا احنا كنا بنقعد نفكر بنت القربول اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس. لا احنا نبدو بانفسنا كلنا. العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب.
4: لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده ما سعد فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعه في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حموله واجد يعني على الكهرباء وهيك. ما هذا والله مفروض يديروا بقى. أنا فرحت أني هربوا في النهار خير من الليل لأن في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا وأنا أنت تعرف في الشهادة الثانوية كيف يقروا معنا في ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع. عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عاش بنمشي أنا ما عاش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله. الناس دي كل شيء عندهم شويه وكل شيء حتى الياقه سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل ما زلت جعان. ليش باهي سبحان الله يا ربي.
1: ريتي العيب فينا احنا اللي مش معناش مش الماكله
4: سبحان الله ما يشبعوش. يقول لك العيال ما تملح كمش تراب ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله في دمك. يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ الله ينبوا العوينه مثلا. ولا تلقيه مثلا هو متعلم اموره طيبه يقول لك والله اني مش زي فلان زي علان وزي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش بيقرا مش قادر يقرا وفيني
1: اي والله
4: يعني سبحان الله قاعد يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات. المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمه هذه ويكتفي باللي عندك اللي اعطاه لك ربي. انا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله.
1: ونتمنى
4: لو أني غلطت في أي حد إن شاء الله ربي سامحني ويسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله لكي ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل مني. إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله لي في بالك ينقضالك قولي لك أنت اليوم يا سلام عليك إن شاء الله لي في بالك ينقضالك
1: يا رب
4: على ذلك وعلى تحملك حياة أستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ نبال وميمتة وكل المستمعين الكرام حيه.
1: الله يعزك ويحفظك. شكرا بارك الله فيك. تحياتنا لك. ناخذ فصلت المكالمة. كيف بنقول بناخذ راحة شوية. لا ما فيش راحة. أهلا السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام فادية نورتي.
5: طلبينا ضحك.
1: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات وجرة بعض والله
5: حق الله واحد يدهش روحه. تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي. تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل. الأخرى ملاك متزوجة والتانية
1: خيركم العفو قصدي مكالمات ضد حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية.
5: تحياتي لأمه اللي تسمع فينا دائما
1: فادية.
5: نعم
1: بدري لي مشكلة هيك انتي راه
5: والله بدري مشكلة حق لا
1: بدري لي مشكلة انا
5: راه عليك الا انتي
1: ايوه
5: انتي صاحبة وحبيبة ورفيقة وصراحة نحبك في الله
1: تسلمي لازك
5: مشكلة ابدا
1: الله يعزك ويحفظك ويعطيك العافية
5: كلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري
1: دوروا لكم واحدة زي ملاكته
5: ايوه دوروا لكم واحدة زي ملاكك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك
1: اللهم امين اللهم امين
5: تحياتي لليلة الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحاباني قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا بوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لحد من حاله النفسيه ولا حد نبو ملاك نتكلم بس انا نسمع لملاك عندي متريحه
1: الله يعزك يا فادية الله يعزك
5: والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك راه نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكل مسامعينهم في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا الله فيهم لكن والله نبو ملاك احنا في مكان ملاك
1: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
5: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
1: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
5: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا صراحة احنا هو اللي مسكين الزمان الزمان هو زمان زي قبل زي توا لكن احنا راحت منا الفنية راحت منا الطيبة راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين ما عندهاش سيارة ما عندهاش متمل حيامة اللي شبعان ما يدريش على الجعان اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش عن مسكين على اللي مش قادر حتى يشري
1: صح.
5: لحمه ياكل يوم جمعه بصراحه زمان والله ما درنا حاجه لكن احنا البشر احنا نعيبوا زمان حق وتحياتي لورس اللي تكلمت على الموضوع هذا والله بصراحه موضوع يثير الجدل صراحه
1: صحيح.
5: يعني ناس مربط من شيء زي هذا ليه يعني هو دنيا عايشينها مره واحده لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويسس هذا يوم القيامة كل واحد بيتحاسب عليه راهو وين ماشيين هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا ما فيش واحد راهو لو إنك أنت ما درتيش توبة لله قالك صلاة توبة هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وإن شاء الله ربي يغفر له لبنت الإنسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى كيف ربي تبيه يغفر له بالله كيف تبيه يمشي على الصراط المستقيم وهو نظيف فكر في البشر فكر في الناس فكر أنت شن تدير في الدنيا فكر معقولة يعني الإنسان يهون عليه ما أنا ما أقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشية عطشانة ولا جعانة ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسة نحزهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعضنا مش عارفين كيف
1: أيوة والله أيوة والله
5: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين
1: أيوة وما
5: نهدوش نتفاهموا مع بعضنا والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله كان اللي شاد على الدين كأنه شاد على الجمرة والله كأنه شاد على الجمرة
1: أي والله
5: قصدي وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصح في الشيء زي هذا ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه يعني كيف يعني كيف نتقعدوا احنا يعني هو الإنسان ماشي على فسق على حاجات يعني
1: أي والله يا فادية صدقتي والله صدقتي والله الله يبارك فيك
5: والله هذا هو اللي ان شاء الله وصلت الفكره وعندي
1: وصلتي وصلت
5: يقول حاجات يعني شيء شوفي
1: يا ودي وصلتي والله وصلتي
5: تندهلي والله الصراحه في شيء
1: انا عارفه عارفه لكن وصلتي بارك الله
5: فيك هذا ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك
1: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب بخليني نقرا حاجه قبل ما تعطيني المكالمه وصلنا نطلع فاصل قصير بهي هي هم قالوها بهي واني حنعاود نقولها لكم الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال قال كالآتي نعيب زماننا والعيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فنعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
6: وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
7: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
8: السرايا اف ام، إشراقة نور
7: في أثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخده بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، وفي ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش. وإن الدنيا فسدت، والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر أن الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الأول ما كانش في ظلام، ما كانش في خيانة، زمان يمات جدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا. حتى في قصص الأنبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر ان الشر بدأ اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يقف في الشارع عند جارك، اقصى شيء هذا. هو الغلط بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت معاش فيه وفاء ومعاش فيه صدق ومعاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا إحنا، لكن الأسهل إن إحنا نحط شماعة للزمان واللوم الزمان، ونحط الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي هنا تبدا الكارثه، وهنا يبدا الانحدار للاسف. لما نقول انا قاعد نكتب في تعليقات سلبيه، شن بيفرق لو انا اهنت شخص او او او وصلت في شخص او قذفت شخص او كذا، شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، انت قاعد هنا تكذب على نفسك، انت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس، احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تديره، تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوف الاشياء السلبية بعدين نشوف دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بده بها اسهل، حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم اسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة، مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد، مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات، مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ بنفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك، نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. العالمية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هذه يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، أمانة العيب في البشر مش العيب فينا، العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول دع النفس اللوامة تتغلب على النفس الأمارة بالسوء، هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي دع الأيام وتفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: عشا صلي على حجبي سلمى يزين مع المقل.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط والهوى.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال، شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما إحنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا. تقبلوا دائما تحياتي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. في أمان الله وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

القائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم.

قضى الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.

منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

0: أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. اليوم عندي قصة حقيقة لطيفة، تعلمت منها شخصيا أنا يعني في حياتي وأثرت فيها واجد. القصة هي تحكي أن واحد كان كل ما عنده أصحابه ناس كويسين وكذا، ويقولوا له فلان أنت وين مش باين، ما تصليش الجامعة وكذا، فيشكي لهم مشاكل واجدة، وعنده مشاكل مادية وملخبطة أموره، ويعني حياته. فقالوا لي باي شو المشاكل اللي تواجه فيك؟ قاعد أعددهم 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30، يعني ورقة طويلة عريضة ما قدرش يكملها، ما قدرش يوقف المشاكل واجدة. فالمهم استشار واحد من الناس اللي هم يعني في مجال التنمية البشرية ومجال يعني علم النفس وكذا، فقال له شو ممكن ندير؟ قال لي هو مش تقول انك انت تقدر تاخذ المشاكل اذا كلها تحل في مره واحده، راهي عمليه صعبه وما يجيش. طبيعه الانسان انه هو ياخذ الحاجه بشوي بشوي. باش ندير؟ قال له قول لي احسن حاجه واهم حاجه تبيها انت، خلي ركزوا عليها. قال له والله يقول له حاجه، قال له انا عندي لو نقدر نصلي الفجر في الجامع، هذه أنا أمني عندي ورغبة شديدة فيها. قال له خلاص نبدو به، شن ديره؟ قال له أرقد بدري وسأدير النقال بتاعك، والله المنبه، والله أكلم حد من أصحابك مثلا يتك عليك وانت وماشي الجامعة في صلاة الفجر. المهم بدأ يصلي في الفجر الجامعة. في الأول يصلي ويرجع البيت مباشرة، بعدين بدأ يصلي، بعدين يقعد بعد الصلاة شوية، بعدين بدأ يقرأ القرآن. لما التزم بصلاة الفجر وفي المسجد ومع الإمام، بدأ نمط حياة اليوم يتغير. لقى روحه يمشي العمل متريح بدري، نايض بدري ويمشي مش نايض دايخ، وبدأ يرقد بدري، بدأ يستفيد من نومه، بدأ دماغه يشتغل كويس، بدأ يحل في مشاكله. المهم فترة من الزمن لقى روحه أغلب مشاكله حلت، أغلب مشاكله حلت، كلها بيش ببركة صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة. نفسيته تغيرت، أموره ترتبت، وقتها بدأ يعني طبعا هو يعني يقول أنا والله ما نقولش في أذكار البتاع، خلاص قاعد يصلي بعد الفجر قبل شوية يقول أذكار، ما نقولش القرآن، قاعد شوية بعد الفجر يقرأ القرآن. وقت هو في حياتنا الآن يعتبر ميت، ما فيش حاجة ممكن تديرها أصلا، لا عمل تقدر تمشي العمل، ولا يعني ممكن في الشتاء طبعا وقت الفجر قريب، لكن في مازال وقت. فقعد يدير في شغل طبعا هذا ما كانش يدير فيه. طب خلاص لما يرقد يسهر لعند الساعة 3 4، بعدين ينوض الساعة 8، ينوض ناقص نوم طبعا، ودماغه مشوش وما صلاش الفجر، ويعني مهم قصص طويلة عريضة كلها ترتبت بمجرد انه هو صلى الفجر في جماعة في المسجد. القيم اللي نحب نتكلم عليها اليوم هي متعلقة بالصلاة. طبعا أول قيمة وأهم قيمة في هذا الموضوع هو المداومة على الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمن صلاة 5 صلوات في اليوم، الليل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام. وبالتالي المداومة على الصلاة هذه أهم قيمة يجب أن الإنسان يحرص عليها. وهذه طبعا لا شك أن حيندرج تحت منها لما نداوم على الصلاة وبعدين نداوم عليها في المسجد، فهذا يخلي المسجد له دور في حياتي. أنا لما نمشي المسجد بعدين نشوف الناس تصلي، فتتكون رابطة بينه وبين هؤلاء الناس. هنشوف أبنائهم يجوا للخلوة بتاعت المسجد يتعلموا عند الشيخ القرآن، ف
فنجيب أبنائي أو زوجتي وبناتي كان في خلوة نساء، فنبدأ هبدأ ينعكس هذا الأمر على بيتي. وأيضا نبدأ المسجد يجد له قيمة في نفسي. وأنا أذكر أنه كان في يوم من الأيام دائما كان بيجي حديث بتاع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيذكرون يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد. فقد دائما نسأل في نفسي السؤال هذا، مش معنى معلق قلبه بالمساجد؟ يطلع من المسجد ويتمنى ما طلعش منه، والله يطلع من المسجد ويقعد يراجع أمتى بيرد. فسبحان الله جاءت فترة الإنسان لما التزم بصلاة المسجد وبدأ حتى لما نمشي مشوار بدأ يتعلق القلب، ندير حساباتي أنا وأنا ماشي صلاة العصر حتأذن حتكون أذن في الوقت اللي أنا بكون في المكان الفلاني، شنو أقرب مسجد غادي مش نصلي فيه؟ قاعد وين قاعد شنو قاعد أفكر نخطط في أني عملي هذا اللي ماشي له ما يشغلنيش عن الصلاة في المسجد مع الناس. يبدأ الآن تفكيري كيف أنا ممكن نساهم في عمارة هذا المسجد. جيت إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه واحدة من عمارة. أيضا التنظيف، الصيانة، حضور الدروس، هذه كلها هتبدأ تتكون في نفسي من خلال أول أمر اللي هو الالتزام بالصلاة في المسجد. ويبدأ عندي إجابة المؤذن قيمة. أنا لما المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونبدأ إيش نستعد أني نمشي المسجد، نبدأ نجهز نفسي، نتوضأ، نعدي نغير ملابسي إن كان مش لابس لبس مناسب للمسجد، نجهز في نفسي الآن خلاص نبدأ التجهيز للصلاة. ما عاش في حاجة اسمها خلي شوي تاني، خلي بعد خمس دقائق، خلي ربع ساعة، خلي تو صلي هنا وخلاص، خلي كله يلتغى. ليش؟ لأن أصبح أنا الآن النداء وكأني أسمع الله جل في علاه يناديني ويقول لي حي على الصلاة. شو ندير؟ هل الواحد منا يتخيل أن الله يناديك وما تردش عليه؟ هذه مش عبودية، هذه وين الإيمان؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعل الأذان ومعبر عنه سبحانه وتعالى في أن تعال للصلاة، حي على الصلاة. طبعا الناس اللي عندهم رب موسى عليهم وعندهم فلوس حيكون لهم دور آخر في بناء المساجد وتشييد أماكن الصلاة، بالتالي حيكون فيه مساهمة في هذا الجانب. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطة، يعني طير صغير مدير لعش في مسجد عش هو ينفع. لكن بوريك الرسول ورينا أنه القيمة في المعنى مش في المبنى. مرات الواحد يجي قدر تقول الآن مثلا في أفريقيا أو في بعض الدول الفقيرة أحيانا نجد لهم مسجد دي لهم عبارة عن دويرة صغيرة عددهم شوية، ما دي لهم دويرة صغيرة ما عندهم كان يكثر منك. لا تستهين بهذا الأمر، هذا عمل عظيم جدا جدا. وكثير من المساجد ابتدأت هكذا غرفة صغيرة وبعدين أصبحت مساجد عامرة وكبيرة جدا جدا. فالناس اللي عندها فلوس وتساهم في هذا الأمر هذه قيمة، قيمة بناء المسجد. وقيس عليها قيمة بناء أي شيء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كيف ما ذكرنا قضية أن الإنسان حتى ولد عنده مسألة إيش؟ مسألة الأوقات الصلاة بالنسبة التي تقعد إيش حاضرة دائما. أنا طلعت من الظهر وعارف العصر الساعة كم، طلعت من العصر وعارف المغرب الساعة كم، مش نسأل أمتى صلاة المغرب، لا أنا عارف بعد الساعة مازالت ربع ساعة، مازال 20 دقيقة، مازال 20 دقيقة، وهكذا. أوقات الصلاة بالنسبة لي كما قلنا حتى وأنا ماشي أي مشوار حاط حسابي وين بنصلي والمسجد اللي بنصلي فيه. وطبعا من الأشياء اللي أحيانا الإنسان يقع فيها وأنا أتكلم عن نفسي، نبقى ماشي طالع بعدين نقول كنت بصلي في المغرب في الجبل، نقول والله في مازال شوية وقت نلحق الجبل اللي بعده، نخش في زحمة ما عادش نلحق لا جيت بالجامع الأول ولا لحقت في الجامع الثاني وتفوت علي صلاة الجماعة. فأصبحت القاعدة عندي أول مسجد بعد دخول الوقت تك عليه.
تكي فرصتك انك انت تجلس قبل الصلاة 10 دقائق ربع ساعة تقرأ قرآن تصلي تدير اي حاجة تذكر الله سبحانه وتعالى تهدي نفسك تنسى دينيتك تقبل على الله كل القيم هذه وانت تنبعث من هذه القيمة الواحدة اللي هي انك انت محافظ على صلاة الجماعة او صلاة في المسجد. شنو يعني يتعلق او يمدرج او يرتبط بهذا الامر امر الصلاة؟ لا شك ان الصلاة هي كما يقول في الاصل بها الدعاء وهي ذكر، فينتج عنها انك انت عندما تصلي تذكر الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة في الركوع في السجود خلاف التشهد بعد الصلاة استغفار وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير وهكذا والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر كل هذا ذكر بعد الصلاة. فيصبح الآن معنى آخر هو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجاءت منين؟ جاءت من هذه الصلاة قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل زاد الصالحين وعون الدعاء العاملين الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يصلح الناس الذي يخدم في مصالح الناس أكثر إنسان محتاج إلى قيام الليل. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم كان يقيم في الليل شوية لما أصبح خليفة وأصبح والي ولا قعد الليل كل قيام. حتى سيدنا عمر لما سألوه قالوا لي أنت كأنه قالوا إن نمت ليلي أضعت نفسي وإن نمت نهاري أضعت أمتي أو أضعت رعيتي. فكان لا يرقد الليل نهار في الليل يعني يربي في نفسه ويعد في نفسه ويزود في نفسه وفي النهار قاعد شاقي بحوالهم. وذلك تلقاه يرقد ويش وقات سرقة. أحد علماء العصر الحديث الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان يقول عليه انه من قليل النوم حتى انه هو يستغل في القطار لما يقوم مسافر ينام في القطار هالساعه ولا ساعتين. طبعا هو ممكن في جزء كبير من الوقت يقرا حتى في القطار لكن يستغل الاوقات اللي هي ما فيهاش شغل وكذا يرقد فيها. لكن اول ما ينتصف الليل او كذا على طول قيام الليل ليه كلها؟ ليش؟ لانه صاحب دعوه صاحب مشروع كبير جدا يريد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى ولن يكون هناك عون إلا في وقت السحر وقت النزول الإلهي سبحانه وتعالى الذي يقول في كل ثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من كذا هل من كذا فأعطيه. ففرصتك أنك أنت تطلع في الوقت هذا قوم الليل تصبي يا ربي أريد كذا وكذا وكذا يا ربي أسألك كذا وكذا يا ربي كذا وكذا تبدأ هذا وقت تستعين بالله على أمور الدنيا وأمور الآخرة تستعين بالله على قضاء حوائجك الدنيوية وكذلك حوائجك الأخروية تستعين بالله على دعوة الناس تستعين بالله على خدمة الناس تستعين بالله على تحمل الناس تستعين بالله على التعامل مع الناس تستعين بالله على قضاء حوائج الناس كله تستعين. هذا فرصتك لطلب العون طلب المدد وطلب القوة. فبالتالي هذه قضية الصلاة الحقيقة من القضايا اللي نحن محتاجين إلى أن الواحد يعني يسأل نفسه سؤال يقول يعني ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 5 صلوات في اليوم بين الصيام شهر في السنة والحج مرة في العمر والزكاة إذا عندك النصاب مرة في السنة أو عند يعني حصول جني الثمار كما يقول وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الصلاة لأن الصلاة فيها ارتباط أو ربط للروح
اللي هي من الله بالمصدر تحت اللي هو الله سبحانه وتعالى. كما أن الجسم يحتاج إلى أن يأكل وجبة أو اثنين في اليوم ويشرب شربات ويتنفس الهواء علشان يعيش، كذلك هذه الروح تحتاج إلى غذاء مش مرة واحدة في اليوم ولا مرتين، لا تحتاج إلى خمس مرات، وخمس مرات في هذا المواقع في هذه الأوقات. الله سبحانه وتعالى ما جعلش ليس عبثا أن الله جعل الأوقات موزعة أول النهار ومنتصفه وقبل نهايته وفي نهايته وفي بداية الليل، أوقات كل واحدة منهن يعني أنت الصبح تحتاج تتزود عشان تبدأ معركة الحياة، الظهر جي تتخفف من مشاكل الحياة، العصر تتزود، وهكذا فيه كل صلاة تعطيك. وذلك سبحان الله العظيم في الحديث اللي هو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنت لما تصلي صلاة الصبح وبعدين تمشي تجي صلاة الظهر، فصلاة الظهر تمسح الذنوب الصغيرة اللي ممكن الإنسان يقع فيها خلال عمله. الصلاة فيها أنك أنت خلينا نقوله تتخلص من الدنيا ترميها وراك بقولك الله أكبر، يعني ما فيش حاجة أكبر من ربي، وذلك أنا الإقبال عليها يكون كامل، وننسى الدنيا وما حملت وما فيها وما عليها. ففرصة لأن فعلا الروح تتخلص من إيش، من المشدات الدنيوية، الأشياء المثبطات لكرن الإنسان للأرض. بالتالي المسألة متعلقة بقضية أنه فعلا هذه فيها نوع من التزود، نوع من الزاد، نوع من التقوية لهذه الروح، وهذا ما يجيش إلا بالصلاة اللي هي خمس مرات في اليوم والليلة.

لو جينا الحقيقة لهذه الصلاة وأردنا أن نحن فعلا نستفيد منها استفادة كلية استفادة كاملة وتتحقق كثير من القيم وتتحقق كثير من أهداف إقامة الصلاة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، وبالتالي تخلصك من المحرمات، من الأشياء التي تصب الران على قلبك، من الأشياء التي تعيقك على عمل الطاعات. فحشاء والمنكر خلاص تخلص منه، أنت الآن إقبالك على الطاعة سهل جدا. لكن راهو لما الإنسان يكثر من يسرف على نفسه من الذنوب تصبح الطاعة بالنسبة له صعبة. وهذيك يقولوا علامة قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة بعدها، مقبولة طاعتك. دائما توفقت لطاعة بعدها مقبولة، موفقتش معناها تكون مقبولة. فأحرص على أنك أنت عالج أدائك لهذه الطاعة. طبعا الأداء هو مسألتين، مسألة متعلقة بالقلب ومسألة متعلقة بالجوارح. الجوارح لها أحكام فيلتزم الإنسان بأحكام، أما القلب فيحتاج إلى حضور ومشاهدة للحال أو لهذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما ينشغلش يقول والله يخمم السوق، يخمم في الدكان، يخمم في الدبش العيال اللي بيجيب لهم، يخمم في المحاضرة بتاعته، يخمم في لا، مش وقت الصلاة. قلبك خليه الآن مستحضر أنك أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل القوي العزيز الكبير المتعال، واقف بين يديه. شنو بيكون حالك؟ هل يعقل يا جماعة أن واحد صبي أو جاي في لقاء أو مقابلة مع رئيس الدولة أو ملك أو حتى أمير أو وزير ويقعد يكلم فيه برأس خشمه، والله برم رأسه ويكلم فيه من لورا، والله يقعد يخمم شنو يدير برا وهو قاعد قدامه، تلقى حاضر قلبه كيانه كل شيء، ركز معاه شنو يقول. الفرق هو ان انت لما تقبل يدي سبحانه وتعالى الله مش تشوفش فين انت قدام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، كانك يعني انت مش هتشوف لكن كانك تراه، تخيل انه موجود. فان لم تكن تراه كان انت ما تشوفش فيه، راه هو يشوف فيك، هو واقف هو قاعد يشوف فيك الان وقاعد يسمع فيك الآن. فإذا وجد منك إقبال بقلبك عليه هيقبل عليك بكلته، وإلا فسيقول الملائكة أنزل الحجب بيني وبين عبدي. لو يقول أرفع الحجب بدنا محق قلبه مشغول بحاجة تانية يقول لا لا نزل ما استهلش. فالمسألة مهمة جدا نحن ندرك أنه تحدي، وهو كيف أني أنا أتخلص من مثقيل الدنيا أو ثقل الدنيا وهمومها ورغباتها وشهواتها وكل ما فيها، ونقبل على الله سبحانه وتعالى كليا. تخيلوا هذه المسألة، تخيل أنك أنت لما تدخل المسجد خلاص دماغ ما عشيش برا ما تدري شيء، وكأنك أنت انفصلت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة، طلحة بن عبيد الله تقريبا يعني جاء ركبت الغرين في رجله فأراد يقصها، فقال له باين استعين بشربة من الخمر عشان تحمل الألم، ورغم أنه جائز أنك أنت يعني هذا علاج مش شرب. قال له لا

0: ما سبحانه قال دعوني حتى إذا دخلت في الصلاة فدونكم أقطعه. فلما دخل في الصلاة وصل طريبة حتى قيب التشهد خلاص معش استغرق في صلاته، فقطعوا قطعوا رجله بالمنشار، فممكن من شدة الألم أغمى عليه، ما تألمش وحسش به، لكن دماغه ما عادش قدر يتحمل. لو غير راوي قد عيط من أول لحظة، لكن ما لأن فاصل. وهذا حقيقة أنا مرت علي في بعض الأبحاث العلمية، أنه في حالة اسمها سموا فيها بوابة الألم. بوابة الألم هذه هي موجودة في مكان معين في الدماغ. الألام اللي تجي من الجسم كلها هو اللي يتحكم فيها. فالألم الشديد يدخل، الألم الضعيف يعني أقل ممكن ما يدخلش. فلا شك أن الإنسان، وذلك تلاحظوا حتى لما قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فلما امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن قد يحكوا عليها يقولوا يعني تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إن نراها من في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عزمت درت عزومة وحطتهم في جلسة سمعة وجابت الفاكهة وجابت الموس، كل واحدة أعطتها إيش موس عشان تأكل. وبعدين قالت لسيدنا يوسف خش، سيدنا خش جماله إنه قاعد يبحث في الجمال لسروح، فالوعدة من مسك الموس وتبي تقص التفاحة والله الموزة قصت يده. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن حسن شبر وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا راهو على فكرة خلاص الآن تركيز العقل والكيان كله في نقطة الحاجة الأخرى ما عادش يسمع فيها، ما عادش يسمع فيها، ما عادش يدري عليها. ولو أنت تول واحد منكم لو يسأل نفسه يقول أحيانا أنا تمر بي حالة أني نمر ننتقل منطقة لمنطقة ما نحسش بالطريق أصلا، ما نحسش ما نشوفش اللي صار، رغم أنه كان يسوق وأنه ماشي بالسيارة ويحرق مين ويصار ووقف في دي وكذا، لكن ليش؟ لأن دماغه كان مشغول في حاجة ثانية، فانشغاله شغله عن بقية الأشياء. وكذلك إذا نحن شغلنا أنفسنا بالله سبحانه وتعالى في الصلاة حنا نشغل عن بقية الأشياء عن الدنيا، ولا يشغلنا في الصلاة إلا ما يرضي الله. يقول كسيدنا عمر يعد الجيش في الصلاة، هذا أمر من عبادة، عد الجيش في سبيل الله يعد في الصلاة، لكن مش عادي يحسب تجارته ومشروع الجاي كيف بيخطط له في كل حاجة وبيدرك وبيدرك في الصلاة، لا. فهذه مسألة يعني من المسائل القيم كما ذكرناها، قيم المداومة على الصلاة، قيم ارتياد المساجد وبنائها، قيمة انتباه لأوقات الصلاة، قيمة ذكر الله، قيمة القيام الليل، كل هذه من القيم التي نحرص على أن نستفيد منها ونأخذها من حفاظنا على الصلاة. كالعادة سؤالنا الأخير هو كيف نتمثل هذه القيمة، كيف تصبح هذه القيمة سلوك. أي حاجة هي تبي تتعلمها أو أي حاجة تبي تخلق لك أو سلوك دائم لازم تديرها وتكررها مرات متعددة. إذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن مش معقولة قاعد يصلي كل يوم ما تأثرش بالصلاة. فلو أنك أنت تعبت في الأول بس تحافظ على أنك تصلي في الجامعة أو في جماعة إلا تعذر ذهب إلى المسجد، ولا يكون الصلاة مفردا إلا نادرا، وخاصة كما قلنا صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. خلاص أنت اشتبه بعدك، مسألة مهمة جدا أن نحن نتعب في الأول نداوم على الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبع. طبعا لا شك أنه كل عمل لو نحطه في جدول المحاسبة بتاعي والله أنا اليوم صليت الفجر الجمع، لو جيت بعد الظهر والله إيش نقرأ اليوم الإمام، قرأ كذا كذا، أنا متذكر وحاضر، كانت عقلي حاضر في الصلاة حتى أني أتذكر شنو يقول شنو نقرأ الإمام، أول ما طولش قصر ما قصرش كذا كله متذكر، معناها إذا أنا كنت حاضر. مش قاعد جسمي ودماغي برا من دري ايش نقرا. كانوا يقولوا مره واحد من الصالحين قال للخادم تاعه قال عدي للمسجد صبي قدام المسجد بعد المغرب واللي اللي حضر الصلاه جيبهم لي يفطروا معي. صبت فقعدت كل واحد طالع تقول له عمي معلش شنو نقرا الامام في الركعه الاولى. يقول والله بنتي والله ما عارف والله ما تذكرتش. قلت له باه عدي. نين واحد قال لها قرا سوره كذا والسوره الثانيه قرا سوره كذا. قالت له راهو سيدي يبيك تجي تفطر عنده. فجابت له جت وقالت له اللي هو قالت له كيف المسجد ما فيش الا هذا بس. قلت له انت قلت لي اللي حضر الصلاه وهذا الوحيد اللي حضر الصلاه. هذا الوحيد اللي سمع القران سمع الامام متذكر شنو قرا الامام. الاخرين مش متذكرين شنو قرا الامام ما كانوش حاضرين اصلا. كانت اجسام فقط لكن لم يحضروا الصلاه حقيقه. فهذه بدايه. فنسال نفسي ثم بعد ذلك هل انا ندير في معقبات الصلاه؟ هل انا ندير في كذا؟ هل نصلي في الرواتب؟ هل كذا؟ بشوي بشوي يلقى نفسه هذه المساله كلها. هل انا ساهمت في نظافه المسجد؟ هل ساهمت في صيانه المسجد؟ هل انا ساهمت في بناء مسجد؟ يعني وهكذا. فيسال نفسه هذه الاسئله فيصبح بعد فتره من الزمن تبدا هذه القيمه وهذه القيم ان شاء الله تصبح لها وزن وتواجد في سلوكه وفي نفسيته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يحبون المساجد ويرتادون المساجد وتكون قلوبهم معلقة بالمساجد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة بإذن الله تعالى لأحد علماء ليبيا، وهو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بن أحمد العيادي أجبالي الطرابلسي. توفي سنة 1138 هجرية الموافق ل 1725 ميلادية. ولد الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بساحل حامد شرق مدينة الخمس، وهي ونسبة لقبيلة العيايدة من بني سليم. كان أولهم استوطن الخضراء من أرض فزان، ثم انتقل إلى ساحل طرابلس واستوطنه. لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده. نشأ في مكان مولده والمدن المجاورة، وحضر مجالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، وتفقه في العلوم والأصول والفروع، وأخذ عن العارفين من أهل زمانه، حتى صار من أجلاء الشيوخ وأكابر العلماء. لا تجهل آثاره، فقد صنف كتبا مفيدة. وممن أخذ عنهم الشيخ ابن عبد الصادق الشيخ الصوفي محمد بن سعيد، والشيخ الرحالة أحمد بن ناصر الدرعي. ثم كانت له رحلة إلى تونس، حيث درس على علمائها وأخذ عنهم وتفقه على أغلب العلماء الذين وجدهم في تلك الفترة، ومن أشهرهم العالم الجليل أبو إسحاق إبراهيم الجمني دفين مدينة جربة التونسية. قام الشيخ بتأسيس زاوية في بلده، أي في ساحل حامد، وقام بالتدريس فيها، وظلت قائمة البناء إلى اليوم، وملحق بها مسجد لأداء الشعائر الدينية. تلقى عنه العلم عدد من الطلاب، كان أشهرهم ابنه أحمد المحدث الفقيه. هذا الابن رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها، ثم قدم إلى تونس فأخذ عنه أئمة، منهم الشيخ مقيدش والشيخ أحمد الصغير المساكني سنة 1178 هجرية. هذا الشيخ علي بن عبد الصادق وصفه معاصره ابن غلبون بأنه كان صالحا دينا يكره الابتداع في الدين، ورغم كراهيته لأهل البدع في الدين الذين يدخلون الخرافات في مجالس الذكر من المدحين، إلا أنه كان صوفيا صادق التصوف، زاهدا صادق التعفف، يدرس التصوف في أصوله، ويسير على منهاج الكتاب المقدس والسنة الصحيحة. كما نعت بأنه فقيه متكلم صوفي، ولكن جهده الأكبر صرفه في الفقه المالكي. فيبدو من مؤلفاته أنه شرح عدة منظومات فقهية، كمنظومة ابن عاشر المعروفة، واختصر بعض الكتب كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم قواعد وأحكام في عدة أمور دينية، وفي التوحيد ألف رسائل ومال إلى الاختصار والنظم، كما كتب رسالة فند فيها البدع والخرافات، دلت على غيرة من أجل الدين وفقراء الزمان، ويقصد بهم الذين يلبسون الخرق ويرتدون المرقعات ويتركون العمل والاكتساب، ويشطحون بشطحات تخالف الكتاب والسنة، ويأتون من المنكر أصنافا وألوانا. ترك لنا الشيخ ابن عبد الصادق الكثير من المؤلفات التي تدل على علمه وطول باعه في المجالات التي تناولها بالكتابة، وذلك ما دعا بعض العلماء من معاصريه إلى الإشادة به، فقد قرض كتابه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضرور من علوم الدين الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري، مؤلف تدليل المعيار بقصيدة من بحر الكامل، قال في مطلعها: يجزيك في الدارين رب خالق من خير يا ابن عبد الصادق، فلقد أجزت القول فيما رمته من شرح مرشدنا العظيم الفائق. كما أثنى على ذلك الكتاب مفتي طرابلس الشيخ أحمد المقني سنة 1101، توفي سنة 1101 هجرية، ومن علماء المغرب الشيخ أبو العباس أحمد الأشتوكي، توفي سنة 1127 هجرية، ومن علماء طرابلس الشيخ محمد الصالح الأوزلي. وبالمقابل نجد عصريه المؤرخ ابن غلبون ينتقده بعد أن وصفه بالفقيه الصالح الذي يكره الابتداع في الدين. قال في ختام ترجمته، وأقصد الذي قال هو الشيخ ابن غلبون المؤرخ: كان رحمه الله تعالى يميل لجمع المسائل دون تحرير، فكلمته في ذلك فقال: قصدي حفظ الدين ونقل أقاويل العلماء، فالله تعالى يتقبل عمله ويحسن توابه. وخلاصة النقد الذي وجهه ابن غلبون للمترجم له، أي للشيخ ابن عبد الصادق، هو نقله لبعض المسائل الفقهية وإدراجها في مؤلفاته دون التأكد من موافقتها للمشهور من المذهب المالكي أو لما جرى عليه العمل أو عدم استنادها إلى الأقوال الصحيحة. فكان رد الشيخ المنتقد بأن القصد من جمع المسائل هو حفظ أقوال العلماء ولو كانت ضعيفة أو لا تستند إلى المشهور من المذهب، وفي ذلك حفظ للدين. وهذه الطريقة جرى بها أو جرى عليها بعض العلماء، حيث كان يكتبون كل ما يقع تحت أيديهم بالإشارة مع الإشارة للمصادر ولو كانت ضعيفة حتى تحفظ، ومن ثم تدرس ويتم تناولها وشرحها وانتقادها أيضا من قبل الفقهاء. ولا يعيب مترجمنا نقله للمسائل الشرعية التي فيها أقوال كثيرة تدل على اجتهاد الفقهاء، فالإشارة إليها لا تدل على الأخذ بها، وإنما يمكن للفقيه أن يختار منها أو يرجح أحدها، ويترك للقاري أن يختار منها المشهور وهو ما قوي دليله أو كثر قائله. وهناك الكثير من المؤلفات التي تتميز بالنقول العديدة، وقول ابن غلبون غير طاعن في فقه ابن عبد الصادق، فابن غلبون لم ينقل فضله وعلمه من جهة، ونقله ينقصه التحديد من جهة ثانية، فما يتصل بالأحكام الشرعية لم يخرج المؤلف عن الأقوال المتعارف عليها في الفقه المالكي. كان للشيخ علي بن عبد الصادق كان من أكبر علماء طرابلس في عصره تأليفا، فقد ترك لنا عدة مؤلفات لم يحقق منها سوى شرحه المرشد المعين والوصية، والبقية لا تزال مخطوطة وهي على الترتيب: أولا، اختصار رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في كتاب هدية العارفين. الثاني، إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو شرح لمنظومة ابن عاشر، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في عدة مصادر. وهذا العمل قد قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور السائح علي حسين رحمه الله تعالى، ونشرته جمعية الدعوة الإسلامية في مجلدين، وهي من أثار العلمية المهمة والتي يتميز بها فقه الشيخ ابن عبد الصادق، وأيضا متداولة وموجودة في المكتبات. ثم أيضا له كتاب الإعلام، وهو كتاب في الطب جمع فيه كلام الحكماء والعلماء مع خاتمة جامعة لأشياء في الطب، مذكور في كتاب الحياة الفكرية وأيضا في إرشاد المريدين، وفيه نسخ مخطوطة في مكتبة الأوقاف بطرابلس. ثم أيضا له كتاب رابع، تحفة الإخوان في الرد على فقراء الزمان في محاربة البدع، ذكره ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكور في شجرة النور الزكية وفي غيرها من المصادر، وأشار إليه دليل المؤلفين الليبيين أيضا. ثم أيضا الجواهر الزكية في عمل الدورة الزمنية، مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس أيضا، وهو اختصار لكتاب آخر للمؤلف. هناك كتاب سادس، الخلاصة لأهل الغنى والخلاصة، ظن بعض المترجمين له أنه في أسباب الغنى، ولكنه كان الكتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذكور في أغلب الكتب، وأيضا توجد منه نسخ مخطوطة في بعض المكتبات. الكتاب السابع له شرح من الصغرى للسنوسي، وهو أيضا مخطوط، وقد ذكرته الكثير من المصادر الموجود، وتوجد منه نسخ أيضا حتى في الخزانة العامة بالرباط في المملكة المغربية. له أيضا كتاب شرح المختصر على منظومة السير، وهو قد يكون شرحا لكتاب الخلاصة السابق. ثم أيضا له شرح منظومة الشيخ عبد الغني الفاسي فيما يجب على المكلف، أيضا مذكور في كتاب التذكار وهدية العارفين والحياة الفكرية في ليبيا. كذلك له كتاب عاشر هو شرح منظومة في عيوب النفس، شرحان، واحد كبير والآخر صغير، توجد منه مخطوطات في مكتبة الأوقاف بطرابلس. كذلك له أيضا شرح منظومة الشيخ محمد الصالح الأوجلي في التوحيد، أيضا توجد في مكتبة الأوقاف في طرابلس. وله أيضا كتاب نور البصر في نتائج الفكر، وهو في التصوف، توجد منه نسخة أيضا مخطوطة في مكتبة الأوقاف بطرابلس. ثم كذلك هداية العبيد إلى الطريق المبتغى الحميد، الطريق المبتغى الحميد، نظم وشرح لأصول الطريقة الزروقية، توجد منه نسخة في مكتبة حسني عبد الوهاب في تونس. أيضا له وصية لإخوانه وسائر المسلمين، ذكرها دليل المؤلفين العرب الليبيين، ونشرت أيضا محققة ضمن كتاب إرشاد المريدين للمؤلف. هكذا نرى أن هذا العالم الكبير الشيخ علي ابن عبد الصادق الطرابلسي، الذي عاش في منتصف أو في خلال الفترة في القرن الحادي عشر وما بعدها، عاش في خلال القرن الحادي عشر، ووجد في وسط ليبيا أي في شرق مدينة الخمس، ألف لنا العديد من الكتب، وللأسف لم ينشر من كتبه سوى اثنين، ونحن قد استعرضنا أو قد استعرضت 14 كتابا له، منها اثنان فقط تم تحقيقهما ونشرهما، أما بقية المواد بقية الكتب لا تزال مخطوطة. وهذا دليل على عدم اعتنائنا بتراث علمائنا وآثارهم العلمية، ويكفي أن نطلع على ما حقق وما قدمه الدكتور السائح علي حسين رحمه الله من دراسة حول الكتاب المذكور، وحول أيضا الوصية التي نشرت معه، فيها الدليل على قوة علم هذا الرجل وطول باعه في الأحكام الشرعية وفي التصوف وفي العقيدة وفي أحكام الدين وما إلى ذلك من أمور التي ألف فيها. كل ذلك يدل على قوة طول باعه وقوة علمه، مما يقع علينا واجب العناية بهذا التراث وتحقيقه ونشره بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خلال ما استعرضناه من سيرته، يتضح لنا قوة أو علاقة هذا الرجل حتى بعلماء عصره في تلك الفترة. وفي السابق أعتقد أن الموسوعة التي تقوم بها أو تقوم بها ليست اليسيسكو وإنما الإليسكو، اللي هي الخاصة بالعربية، الخاصة بالعلوم والثقافة، المنظمة العربية للثقافة، أنها اهتمت بهذا العلم وطلبت مني شخصيا الكتابة حوله في شكل مادة توضع للتعريف به، وقد قمت بها والحمد لله رب العالمين. فهذا الاهتمام الذي وقع من خارج ليبيا يجب أن يتم هنا في ليبيا، وخاصة في الجامعات التي تقع في وسط البلاد، مثلا جامعة الخمس، وهي أقرب مكانا للوسط الذي عاش فيه الشيخ ابن عبد الصادق، باعتباره أنه يعني من المرجح أن يكون قد ولد في سوق الخميس أو ساحل أحامد، حيث أقام زاويته، وأيضا ربما دفن في هذه الزاوية، وبالتالي يجب عليه أن تعقد مثلا مؤتمرا أو ندوة علمية للتعريف بهذا الشيخ وبآثاره العلمية، لأنها تقع في ذات المنطقة التي وجد فيها، وبالتالي عليها الاهتمام به وبتراثه وبعلمه ومخطوطاته، ومن السهل لها أن تقوم بذلك، وهي جامعة عريقة قطعت صوتا كبيرا في التقدم العلمي، ونعلم أن أساتذتها وشيوخها لهم القدرة على هذا الأمر والقيام بهذه الندوة للشيخ عبد الصادق العيادي الذي ترك لنا آثارا كثيرة مخطوطة كما أسلفت. توفي الشيخ علي بن عبد الصادق في مسقط رأسه بساحل الأحامد يوم الاثنين 22 من ربيع الأول سنة 1138 هجرية، التي توافق يوم 29/11/1725، ودفن في زاويته. وذلك ما دعاني إلى أن نطلب من الجامعات في تلك المنطقة والمعاهد العلمية أيضا أن تقوم بإحياء تراث هذا الشيخ وتسليط الضوء على أثاره العلمية ودوره أيضا في الحركة الفكرية في تلك المنطقة، وربما من خلال وجودها في البيئة التي عاش فيها الشيخ علي بن عبد الصادق تكون قادرة على استجلاب أي علاقة أو أي أثر أو أي آثار علمية تكون قد وجدت في منطقته، ومن ثم أحيائها ونشرها للأجيال القادمة والاستفادة منها، كما ننوه في كثير من الأحيان إلى ضرورة الاهتمام بعلماء ليبيا وإحياء دورهم وتحقيق آثارهم ونشرها، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. لا زال الحديث القرآني في سورة طور متواصلا يخاطب به الله سبحانه وتعالى كفار قريش بأسلوب فيه تحد وفيه تهكم لما كانوا يتصفون فيه من قصر في تفكيرهم وفي أحكامهم وفي ألقابهم التي كانوا يعني يتجنون فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصفهم ويقول لهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا السماوات والأرض، أم عندهم خزائن ربك، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، إلى أن يقول أم له البنات ولكم البنون. له لمن؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم أم لله سبحانه وتعالى؟ لأنهم يعني أحيانا قال في مواضع أخرى أم له البنات ولكم أنتم البنون.
1: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أم له البنات يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى، طبعا وهذا انتقال إلى فضح نوع من أنواع الكفر الذي كانوا يتمسكون به. كانوا يدعون أن الله سبحانه وتعالى له البنات، اتخذ الرحمن ولدا كما يقولون أو كما قال عنهم القرآن، ويجعلون لله البنات سبحانه، يقولون الملائكة بنات الله، وهذا اعتقاد سيء بشع شنيع مغل في الكفر والإلحاد. لذلك الله سبحانه وتعالى انتقل من تبكيتهم ومن إفحامهم ودحض شبهاتهم إلى نوع من الكفر هو باطل. أم له البنات ولكم البنون، كأنه يقول بل أتقولون إن لله بنات وأنتم تختارون البنين. هنا يريد إثبات شيء، يريد أنهم ليسوا عقلاء وليسوا من ذوي الأحلام. من يجعل الله تبارك وتعالى أدون منه وأقل يعني منزلة، بحيث فضلوا أنفسهم على ربهم الذي يقولون ويدعون أنهم يعترفون بربوبيته. يعني العاقل لا يجعل إلهه أقل منه أدون منه. لذلك في آيات أخرى وجعلوا لله البنات،
0: هم طبعا يتحدثون عن الملائكة صحيح؟
1: عن الملائكة. إيه لا، يقول ولهم ما يشتهون.
0: لا، في في في في السورة المقابلة في سورة النجم قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: نعم.
0: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن.
1: إلى أن يبكتهم ويقول ألكم الذكر وله الأنثى.
0: تلك إذن قسمة ضيزة.
1: هذا وراء هذا من دواعي ارتباط.
0: هذا قبلها.
1: نعم. أو بعدها. نعم. نعم. قبلها. فلذلك وهذا هذه الآية أستاذ محمد أتى بها هنا جل جلاله دحضا لها، ليأتي دحضها وتفنيدها بتفصيل في سورة النجم. فهذه مقدمة لها.
0: بالفعل في سورة النجم فيها تفصيل أكثر.
1: رأيت كيف؟ فدائما في القرآن لما تجد في سورة ما كلمة موجزة اعلم أنها ستفصل فيما يأتي، وهكذا تتكامل اللوحة القرآنية.
0: سبحان الله.
1: نعم. أم له البنات، قلنا منقطعة قولا واحدا، بل ألله البنات أو أتجعلون لله البنات وتصطفون أنتم البنين. هذا الإله الذي تدعون أنكم تتقربون إليه زلفى، فكيف تجعلونه أدون منكم حظا وتجعلون له البنات التي تكرهونها وتختارون البنين؟ هذا تفكير يعني سمج شنيع، كأنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم من كان هذا تفكيره في ربه فانتظر منه الكثير. في حقك أنت يا أيها النبي، هذا المعنى أستاذ محمد.
0: طيب قال: أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟
1: نعم،
0: ما المقصود؟
1: هنا وجه الكلام الآن مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أول مرة يوجه له الكلام.
0: أم تسألهم أنت؟
1: نعم، هنا بعدما ترقى في دحض شبهاتهم وإبطالها وجه الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا في تبكيتهم وتوبيخهم.
0: التفات إذن،
1: التفات إلى محمد. أم تسألهم أنت؟ لعلك سألتهم من مقابل الرسالة
0: أجرا.
1: لعلك مقابل الرسالة وتبليغ الدعوة وتبليغ عقيدة التوحيد سألتهم أجرا. هو الله يعلم أم لا يعلم؟ هذا تحكم. هو الله يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أجري إلا على الله، لا أكلفكم، لا أطالبكم. هو الآن تعرف، أنا قلت قبل لعلي في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية، قلت اللذان يتناظران إذا كان واحد منهما جهبذا وقويا وعاقلا يحاول أن يغلق الزوايا. هنا الله تعالى ولله المثل الأعلى تدرج في تبكيتهم، لم يخلقوا أنفسهم، اعترفوا بعجزهم، لم يخلقوا السماوات.
0: وهذا من أساليب الحجاج القرآني.
1: ما شاء الله عليك. هذا والله يستطيع واحد، أنا لا أدري، شاب يختار رسالة ماجستير بسيطة في سورة الطور، الاحتجاج العقلي وغير العقلي الحسي في القرآن في سورة الطور. نعم، لما حاججهم وأغلق كل الزوايا، هنا أتى قال: ربما طلب منكم مالا، يعني لم تؤمنوا لا لسبب علمي دقيق، ربما أثقلتهم يا محمد بالمال فلم يحسنوا أن يتبعوك وزهدوا في اتباعك. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كان له ولم يؤثر أنه طلب درهما أو دينارا أو شيئا أبدا، بالعكس كان يضيف، كان يعطيهم وكان يعطي من لا يخشى من ذي العرش إقلالا. إذن أم تسألهم أجرا على دعوتك ورسالتك فهم من إلزام الغرامة وفداحتها مثقلون؟ ربما كلفتهم شيئا، وهذا لم يكن زيادة في توبيخهم والتهكم بهم.
0: سبحان الله.
1: نعم،
0: وهذا من التهكم يعني.
1: نعم، تهكم عجيب. لكن أنا سأنبهك ونبه المشاهدين شيء: أم تسألهم أجرا. أجرا في هذا فيه تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله تبليغ الرسالة فيه أجر عظيم عند الله. ولكن في حق محمد صلى الله عليه وسلم وقد تسألهم أجرا وأنت فعلا لك أجر عظيم عند الله، فهم من أجل من الأجر مثقلا من المغرم. بالنسبة إليهم غرام.
0: سبحان الله.
1: بالنسبة لعدول معجمي،
0: يا الله،
1: لم يقول فهم من هذا الأجر مثقل، لا من المغرم. ما معنى المغرم والغرم؟ أن يصيبك ضرر في مالك دون جناية منك، هذا التعريف.
0: خسارة.
1: خسارة، إنسان أصابه غرم بمعنى أصابته خسارة في ماله دون جناية منه.
0: ومنها الغارمون.
1: ومنها الغارمون لغلي، أو الغارمون يعني المدينون، يعني
0: مدينون.
1: نعم،
0: مدينون.
1: بارك الله فيك. فالله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم عظمه واستعمل ألطف الكلام: أجر، والأجر مطلوب يعني، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أجره عند الله. أما في حقهم قال: فهم من مغرم ومن خسارة مثقلون، فلم يكن شيء من ذلك.
0: سبحان الله.
1: والقرآن دقيق تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وإلجاما لهم. بارك الله فيك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟
1: ترق أكثر، ترق أكثر. لم تطلب مالا، نعم، ليسوا مثقلين بالغرامات التي أوجبتها عليهم، نعم. زاد الآن: ربما عندهم الغيب. بلغتنا البسيطة نحن نقول والله ربما عندهم، بل أعندهم الغيب. المفسرون معظمهم، أنا معظم التفاسير أقرأها قبل أن نزور هذه الحلقة أمانة للعلم، معظم المفسرين يقول: أم لهم علم باللوح المحفوظ؟ وكلام جميل. الغيب، الغيب هو كل ما في اللوح المحفوظ غيب.
0: لأنه قال: أم لهم سلم يستمعون فيه، في إشارة إلى استماع للغيب.
1: للغيب أو لكلام الله أو للوحي، كلام يستمعون لله، لا يستمعون للملائكة وهم يأخذون الأوامر فالمقسمات أمرا، لا. هنا ترقى: أم عندهم الغيب المطلق فيدعون الصحة؟ لماذا؟ لأنهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، قالوا كاهن مجنون كذا، هل عندهم غيب بهذا وعلم من الغيب أنهم على حق؟ هل عندهم علم بالغيب أنهم على حق؟ هذا هو المعنى؟ لا. فهم يكتبون، كلمة فهم يكتبون كأنهم ينسخون من اللوح المحفوظ، من الكتاب العظيم عند الله.
0: ما تأتي بمعنى يكتبون أي يوجبون؟ يعني عندهم الغيب فهم من باب كتب،
1: بمعنى أوجب وفرض، ممكن
0: يعني عندهم الغيب فهم يكتبون لهذا كذا ويكتبون لهذا كذا ويكتبون
1: تأتي باسم رقم اثنين، يعني معنى ثانوي آخر يستنبط. لكن أم عندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه هذه الأفكار،
0: ينسخون
1: وينسخون، وهذه لبيان وضوح الأمر عندهم، كأنهم على علم وعلى ثقة. شايف أنت لما تحاجج واحد على ثقة يصير يطلع كل مرة
0: دليل،
1: يعني أقول
0: دليل
1: وثيقة، كل مرة يعطيك دليلا. فهم يكتبون وينسخون هذه الأدلة وهذا الكلام المفترى الذي يفترونه عنك وعن شخصيتك وعن دعوتك، هذا أيضا تهكم بهم عجيب. أم عنده أي بعض العلماء حتى من باب الأمانة يربطون هذه الآية بقولهم قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. من أدراكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يموت قبلكم؟ نتربص به، بالعكس التاريخ يثبت أن كل المشركين وصناديد الشرك ماتوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله.
1: أمية بن خالف، أبو جهل، أبو لهب، كلهم دون استثناء، إما في غزوة بدر قتلوا وفي أحد وأماتهم الله قبله. لذلك هنا أم عندهم الغيب فهم يتربصون موتك، فهم يكتبون وواثقون، أيضا تهكم بهم وإقامة الحجة عليهم.
0: سبحان الله. طيب قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون.
1: إذا ربطنا قوله تعالى قبل قليل أم عندهم الغيب ب
0: المنون نتربص به
1: ريب المنون، تأتي هنا كأنه يقول هل عندهم الغيب بأنك ستموت قبلهم أم يكيدون كيدا لقتلك؟ هذا هنا يرتبط الكلام، واضح سيد محمد؟
0: واضح.
1: وللمشاهد، وفعلا كادوا في دار الندوة، قالوا إما أن نقتله أو أن نسجنه أو أن نخرجه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. هذا من هنا، إذا عطفنا أم عندهم على نتربص فهنا كأنه يقول ينتظرون موتك، وهذا كلام كذب وخطأ ولم يكن، أم يكيدون كيدا ويريدون قتلك فهم المكيدون. ما معنى المكيدون؟ هم المغلوبون، هم الذين سيعود الكيد عليهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا كانت كلمة أم عندهم الغيب عامة، كثيرون تقرأ لي في سورة مريم عندما يقول لأوتين مالا وولدا،
0: الله اطلع الغيبة،
1: هذا الذي قال يعني إن كانت القيامة حقا لأوتين مالا وولدا، الله رد عليه قال اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا. في آية أخرى كثيرون يقولون لو كانت القيامة حقا لكان لها فيها نصيب قريش يعني. فهنا يقول أم يريدون كيدا ومكرا وإساءة لك في الخفاء. تعرف الكيد أستاذ محمد يعرفونه محاولة إلحاق الضرر بالغير
0: خلسة أو غيرا.
1: ممتاز، خلسة وخفية. لو يلحق بك الضرر جهارا نهارا هذا ليس كيدا،
0: هذا قتال أو ربما
1: سميه مواجهة سميه نزاعا. أما الكيد يكيدون في الخفاء، واضح؟ فالذين كفروا هم المكيدون. من الناحية اللغوية هذه فيها عدة لطائف. دعني أبدأ بالبداية، أم يكيدون كيدا، ماذا قال؟
0: يكيدون كيدا،
1: لا هنا
0: أم يريدون كيدا.
1: نعم قرأتها موجود في آية أخرى يكيدون كيدا. أم يريدون، لم يقل أم يكيدون، لا يريد أن يجمع بين الكيد وبين إرادة الكيد، يعني عمله متعمد. لو قال أم يكيدون لا تعني مثل أم يريدون كيدا، جمع لهم بين إرادة النوايا المتعمدة وبين الفعل. هذا رقم واحد. فهم المكيدون أم قال فالذين كفروا؟
0: لا، فالذين كفروا هم المكيدون.
1: لو قال أم يريدون كيدا فهم المكيدون اختلف أولا قال فالذين كفروا، مرارا قلنا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر،
0: الكفر عليهم،
1: هذا واحد. اثنين لو قال فهم المكيدون معناه فقط القرشيون، لا كل الذين كفروا هم المكيدون، تعميم تعميم. لو قال هم المكيدون والله ثمة من أسلم منهم، ثمة من أسلم، يا سيدي عمر بن الخطاب كان كافرا وأسلم، صحيح؟
0: صحيح.
1: ليخرج من أسلم، قال فالذين كفروا هم المكيدون، والله من أسلم منهم
0: سبحان الحضرين. الله
1: أخي ما أعظم دقة القرآن، نحن
0: بالإضافة إلى ضمير الفصل الذي يؤكد كذلك،
1: بارك الله فيك، وهذا قصر إضافي. هم المكيدون، لا أنت يا محمد، أنت المنصور المظفر الغالب بإذن الله.
0: جميل.
1: شكرا على الإضافة التي جميل. قلت لي. فالعبارة القرآنية، يعني عجبني الدكتور خليل النحوي، خليل النحوي هذا علامة كما تعرفه، نعم. زميلنا
0: حفظه الله،
1: حفظه الله، رئيس مجلس اللسان في موريتانيا، يقول العبارة القرآنية عابرة للقارات.
0: سبحان.
1: هو الذي قال هذه الكلمة مرارا، القرآن عابر. العبارة البشرية، أنا كل يوم أكتب عبارة أو أنت تكتب عبارة أو أي كاتب يعتريها النقص، أما القرآن أم يريدون كيدا، جيد، الكيد أم كيدا؟
0: لا كيدا،
1: كيدا عظيما.
0: ما وصفه
1: هذا ترك لك المجال، التنكير للتهويل والتفخيم. فالذين كفروا هم المكيدون، عدة عبارات ومعان تحت هذه العبارة. سامحني طولت.
0: جميل عليك. جميل. يقول أم لهم إله غير الله،
1: نعم،
0: سبحان الله عما يشركون.
1: هذا السهم العظيم،
0: الخاتمة،
1: هذا السهم العظيم الذي يعني يقتله. قد يقول قائل أخي من البداية قل هل لكم إله غير الله؟ لا، هو تدرج في محاججتهم، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، أبطل كلامهم بالعلم والحكمة. والله لو كان شاعرا فأنتم شعراء وأدباء وفصحاء، لو كان كاهنا أنتم تعرفون الكهنوت، مجنون كلام غير عاقل، خلقتم أنفسكم، لا خلقتم السماوات. لما دحض حججهم نهائيا، ولا يملكون الخزائن ولا يملكون الغيب ولا قال لهم السؤال مطروح، أم لكم إله تحتمون به غيري؟
0: سبحان الله،
1: والله لو عندك إله غير الله تفضل افعل ما تشاء يا أخي، إلهك يحفظك ويرعاك ويكلأك وينصرك، أم لهم إله غير الله ينصرهم يحفظهم؟ فليفعلوا ما شاءوا، بما أنهم يلجعون إلينا فعليهم أن يتوبوا. هذا هو يعني مكمن كل الصورة، يعود إلى هذه الآية العظيمة العجيبة. ولو قالها من البداية أستاذ محمد لأفحمهم، إذا كان لكم إله غير الله فافعلوا ما شئتم، لما لا يوجد لكم إله غير الله فعليكم أن تتوبوا إليه وتعودوا إليه وتدخلوا وتنضوا تحت راية التوحيد.
0: طيب قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون،
1: هذه جملة تذييلية تقريرية، سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: طيب سبحان الله عما يشركون كأنه تضمن الإجابة على السؤال حينما قال أم لهم إله غير الله، كأنه بالفعل الإجابة أنهم اتخذوا إلها غير الله فسبحان الله عما.
1: نعم، هم أشركوا بالله. أستاذ محمد حتى عندما يسألون ما شأن الأصنام التي تعبدون، قلوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن يجعلون معه آلهة، فآلهتهم لا تغني عنهم، لا تنفعهم، لا تنصرهم، سبحان الله عما يشركون. وهذه كلمة تنزيه عظيمة، تعرف أنت التسبيح
0: صحيح.
1: هو تنزيه الله عما لا يليق به، فسبحان الله عما يشركون به من أصنام وحجر وإلى غير ذلك.
0: ثم قال وإن يروا كسفا من السماء، أو عفوا كسفا،
1: نعم،
0: كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم.
1: جيد، لكن كسفا موجودة في القرآن،
0: موجودة كذا
1: لأنك ذهبت كسف كسفا، وإن يعني الكسف هي جمع كسف، جمع كسف، والكسف نبدأ به هو القطعة، القطعة من القطن، من أي كسف، قطعة من السحاب، كسف في اللغة العربية. هنا يعني ليس ترقيا بقدر ما هو تطمين لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم بهت، قوم مجادلون، قوم مصرون على العناد، بحيث إن يروا كسفا قطعة من العذاب نازلة على رؤوسهم لقالوا سحاب منكم. يعني أنت لا تذهب بعيدا ولا تحاول يا محمد إقناعهم، لأنهم كانوا يطلبون المحاججة. لن نؤمن لك حتى، ذكرني بسورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا
0: من الأرض ينبوعا،
1: وفي قراءة تفجر لنا من الأرض ينبوعا،
0: أو تكون لك جنة
1: من نخيل،
0: من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا،
1: أو يكون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا،
0: أو تأتي بالله
1: والملائكة قبيلا،
0: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى
1: أو ترقى في السماء. هذه مطالبهم في النهاية، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. هكذا يريدون كتاب ينزل من ذهب من كذا، يورقونه ويرونه أمامه. جيد، المطالب كثيرة، مطالبهم ومقترحاتهم يا محمد، كأن الله يقول صلى الله عليه وسلم، ليست مطالب من يريد الحجة، إنما هي مطالب المعاندين المصرين على الكفر، فقط يريدون أن يعاندوك، هذا هو المقصد. طالبوا في سورة الإسراء أو ينزل علينا كسفا من السماء، قطع قطع، واضح؟ جيد، الله تعالى قال إن يروا كسفا من السماء ساقطا عليهم بالعذاب، والله يقولون سحاب مركم. هذا على لغة العامين معزة ولوطارت، هذا هو الكلام. والله انزل علينا يا أخي السماء، السماء الآن مبنية محكمة لا فطور فيها، انزل علينا قطعة من السماء. بالله عليك، هذا كلام صعب جدا. الله تعالى قال له بصورة الطول، إن يروا قطعا من السماء ينزلها الله تعذيبا لهم، قالوا لا، هذا مجرد سحاب فوق سحاب مركوم وسينزل علينا. إذن لا داعي لمجادلتهم يا محمد، قطع كل أسباب الجدال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا كان حزينا، يكاد يذهب نفسه حسرات على عدم إيمانه.
0: لذلك قال له فذرهم،
1: هنا بنى عليها فذرهم، بنى عليها فذرهم. إذن إن يروا كسفا، بعض العلماء، لكن الرؤية أستاذ محمد هي رؤية بصرية بالدرجة الأولى، إن يروا كسفا قطعا من السماء، بعضهم قال إن يروا ويتأكدوا ويدركوا الرؤية العقلية والقلبية يجوز.
0: والفارق بينهما أنه هذا ينصب مفعولين وهذا ينصب مفعول،
1: بارك الله.
0: طيب هنا كيف؟
1: هنا إن يروا كسفا مفعول به واحد، نعم، يعني فهي بصرية بالدرجة الأولى. ساقطا يقول سحاب، طبعا إن شرطية كما تعرف، يقول سحاب المركم، سحاب المركم والسحاب المتراكم المنضد بعضه فوق بعض. إذن لو أتيتهم في آية أنا كتبتها على شاكلة إن الذين ولو فتحنا عليهم
0: بابا من السماء
1: فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم. يا أخي أكثر من هذا ماذا تريد؟ هذا من هذا القبيل، لو فتحنا لهم باب يعرجون فيه والله لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. إذن هون على نفسك يا محمد ولا تقتل نفسك عليهم حصرات. فهؤلاء ماذا سيأتي؟ فذرهم، ووجه عنايتك بالناس جميعا، بمن يؤمن، بمن يستمع، بمن ينتصح، إلى غير ذلك.
0: طيب هو قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون في مواقع أخرى.
1: نعم.
0: هنا قال الذي فيه يصعقون،
1: خلاص الآن بدأ بعد كل الجدال، بعد كل الأباطيل والافتراءات والشبهات التي افتروها على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، بعد كل الطعن في الإلهية، هؤلاء وأصروا على عنادهم، ماذا يستحقون؟ أن يصعقوا، والصعق هو الموت. الصعق هنا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هذه رواية حفص عن عاصم وبعض من القراء، لكن معظم القراء يصعقون، وتأتي بالوجهين، الفعل صاعقة يستعمل لازما ومتعديا. نقول صاعقة بمعنى مات، وصاعقه غيره أو صاعقته أماته. ممتاز ما شاء الله. في اللغة العربية سعيدة كان سعيدة، وسعدته أي أسعدته، وبدليل في سورة هود وأما الذين سعدوا أي أسعدهم الله. فتأتي بالوجهين، وهنا تأتي بالوجهين، بارك الله فيك.
0: طيب قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم

0: نية تهكمية بهم فقط نريد. ننتقل إلى ما تفضلتم.
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
0: فذرهم واتركهم. طبعا أنت تعرف هذا الكلام وحتى المشاهد يعني يعرفون فذرهم. الفعل وذر يستعمل في الأمر والمضارع فقط. يذر وذر. لا يوجد اسم الفاعل، لا يوجد اسم المفعول، لا يوجد الماضي منه. هذا من الأفعال النصف المتصرفة والجامدة. نعم فقط للإشارة. فذرهم، انظر معي، فذرهم يلاقوا، عفوا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. المفروض الذي يأتي يوضح يوم يموتون، يوم يبعثون. لا، يوم لا يغني عنهم كيدهم. هذا الكيد السابق.
1: سبحان
0: يعني هنا تهكم يومهم، يوم القيامة. هو لم يذكره بصريح العبارة، يومهم الذي يبعثون من قبورهم ومن أجداثهم، ويومهم الذي يقفون أمام الله. يوم لا يغني عنهم كيدهم السابق. هو قرآن يعني يبني بناء عجيبا الصورة.
1: سبحان
0: الله. لا يغني عنهم كيدهم السابق الذي أرادوا أن يقتلوا، أن يسجنوا، أن يخرجوا، إلى غير ذلك. زين بعد ذلك؟
1: ولا هم ينصرون.
0: ولا هم ينصرون. إذن كيدهم واجتهادهم ومكرهم ضد الإسلام لا ينفعهم في ذلك اليوم. جيد، ممكن تأتيهم النصر من جهة أخرى. هذا الجملة احتراسية. ولا هم ينصرون، لا من السماء ولا من الأرض ولا من جنود مجهولين. هذا كلام فيه تهديد ووعيد شديد وتهكم داخلي. بارك الله.
1: وإن للذين
0: ظلموا
1: عذابا دون ذلك.
0: دون ذلك.
1: في سورة الذاريات قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم.
0: ما شاء الله.
1: هنا قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: أولا كلتا الآيتين في قبيل النهاية.
1: صحيح صحيح.
0: هذا من التناسق العجيب. إن للذين ظلموا ذنوبا، قلنا عن الذنوب
1: حصة.
0: حصة لكن أصلها الإناء الكبير المملوء.
1: نعم.
0: الإناء الكبير المملوء بالعذاب يتناسب مع إن المتقين في جنات وعيون. عيون الماء، هنا عيون من العذاب. الذنوب هنا الآن. وإن للذين ظلموا عذابا، قلنا الصورة تتكلم عن العذاب. ويقابلها النعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. جيد. قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يشير إلى أن الآية السابقة تقول يوم لا يغني عنهم كيدهم عذاب سيصيبهم. لا وقبل ذلك عندهم عذاب آخر. أنت معي؟ لما قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون ويصعقون ويذوقوا فيه العذاب. وقبل ذلك إن للذين ظلموا، طبعا الذين ظلموا
1: كفار،
0: الكفار، إن الشرك لظلم عظيم. إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون في اللغة العربية أستاذ محمد
1: أقل.
0: تأتي بأقل وتعديل تأتي بقبل. قبل بمعنى القبلية أيضا. أقل أدون. لما أقول وإن للذين ظلموا عذابا قبل ذلك، دون ذلك، يعني هذا الكلام، هذا الكرسي دونك،
1: يعني قبل. نعم.
0: قبلك يأتي بهذا المعنى.
1: صحيح.
0: لا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك في الشدة. بعض العلماء يقولون هو عذاب القتل في بدر حيث قتل. بعض العلماء يقولون عذاب القبر في الفترة البرزخية. عندهم عذاب
1: في البرزخ.
0: لكن عذاب جهنم وين؟ أين يأتي عذاب القبر من عذاب جهنم؟ أين يأتي عذاب السيف في بدر من عذاب جهنم؟
1: وكلاهما قبل وأقل من العذاب الأخر.
0: هذا الذي أريد. كلاهما قبل وكلاهما أقل. الدليل أقل، ذكرني بسورة السجدة ألف لام ميم ولنذيقنهم
1: من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
0: هذا نفس المعنى، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أدنى بمعنى أقرب وأدنى بمعنى أقل شوي في الدنيا، دون العذاب الأكبر في جهنم والعياذ بالله. ذكرني بالآية من فضلك.
1: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
0: ولكن أكثرهم لا يعلم. فمعظم المفسرين الحقيقة، أنا رجعت لمعظم التفاسير المشهورة، القرطبي، الرازي، الزمخشري، كذا، البغوي، يقولون إما عذاب القتل في الدنيا وأصابهم الله بما أصابهم في بدر، في أحد، في الخندق، أو العذاب البرزخي. فإن كان الذين ظلموا فقط المخاطب، إن كان المقصود المخاطبين فينطبق عليهم ما أصيبوا به. إن كان الذين ظلموا بشكل عام

0: والله العذاب البرزخي عذاب الدنيا.
1: طيب هذه الآية تجعلنا نفهم المقصود في الآيات السابقة، يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هذه كلها قد يقول قائل قد يقصد فيها يوم بدر، لأن يوم بدر صعقوا ولم يغني عنهم كيدهم شيئا ولم ينصرهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الآية
0: توضح
1: أن المقصود عذاب الآخرة أو الصعق في الآخرة وليس في الدنيا.
0: بارك الله من هذا الذي أصرت إليه أنت وضحت أكثر. هذه تشير إلى أن ما في الدنيا دون ذلك. أما يؤذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ويصعقون بالقراءتين، لا، والدليل على ذلك، وأنا أنت شكرا ذكرتني، الدليل على أن الصعق يكون يوم النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يوم الصعق، وبعده تأتي القيامة التي يهلكون ويصعقون فيها. هذا هو المقصود، جزاك الله خير. عجب، الآن نأتي ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولا حذف المفعول، لا يعلمون شيئا كأنهم جهلاء، حذف المفعول أثبت لهم صفة الجهل المطلق،
1: لا يعلمون أي شيء.
0: أي شيء، لو قال لا يعلمون أن الساعة قائمة، لا يعلمون أن الرسالة حق حددها،
1: يعني ولكن أكثرهم جاهلين.
0: بارك الله، هذا واحد. اثنين، ولكنهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم احتراز،
1: ولكن أكثرهم جاهلون.
0: احتراز،
1: أنا قلت جاهلين.
0: لا أكثرهم جاهلون. بارك الله فيك. كلنا نخطئ ونصيب بالكلام، نحن الآن نتحاور. لا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صح؟ لو قال ولكنهم لا يعلمون، والله ممكن واحد يأتي عند محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي أنا أعلم أنني سأدخل النار، فقرآنك خطأ.
1: سبحان الله،
0: مثلا، يعني عناد،
1: احترازا
0: واحتراسا القرآن لا ينقض. لكن أكثرهم لماذا؟ هناك ثمة من يعلم أن الله حق وأن القيامة حق، ولكن الشهوات ولكن المصالح تمنعه من الإيمان. لذلك ثمة عقلاء فيهم، يا رجل ذكرني هذا عتبة، وليد عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي ذهب إليه وناقشه صلى الله عليه وسلم وقال له إن أردت مالا أعطيناك.
1: الوليد
0: ابن عتبة، عتبة بن ربيعة،
1: نعم،
0: الذي قتل في غزوة بدر،
1: نعم نعم نعم،
0: وقال له إن كنت مريضا بذلنا لك الطب، وإن كنت تريد نساء زوجناك، قال أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال أتسمع مني؟ قال أفعل. فقرأ عليه مطلع سورتي فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. لما وصل إلى قال فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الله قال له كف ورجع. لما قال ذهب إلى قومه قالوا له، قال يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا جنبنا عتبة.
1: قال جاء ما جاءكم بنفس الوجه الذي ذهب.
0: بارك الله فيك. إذن عتبة بن ربيعة كان عاقلا، كان من عقلاء قريش، ولكن كتبت عليه الشقوة، واستمع إلى قومه وشارك في غزوة بدر وقتل.
1: سبحان الله.
0: لذلك الاحتراز والاحتراس في القرآن عظيم، لا يستطيع أحد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدقة في كلام الله.
1: ولذلك قال أكثرهم، ما قال لكنهم. نعم،
0: بارك الله.
1: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
0: نعم.
1: وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم، هنا تقريبا وصلنا إلى ختام السورة. هذه آخر آية أو آيتين يثبت فيها الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول له واصبر. إذا بنا سورة صاد، واصبر على ما يقولون، أصبر يا أخي. أستاذ محمد، لو قالوا محمد، أستاذ محمد المقدم البرنامج، فرضا قالوا عنك تضيع وقتك، أو عني يا أخي نمثل بنفسي، فلان يضيع وقته، دعهم يقول، فلان بخيل، دعهم يقولون، فلان لا يعرف مصلحته، فلان غضوب مثلا، فلان مجنون. كلمة جنون يعني أنت فاقد العقل، كلمة تجرح النفس. أعقل العقلاء صلى الله عليه وسلم يتهم بالجنون، هذه كلمة تضر. أنا في مؤسستي أو أنت في مؤسستك لو يقال عنك مجنون، كاهن تدعي الغيب، كلام مؤثر جارح. لذلك قال الله له في آية أخرى واصبر على ما يقولون والله المستعان على ما يصفون. هون قال اصبر لحكم ربك لقضائه، هو الذي قدر هذا الكلام، فما عليك إلا الصبر، شحن للقوة الروحية لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب هو قال واصبر لحكم ربك، ما هو حكم ربك؟
0: حكم الله هو قضاؤه وقدره. واللام هنا لها عدة معاني، أنا سأذكر شيء اثنين منها. أو واصبر لحكم ربك إلى أن يحكم الله،
1: الغاية،
0: للغاية، للانتهاء الغاية. واصبر حتى يحكم الله، موجود آيات واصبر حتى يحكم الله، هذه واحدة. واصبر بسبب حكم ربك، لام للتعليل، واصبر لحكم ربك أيضا موجودة أستاذ محمد، كأنها بمعنى على، اصبر على القضاء والقدر، وهذا قدرك بين الناس وهم كفروا ويؤذونك بكلامهم ولك أن تصبر. حتى إن ثمة معنى آخر سجلته،
1: هو المقصود حكم ربك هو ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، من أذى،
1: فهو من حكم الله
0: سبحانه وتعالى. وهناك بمعنى على كما قلت لك، اصبر على ما يقولون، اصبر على حكم ربك وقضائه وقدره.
1: واصبر لحكم ربك،
0: نعم، فإنك،
1: والجميل ما قال واصبر على هذا الحكم أو غير ذلك، وإنما قال حكم ربك. فبالنهاية هو من عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا، لو قال واصبر لحكمنا، واصبر لحكم الله لربك،
1: أقوى،
0: ربك
1: ألطف،
0: ألطف، هذا هو. للمحسن إليك، لمن يكلأك، لمن يرعاك، اصبر لحكم. يا أخي كم من محنة فيها منحة، كم من بلاء فيه نعمة، اصبر لحكم ربك. لا، دليل
1: فإنك بأعيننا،
0: هذا التعليل، جملة تعليلية. لماذا؟ كأنه لو قال لماذا أصبر، قل فإنك بأعيننا، إنك تحت رعايتنا، على مرأى ومسمع منا.
1: بأعيننا يعني معناها بحفظنا، برعايتنا،
0: تأتي بالوجهين. أولا على منهج أهل السنة والجماعة نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولكن حتى أهل السنة والجماعة في تفاسيرهم قلوا فاصبر فإنك بمرأى منا، الله يرى أم لا يرى؟ لا تقول لنؤول ما نؤول، هنا ما يوجد تأويل. السنة وغير والمؤولون كلهم يتفقون، اصبر إنك على مرأى منا، واضح سيد محمد؟ لأن المؤولون يقولون تمثيل للكلأ والحفظ والرعاية، غيرهم يقول اصبر إنك على مرأة، إنني معكما أسمع وأرى. رجعنا نفس الكلام،
1: كما قال تجري بأعيننا في سفينة نوح،
0: نفس الكلام، تحت رعايتنا وحفظنا
1: وبمرآنا
0: بارك الله. لا، تعال هنا، ولتصنع على عيني، من؟ موسى عليه السلام. ولتصنع طه، سورة طه،
1: نعم،
0: على عيني أم على أعيننا؟
1: عيني.
0: هذا الفرق بين الحبيب والكريم كما قال العلماء. طبعا الكريم منزلته عند الله عظيمة، موسى عليه السلام، ولكن منزلة محمد أعظم. ففي موسى عليه السلام أتى بياء المتكلم وإفراد العين، ولتصنع على عيني أنا جل جلاله بالإفراد. هنا قال فإنك بأعيننا، جمع ضمير الجماعة الناء الفاعلين وأتى بالأعين، دلالة على الحفظ الأكمل الأشمل الأتم، هذا قال العلماء. نعم.
1: طيب ما أدري، نحن أعتقد مرت علينا سابقا وتحدثنا سابقا،
0: نعم،
1: العرب كانت تجمع عين على عيون وأعين.
0: صحيح، ذكرنا هذا،
1: ولكن القرآن لا يستعمل العيون إلا في شأن، ولا يستعمل الأعين إلا في شأن
0: هذا
1: آخر.
0: من تخصيص البيان القرآن، ولو كنا فعلا نهتدي ببيان القرآن الذي قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لقلنا طبيب الأعين قولا واحد،
1: وليس طبيب العيون.
0: طبيب العيون طبيب الأنهار والمياه
1: ولكن العرب يعني حتى في شعرهم الذي سبق القرآن في الجاهلية، وحتى في صدر الإسلام، كانوا يقولون العيون، أن العيون التي في طرفها حور.
0: جميل،
1: لكن ما خصصوا هذا حتى بعد مجيء القرآن.
0: لكن أنا أسألك وتسألوني، جرير يقول إن العيون التي، والقرآن يقول ترى أعينهم تفيض من الدم، يزلقونك بأبصار أعين. الأعين دائما خصصها بالأعين الباصرة، تخصيص القرآن هو أرفع. أنا أقول ليس خطأ، العين عيون، أعين الجموع كثيرة، لكن التخصيص القرآني،
1: أعيان تجمع على أعيان كذلك،
0: نعم، التخصيص القرآني لبعض الجموع دقيق جدا. فمن شاء الفصاحة القرآنية فطبيب الأعين، من شاء فصاحة جرير طبيب العيون. نعم، كثير من الأشياء. ليش لغة الجسم؟ الناس كلهم في العالم يقول لغة الجسد، يا أخي الجسد في القرآن هو الجثة الهامدة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار من ذهب، بينما الأجسام يستعملها في الحياة، تعجبك أجسامهم وزاده بسطة في العلم والجسم طالوت. أما لما يتكلم جسد يعني به الجثة الهامدة. تعال الآن لغة الجسد يا حبيبي لغة الجسم، لكنك لا تحسن استعمال المفردات.
1: لكن هذا لا يعتبر خطأ.
0: لا وليس خطأ، لكن في سلم الفصاحة، فصاحة القرآن
1: أفصح طبعا،
0: بس فقط لا نخطئ الآخرين.
1: طيب لذلك قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.
0: نعم ما شاء الله، هنا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر على القضاء والقدر وعلى إيذائهم واتهاماتهم، هذا واحد. حتى يصبر لابد من دواء، لابد من تثبيت. وجهه إلى الصيدلية الربانية الروحانية، سبح بحمد ربي، عليك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد، فإن القلب يقوى بهذه المثبتات. عليك بالباقيات الصالحات فإن قلبك يثبت. متى؟ قبل الليل، عفوا قبل الشروق وفي الغروب وفي الليل. وبدأ هنا ماذا قال له؟ وسبح بحمد ربك
1: حين تقوم.
0: حين تقوم، سواء تقوم من مجلسك، العلماء قالوا هذا كان، أو تقوم من نومك، أو تقوم إلى الصلاة في الليل، عندما تقوم سبح متلبسا بحمد ربك
1: مع كل حركة. إذن
0: مع كل حركة سبح حين تقوم. العلماء يقول القرطبي مثلا قال كفارة المسجد المجلس حديث
1: سبحان الله وبحمدي،
0: سبحانك اللهم وبحمدك
1: نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
0: من قال هذا الدعاء غفر الله له ما كان في ذلك. جيد، سبح بحمد ربك يا أخي. عندما تقوم لي من الليل، من تعار من الليل وقال سبحان الله والحمد لله كذا كذا، أحاديث كلها موجودة في الصحاح. جيد، من قام لصلاة الليل يتهجد، من قال الحديث يعني المشهور العظيم اللي يعني أنا من باب حتى لا ننسى كتبت الحديث سبح بحمد ربك في صلاة الليل إذا قام، عن ابن عباس رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ويبدأ ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. حديث رواه البخاري ومسلم كذا كذا، حديث عظيم. جيد، سبح حين تقوم فإن قلبك يزداد ثباتا، واصبر على ما يقول، تثبيت لقلب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تسهل عليه عوائق ومزالق الدعوة الإسلامية.
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
0: وأمره بالبداية بالتسبيح عامة كما قلت أنت في كل الأوقات، لا قال له خصص الليل، كل الأوقات نحن الآن نسبح في الليل في النهار، لا ومن الليل خصه، كأنه واجعل لك من ليلك أوقاتا وآناء أن تسبح فيها ربك، فإن الليل هو وقت المناجات، وقت السحر، وقت الخلو والتبتل والانقطاع لله رب العالمين. جيد، ومن الليل فسبحه، الفاء، الفاء ماذا تفيد برأيك؟
1: ومن الليل
0: فسبحه. هنا حتى لا أتعبك شوي، هنا أشربها العلماء يقولون، أنا بعضهم يقول عاطفة وخلاص، بعضهم يقول عاطفة. اقرأ لي سبح الأولى وإن شكر،
1: وسبح بحمد ربك،
0: وسبح بحمد ربك فسبحه من الليل، بعضهم يقول عاطفة، هذا معنى، المعنى الأجمل والأدق وأما من الليل فسبح، هي جواب شرط محذوف لتخصيص الليل بمزيد من التسبيح، وهذا أجمل صراحة. وأما من الليل فسبحه ونزعه واجتهد في التقوى واجتهد في الانقطاع لربك. وماذا؟
1: وإدبار النجوم.
0: تقرأ بالقراءتين، وإدبار النجوم وأدبار النجوم. إدبار النجوم أي ذهاب النجوم، متى تغور النجوم؟
1: آخر الليل،
0: آخر الليل، الثالثة صباحا، الرابعة صباحا، تزيد غورا وتذهب ولا يبقى لها أثر، ويأتي الصباح فيزيل رؤيتها، صح؟ هي لا تزول، هي موجودة، لكن الصباح يذهب الرؤية يعني. عند إدبار النجوم ذلك وقت عظيم قبيل السحر، قبيل الفجر، فعليك أن تغتنمه، صحيح؟ وأدبار النجوم أيضا بعد ذهاب النجوم، نفس الكلام،
1: وقت أدبارها،
0: وقت أدبارها. جيد، سورة قاف جد نفس الآية، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. لماذا السجود في سورة قاف والنجوم هنا؟ لسبب يعني نذكر على الأقل سببين. في سورة قاف تكلم عن أوقات الصلاة
1: فسبح. نعم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: عندما أشار لأوقات الصلاة وذكرناها في الحلقة الماضية
1: قال وأدبار السجود،
0: وأدبار السجود أدبار الصلوات. لما كان الأمر هنا غير متعلق بوقت معين قال وأدبار النجوم ليربط مع سورة النجم والنجم إذا هوى.
1: هذا سبب،
0: يعني هذا السبب الأول والثاني، والنجم إذا هوى للتناسب، وإدبار النجوم يريد له وقت قبيل السحر لمزيد من العبادة. فقط أنا أريد أن قبل أن نختم الوقت قد لا يناسب، عندما قرأت قوله تعالى فإنك بأعيننا، والله فضل محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، مكانة محمد عظيمة، موسى عليه السلام لتصنع على عيني،
1: صحيح،
0: فإنك بأعيننا. موسى عليه السلام يطلب يقول ربي اشرح لي صدري، ومحمد يقول له ألم نشرح لك صدرك، ويجيبه قبل أن يسأل، يمتن على ألم نشرح. موسى عليه السلام يقول ويسر لي أمري، هنا يقول ونيسرك لليسر قبل أن يسأل. منزلة محمد عظيمة عند خالقه عند الله سبحانه وتعالى. في كثير من الآيات سيد محمد شيء عجيب تقرأ موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، قل ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
1: سبحان الله،
0: شيء والله لو نقارن بين منزلة محمد صلى الله عليه وسلم بين منزلة جميع الأنبياء في القرآن لوجدنا العجب العجاب.
1: سبحان
0: الله، هذا الحقيقة كنت أريد أن أعطيك الكثير لك الوقت شوي.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى.
0: ما أعظم هذا التناسب،
1: وهذا من السببين الذين ذكرتهما بارك الله فيك. في الحلقة القادمة نسأل الله التوفيق بإذن الله، سوف نشرع في مقدمة لسورة،
0: قبل ذلك نجيب عن بعض الأسئلة
1: على بركة الله، على بركة الله. نعم على بركة الله، بالفعل نجيب على أسئلة الإخوة المشاهدين، وبعدها بإذن الله نشرع في مقدمة سورة النجم. إذن في الحلقة القادمة نلقاكم بحول الله مع أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم وطلباتكم التي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني، وبإذن الله بعدها سوف نشرع في سورة النجم. إلى ذلك من حين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة، وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن. وقد سألني أحد الإخوة قبل الدرس قبل قليل وقال لي: الدرس عن أي منزلة أو عن أي منزلة؟ قلت له: عن التمكن. قال: نحن متمكنين. قلت له: هذا أول دليل على عدم التمكن. الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن. الادعاء دليل على العدم وعلى الضد. وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول: وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور، بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات، فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه، لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز. الذي يستجيب لكل داعي والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه. التمكن بالدارجية التقلة، يقول لك فلان ده زول تقيل وفلان خفيف، ما بقوله خفيف، بيقولوا راسه خفيف. التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراقي العبادة وأعظم الرسوخ، الرسوخ في الاعتقاد، وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب. فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمة اليوم تمر بأزمات وتوالت الضربات على العالم الإسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته، بل أحيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزة، قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة للطعن وقابلة للتشكيك. هذا للدليل على أنهم استخفوا. قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك. ولذلك يقول لك: ما تشنو، ما تستخف بي، ما تستخف بي، يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا. ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس. الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة، وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات، وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح. ما في نبي من الأنبياء استخفى أو حصل له نوع استخفاف، كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد. وأنا أقول لك شيء، الواقع في السودان مزعج، واقعنا في السودان مزعج، نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج إلى تغيير، نحس أن حلقة مفرغة في واقعنا غائبة، والجميع مقتنع بالتغيير، لكننا لم نبدأ التغيير لعدم وضوح منهج التغيير ولعدم وضوح الحق الذي سنحمل عليه الناس. منهج التغيير يبدأ من إصلاح العقيدة، ويبدأ من الاعتناء بالفرد. وبعض الناس يستخف يقول لك لحد امتين نربي الناس، لحد امتين القيامة بتقوم والأمور بتتبدل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين. لذلك قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، مجاراة للباطل والمجتمع أيضا، والحق لا يعرف أنصاف الحلول، هذا صحيح، لكن الحق يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى يقين. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال، أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم. يأتيه من يقول له ألا تستنصر لنا، يقول إني لم أمر بقتال بعد، لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة. أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا. ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعة العقبة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين. قال اسمع، مش الكفار دين، نحن باكر دي ننتهي لك من نوم، نايمين نجو نايمين نتدمر. قال لم أمر بقتال بعد، أو لم أمر بهذا. إخواننا من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين، هذا خطأ شنيع. بالمناسبة سبب أزمة المسلمين أنفسهم. المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم. طيب هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود، بكرة بقى ما في أمريكا، المشكلة انتهت، الأوضاع هتستقر والمسلمين هيستقيموا وأخلاقهم هتتصلح وأرحامهم هتتصل وبنات هيلبسوا وشباب هيمشي المساجد ومشاكلهم هتتحلى. هيحصل كده إخوان. أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين في العالم، لكن أمريكا إذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من أبناء البلد. أقول لك حاجة، في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا، في ناس في السودان ده قاعدين يقول لك الله يجيب شنو، الله يجيب أمريكا، دايرين نابين تحت ولابدين. والله في ناس ولا لابدين ذاته ولا لابدين واقفين مع أمريكا. هؤلاء الذين قال الله عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، سمعوا أخوانهم وين كان موجودين بأسماء عبد الله بن أبي بن سلول، رأيفوا شنو منافق وموجود مع المسلمين. وشوف الحكمة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل معه بعنف. كل مرة عمر يقول له دعني أضرب شنو عنق هذا شنو المنافق، يقول حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يا أخي الفهم ده، ما الدعوة دايرة فهم، الدعوة الله دايرة فهم. أنت عارف أسهل شيء تكفر الناس، تقول أصل الناس فاسدين والناس ذاته أصلا ما فيه فائدة، الناس ذاته كفار. أنت لما تكفر الناس بترتاح، بالمناسبة بترتاح. في الدرس الماضي أخبرتكم أن كنا نناقشهم كويس، فما بيشتروا لحمة لأن الذبائح دي ذبائح مشركين، بيأكلوا بقع الجبنة دي والفول تلحمة فوق والجزر والعجور والدكوة، بيقعوا لك الحاجات دي، ما بقع لك شنو الذبائح. والله العظيم حتى مرة كنت بناقش، يعني كنا بنناقش في مجموعة من القرآنيين ديل، هم هو بيكفر الناس كلهم، وبعدين قال لي ذاته طبعا بقول لي الرسول قال، يقول لي لا ما تجيب لي حديث. بعد شوية جابوا لي سمك يضرب في السمك، قلنا لازل هاي انت تأكل في الميتة؟ القرآن حرم الميتة، الحلال السمك ده. طوالي رفع يدهم قالوا تاني من يوم الليلة بناكل السمك. قلت لهم وفرته وفرته لنا السمك ذاته، والله ناس جهل إلى أبعد الحدود يأكل في السمك ويقول لك ما بأخذ بالحديث النبوي. تقول لي الرسول قال إلا ميتتان، السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن حرم، بنص القرآن محرم. طوالي طلع إيده من السمك، والله فعلا كلامك صح، يقول لك والله من فاضل، يقول لك والله كلامك صح. فبالتالي دار أقول شوفوا لا تستخف أي عاطفة، لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني، هذا يقين عندي راسخ. أي عاطفة، أي عاطفة إذا لم تقيد بالشرع فإنها ستدمر ولا تبني. عندك عاطفة للدين جيد، نحن نريد هذه العاطفة، لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفة؟ لا تكن خفيفا، لا يستخفنك الذين شنو لا يوقنون. طيب وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف التمكن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، الاستفزاز، نحن علينا أن لا نستجيب يا أخي. لكن شوف عبد الله بن سلول، شوف رسالة عن المعكف، عبد الله بن سلول لما جاء يموت في آخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حوله منه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال يا عمر أهذا الذي كنت تريدني أن أضرب عنقه؟ أما وإني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له آناف أو آنف. كان ناس غضبوا له، مسلمين يجيبوا مع المنافقين، والله العظيم مسلم يجيب مع المنافقين. يا أخي من الذي دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول أمام رسول الله؟ سعد بن عبادة، سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفك، فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر، فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. في ناس مسلمين ومؤمنين إيمانه قاطع بيمشوا مع المنافقين، ما بكونوا عارفين إخواننا. ما في منافق بيجي بأجندة سمحة، في منافق بيجي يقول للناس أنا ضد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وسوي لكم. في منافق سياسي بيجي يقول للناس كده، دي لكم مجنون، بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهموم الشباب، هم الشباب يتقال شنو يوفر لهم المخدرات دي هم الشباب عشان يصطلوا وينسوا المشاكل. يا أخي في زول بيجي يقول أنا دار أدمر، في زول بيجي يقول كده، يجيب لي زول في التاريخ ده فرعون ما قال دار أدمر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد؟ شو المجرم ده؟ فرعون قال له كده، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون شعارات الطرحة محاربة الفساد، هرشل في فساد أكثر منك أنت يا فرعون يا مجرم، في فساد أكثر منك أنت. قال له شنو؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى. قال لهم طريقتكم السبحة دي يا أخي تعرف؟ يقول له شنو؟ وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المظفرة، وأرادوا أن يقفوا ضد الثورة الشعبية ثورة الشعب، ولذلك سوف نضرب عليهم بيد من حديد. يا سلام، فرعون قبل قال أحسن من كلامك ده، فرعون كان أبلغ منك وأفصح منك ذاته. انت فصاحة ما عندك. والله اكلمك يا اخي العالم. والله يا اخواننا القرآن ده غايته بليغ خلاص. بالله فرعون صار مدافعا عن القيم ومحاربا للفساد. بس كده في منافق بيجي يقول لك كده المنافقين الصحابة اللي وقفوا معهم ما وقفوا معهم لأنهم يعلموا منافقين، ولو علموا أنهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين، لكنهم ظنوا أنهم من المظلومين، أنهم أصحاب قضية كذا. مش كده تلقى العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين، يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم. يا اخي ده شيء عجيب. عشان كده قال له لحمرت له انف، قال ولكن الان لو امرت بقتله دمنه. قال لقتله قومه وعشيرته. شوف الصبر ده كيف. حتى لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرات ويحرق اللساتك، يقول لك بس ما تجيب مع المنافقين، ما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، الدين واضح والدين والشرع واضح، ما تجامل في الدين. يقول كلام زي ده اصلا، يقول له خلوه لحد ما سحب البساط من تحته. قال له لو كنت الوكيل ده قتلته كان مسلمين معي افتنهم في الدين يجيبوا معك، الان لو قلت لهم هم اقتلوا بيقتلوا. فقال له عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأين جهلي من علمك يا رسول الله؟ أين شنو؟ جهلي من علمك. أنت بتعاين لبعيد، لكن إحنا ناس بس همنا ده لا شك أنها حماسة معتبرة وأنها عاطفة جيدة. الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه. التمكن المتمكن في الشيء، أصل كلمة التمكن تفاعل من المكان، وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعبادة والمقام مكانا لقلبه، يعني صارت المحبة مكانا في قلبه لا تتزحزح. والتمكن يمكن أن يطلق عليها أيضا مكانا، مكانا يقول لك متمكن أو عنده شنو مكانا. العد مكانا في الشيء هو الذي وصل فيها درجة بعيدة وبلغ فيها شأوا عظيما إلى درجة أنه أحاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد. أبو جديرة المرجئي جاء يناقش الإمام مالك ابن أنس رضي الله ورحمه الله، جاء يناقشه في الإرجاء، داري خليك معه مرجئ. فقال له مالك يا هذا، قال يخش معه في نقاش. شوف العلماء، شوف المتمكنين. لذلك شوف أقول من عندي التمكن هو مقام الأئمة، لأن ابن القيم يقول التمكن لا يكون إلا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين، والصبر يدل على يقين، يعني اليقين يدفعك للصبر. كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت ماذا سوف تفعل؟ ستصبر. صبرك تولد نتيجة اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك. يا السلام يا السلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة زول بقى إيمان في الدين ده متمكن. مش متمكن في العلم، المتمكنين في العلم كتار. الكمبيوتر ده متمكن في العلم، والله الكمبيوتر ده فيه معلومات وكتب ومجلدات في راس الناس ما في، لكن عالم الكمبيوتر عالم. لما تقول مشكلة الكمبيوتر بيديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد. أئمة أئمة في الدين عملا وعلما ورسوخا. فأبو جدير المرجي ناقش الإمام مالك فقال له قبل أن أناقشه يا هذا لو أنك أقنعتني بكلامك ماذا أفعل؟ قال تتبعني. قال ولو أقنعتك أنا؟ قال أتبعك. قال لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل. قفل معه النقاش، إمام ولا ما إمام، ما تزعزع. أي زول يجي يناقشك يهزك، أي زول يرمي لك كلام يجهجهك، ما تمكن. أنا بجهجه ليه؟ الآن الجيل المعاصر عواصف الإلحاد للأسف الشديد التي اجتالت العالم الإسلامي بدأ الكثير منهم يتشكك. شباب، الآن معظم الشباب في سن المراهقة وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد. جاءني شاب البيت دغش، الشايز اللي استلاته ما عمله دغش، بعدين فتحت لي الباب لقيته خدت يدينه كده في الباب يبكي. هو ده حصل شنو؟ عنده وفاء ولا المصيبه شنو؟ واقفين. قال لي يا شيخنا انا كفرته. قلت له كويس، الكفر عرفنا، البكا مالك وكنت كفرت تبكي مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني. قلت له انت ما قلت كفرت حسه؟ قاعد يضحك، هو ذاته قاعد يضحك. قال لي انا مؤمن يعني؟ قلت له انت مؤمن في شنو؟ يا اخي في ذول بكفر بيقول انا كفرته، بيقول انا لقيت الحق، ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده، انتوا لسه مع الكلام ده، بيتجاوزهم. ولكن من شرح بالكفر صدره ده ما كافر، خايف من ربنا. قلت له انت بدرت مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني عشان انا كفرته. قلت له انت مؤمن انه الله بعذب؟ قال لي هي مؤمن وكفرت في شنو؟ الزول ده من دربه مشى ثاني، اقتنع انه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان، صريح الايمان يعني شنو؟ اذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الايمان، والا لو كنت كافرا، لو كنت كافرا لما تضايقت من الكفر. ضيقه جاني شاب قبل يومين برضه لقاني بعد درس، قال لي يا شيخنا انا دار انتحر. قلت له لا حول ولا قوه. مالك؟ قال لي انا بيجيني كلام في نفسي عن الدين، كلام قبيح، دار انتحر. قلت له زودي انت الكلام ده مضايقك؟ قال لي مضايقني كيف؟ انا ودار انتحر. قلت له الضيق ده ايمان. جبت له حديث الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بأنهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع أحدهم أن يقوله بلسانه وخير منه أن يخر من السماء على وجهه. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. إما وجود الوسواس والمنازعة دليل خير وإلا لاستسلم لو لم يكن على خير، وتضايقه من والتضايق من ذلك دليل إيمان وعلامة صحة تحسب له لا عليه. فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا، عشان كده بتلقاهم ببار العلمانيين كويس، تحسبون يعني ما متأكدين ذاته. هذه مشكلة. طيب الشيخ يقول الحروي: التمكن فوق الطمأنينة، وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار. جيد. التمكن انتقال من مقام الفناء، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفناء، وقلنا أنه من المصطلحات المحدثة المريبة، والأولى أن نستعمل المصطلحات الشرعية. فإذا قصد بالفناء فناء إرادة العبد في مراد الله، يعني أن لا يكون لديك إرادة مع إرادة الله، وأن تكون إرادتك التابعة لأمر الله، فلا ينبغي أن نسميها فناء. ولو أنه أطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة، العبارات المحدثة يستفصل فيها، فما كان فيها من حق أقر، وما كان فيها من باطل شنو يرد. فيقول ابن القيم، ورأيه في الفناء واضح، يقول ابن القيم: الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول. لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب، يقول قمة التمكن، شوف العبارة اللطيفة كيف، أسمع كام ده، قمة التمكن

التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك. وقد مر علينا قوله أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. والله ده كلام تجيب. علامة رضا الله عنك إعراضك شنو؟ عن نفسك. إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا، هذا بداية الضلال. وإياك والادعاء، تقول أنا عندي أنا كده، ما في زول عنده حاجة، كان بقيت عالم قدر لو باكد. ملائكة الرحمن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثاني في شنو؟ موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل، والحديث في البخاري، من أعلم الناس؟ قال أنا، ولم يرجع الأمر إلى الله. فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه، في زمانه يوجد من هو على علم، فأرسله ليتعلم من الخضر. وبعد أن تعلم وانتهى جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر، فقال الله عز وجل لموسى علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثل ما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحر أو من هذا اليم. فبالتالي أصلا الخروج من النفس هي التربية. كويس، حاول عود نفسك حتى لو في ذول أساءك ما ترد عليه، أنت ممكن ترد عليه ما ترد عليه، خروجا من النفس. لا نفسك بتقول لك أديو، والله أقول لك حاجة، لو مشيت نمت يقول لك أنت ما كانت تقول لك كده، يومين تكون مقلق، يومين. يا أخي واحد لقاني قال لي في ذول، قال لي كده كده كده كده، قال لي والله أنا، قال لي رديت عليه بأدب، قال لي بعد 10 سنة أنا لحد حسن ندمان، كان ده قبل 10 سنة كنت أمرض أرد عليه وقال لي، قلت له فكر الله فكاك من الشين، أنت ندمان على إنك أنت ما رديت على كلام شيء، أنت ما كويس. 10 سنة مر علي 10 سنة، قال لي قدر ما أتذكر الكلام ده أضغاث غير، أقول أنا ما كان أقول أنت مالك، قال كنت أقول أنت مالك ومالي، قال لي سألني أنت بتسوي كده ليه، قال لي شرحت له اقتنع. بعد 10 سنة قال لي حسن الموضوع له 10 سنة، قال لي كل ما أتذكر الزول ده أنا قلبي بوجعني، وتاني قال لي ما لميت فيه. بلا أخوان شو البني آدم معقد كيف؟ البني آدم ده فيه تعقيد؟ شو البني آدم معقد كيف؟ قال أنا كان أقول لك كده وأديه في التنك، ولا أقول شنو؟ يقول لك أديه في التنك، التنك كده شنو؟ يقول لك كان أديه في التنك، قال ها؟ كويس؟ فبالتالي أصلا التمكن فوق الطمأنينة. ابن القيم يرى أن التمكن، ابن القيم عنده كلام عجيب، هو أن تتوارى عنك أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة. أن تتوارى عنك أحكام البشرية، طبعا هذا كلام يحتاج إلى ضبط، طبعا مش تتبع ما بشر، لن تستطيع أن تخرج من بشريتك، لكن أن تحاول ضبط هذه البشرية، ما تفعله بطبعك البشري وبإمكانك أن تهذب نفسك فيه وأن تؤطره وأن تقيده وأن تضبطه بالشرع، فعليك أن تضبطه بالشرع. ابن القيم يقول التمكن لا يحصل إلا بعد منازعة، لأنه أنت بيجيك حقيقة إما تقتنع بها وتتمكن تمكنك، وإما ما تقتنع بها وتردك. فبعد المنازعة إذا حصل استقرار وقناعة ويقين بالحقيقة وإيمان قاطع فإن هذا تمكن. هذا عند العلامة ابن القيم. يقول الهروي هو على 3 درجات، على 3 درجات شن؟ التمكن. قال الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره، ولمع شهود يحمله، وساعة طريق تروحه. كلام جميل جميل ولطيف، لكن قبله داير أديكم حاجة. الإمام أبو بكر المزني رحمه الله قال سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر وأثنى الناس على علمه يسمى بالشافعي، قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام. إخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة، العقيدة لا تحتاج إلى فلسفة، العقيدة بالتسليم، الله واحد، كلام ده الله واحد، ما تكتر في ملائكة، في ملائكة وحي، الوحي قال لك في كده في كده، ده كلام. العقيدة تؤخذ بالتسليم، لا بأس من إعمال النظر في الإثبات

0: في تقوية العقيدة وترسيخها، والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق، وليس كله هو المسلك. يعني بعض المتفلسفة يحصرون معرفة الله في العقل، وهذا باطل. الحصل شنو؟ الحصل إنه كان عنده شك في الحاجات دي، والأدلة والشنو والجوهر والعرض والكذا. قام قال له الشافعي: انظر إلى السماء. الشافعي عالم، دي الراسخين، دي المتمكنين. قال: انظر إلى السماء. فنظر قال: كم نجم فيها ترى. شايف لك كم نجمة؟ عد النجوم دي. قال: لا أقدر. قال: لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه؟ لم تحط بخلقه، يا أخي النجوم الخلق أنت ما قادر تحصره، داير تحصره ولا تحيط به؟ قال: بهدت. شوف شوف العلم ده كيف. قال: فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرف. قال: ففرعها لي، أداه خيارات كده ولا كده ولا كده. قال: فلم أعرف. قال: يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة، لا تبحث عنه ولا تعرفه، وتتكلف علم ما لا تسأل عنه. يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه، وتلا عليه قوله جل وعلا من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال: دلهم عليه بخلقه، فلا تتكلف علما لا تسأل عنه بين يدي الله. قال: فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء، فلزمته. وصار الإمام أبو بكر المزني بعد الشافعي مباشرة في مذهب الشافعية إلى يومنا هذا. حتى قال السلف: لولا الله ثم المزني لضاع علم الشافعي. بقى عالم، مش عالم ساكت، عالم يألف، عالم كبير، لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه. طيب، فتمكن المريد، المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك، أن المريد درجة، وأعلى من المريد من السالك، ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين، وأعلى من السالك الواصل، دي المراتب عندهم. شفت كيف؟ فالمريد أراد الحق وبدأ يهتدي، هذا أول الطريق. طيب، فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله، هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الهروي أمورا: أن يجتمع له صحة قصد يسيره. جيد، ذكر ثلاثة أمور: صحة قصد، وصحة علم، وسعة طريق. طيب، ابن القيم يقول بهذه قاعدة يا إخواننا، حتى في الدنيا، مش في الدين، حتى في الدنيا، وهي في الدين أمكن وأرسخ: كل طالب أمر لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أي زول طالب حاجة، إن شاء الله مرأة طالب لك مرأة تعرفك، لا بد من شنو؟ من ثلاثة حاجات. لا تفتح دكان، عند ثلاثة حاجات. داير تعمل مزرعة، عند ثلاثة حاجات. دا تشتري بقر وتبقز البقر ودواجن، عند ثلاثة حاجات. دار تبني لك عمارة، دا عند ثلاثة حاجات. أولها تعيين المطلوب. داير شنو؟ مثلا فتحت دكان بتاع إزبيرات، ليه؟ ما كان تفتح أواني كهربائية، كان تفتح بقالة. انت عينت حاجة ومشيت عليها، اول حاجة بتعين ده ولا ده ولا ده. لو قعدت تقول ده ولا ده ما بتعمل حاجة، لازم تقوم شنو؟ تختار. اختيارك هو شنو؟ تعيين المطلوب. ثانيا معرفة الطريق. الشيء ده بيعملوه كيف؟ الشيء ده بيعملوه كيف؟ ده تفتح بقالة بتنط طوال، تفتح بقالة بتفكر أسبوعين شهر شهرين البقالة البقالة، بعدك بتمشي تكوس محلها، تشوف لها محل كويس وتشوف الشيء ده قروشك بتكفي ما بتكفي، تحدد امشي الشركة الفلانية، امشي ناس فلان، المصنع الفلاني اشيل منهم كده، المصنع الفلاني اشيل منهم بالدين واسدد الدين. تعيين المطلوب ومعرفة الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك. قررت وعيزة جيه تكتع مشروع تنفس، تكتب عقدك، تجيب المحامين، توثق حاجاتك، تأجر محلك، تبني، تسوي. اخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك، ننزل هذه المعاني على طريق السير الى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المطلوب، فلا مقصود للعبد الصالح الا ربه الا منه الا الله. تعيين المقصود ان تحق ان اذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه. ثانيا: فاذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب. فاذا اتبع الاوامر واجتنب النواهي صح له الطريق. لذلك يقول ابن القيم: تمام العبودية، تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. في المقصود ربك جل وعلا، وفي القصد العلم كويس، وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك، والطريق الاتباع. فبالتالي تعيين مقصود بإخلاص نية، ومعرفة الطريق بعلم بين، والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع، بذلك تكون النجاة وتكون السلامة. طيب، قال ابن القيم: تفرق الناس، وهذه قسمة عقلية، من الناس من صح مقصوده، المقصود منه ربنا، وصح طريقه وسلوكه. الطريق السالك هو طريق رسول الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لم يصح قصده ولا طريقه. قال: وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة. يعني في ناس يعبد غير الله، ويعبد غير الله ببدعة، اجتمع فيه شنو؟ أمراني، شنو؟ الشرك والبدعة. القسم الثالث: صح له مقصوده لله، لكن لم يصح له الطريق، جاهل. لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي، ماذا قال؟ العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. والغزالي له كلمة قريبة من ذلك، قال: العلم بلا عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون. العلم بلا عمل شنو؟ لا يكون. زول عالم ما بيعمل، زين ما علم ذاته، يعني في النهاية المحصل انه شنو؟ جاهل، جاهل. كان علي رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. زول يكون عالم، تعرف في زول ساكن ظاهر في الساحة انه امام جامع ولا خطيب ولا بيضب، كان عمل غلط وقع بالله، الناس يقول لك، كل الناس دي كده يقول لك، صح ولا ما صح؟ يقول لك شنو؟ الناس دي كلهم كده يقول لك الباندقون دي خطرين كويس، وبعدين يقول لك شنو؟ يقول لك ديل بالنهار بيسبحوا وبالليل بيضبحوا. يا اخي في حاجه بيضبحوها ذاته؟ هو الناس خلوا لنا سدهون حاجه سنضبحوها؟ الضبيح انتهى زمان ذاته، قال يضبحوا، يضبح شنو؟ يضبح شنو عليك راس هذا الكلام؟ واحد بس يكون عمل حاجه، ما هو انت عارف كان لقى زول في السوق بيشاكل عنده دقن، يقول لك تشاكل بدقنك وبيديك نقدر تساكل؟ خلاص بكره هو بيحلقها وبيجي يساكل بلاد دجن، رأي شنو؟ يقول لك تساكل بيديك وحالتك بيديك نقدر، يقول لك نعم ينبغي أن يكون من اتصف بالسنة أن يكون على قدر الوصف وأن يكون على سمت من الهيبة والأدب والوقار، لكن قل أنه لم يحصل لا يعمم، لا يعمم. كويس؟ واحد يقول لك لقينا لنا واحدة محجبة ولابسة نقابة ركبت مع واحد بتاع عربية في الشارع، يا أخي قال لك دي محجبة، ما تكون مقتنعة بالحجاب، لكن دائرة تمره عشان الناس ما يعرفوها أو لا تسئل الناس، يعني شنو يعني معناه حجاب كعب؟ طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الأول وأكل الناس في السوق وكذب وعمل إجرام، نخلي الصلاة ولا كيف؟ الصلاة نخليها؟ عشان واحدة لابسة حجاب أفسدت يبقى فسد؟ لو في واحدة طالبة تاع الجامعة نزلوها جنب الداخلية الساحل هرب الليل بعربية سمحة واحد شاف يقول الحقوا بنات الجامعات خربا، دي البنات الجامعات دي واحدة، والقعدات جوا كم؟ القعدات في الداخلية محترمات ما مرقن كم؟ بل آلاف. فبالتالي يقول لك والله في ناس عندنا حساسية، حتى يعني سمعت قائلا يقول أبدقن مصيرك السجن، الشيء ده عشان الدقن بس يحسي الدقن بيدخل زر السجن، يقول لك الدقن مصيرك السجن ده، والله انا بستغرب في كلام زي ده. كويس؟ فبالتالي اقول يقول العلامة ابن القيم من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه، ومنهم من صح طريقه مشى في الطريق الصح وملتزم بالشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله، كالذي يطلب الرئاسة بالعلم وكالذي يطلب المكانة في نفوس الخلق بالعلم، وهذه مشكلة في غاية الوضوح. طيب قوله صحة القصد، وتبين أن القصد يكون صحيحا بتعيين المطلوب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك. ثانيا قال ولمع شهود يحمله، لمع الشهود ابن القيم عنده حساسية من هذه الألفاظ، فيقول لعله يقصد قوة اليقين. إخواننا مر عليكم في المدارج زمان، أنا متأكد إنه أنتم مسحتوا الكلام ده، متأكد قبل ما أقوله متأكد أنتم مسحتوا، قال العلم واليقين، العلم يحملك واليقين اليقين يحملك والعلم يستعملك. العلم شنو؟ بيستعملك، لأنه لا بد من أن يكون بعد العلم شنو؟ عمل. ستكشف لك الأمور، ماذا سوف تفعل؟ ستأخذ بالحق. العلم يستعملك واليقين شنو؟ يحملك. أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء، كيف تصل إلى درجة من اليقين؟ فبالتالي هذا معنى اليقين، أو معنى لمع شهود يحمله. قال وسعة طريق تروحه، الطريق لا يكون واسعا إلا بأمرين، الأول سعته والثاني استقامته. لو لقيت طريق واسع ودغري ريحك دائره ولا ما دائره؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تتبع النبوة. مر علينا في المدارج قول ابن القيم من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف. انت اذا ماشي ورا الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيجيك عوجه، بتصل لا بتصل، ما بتنقطع اصلا حتى لو كنت ماشي بالراحه، لكن ورا الرسول لم يتصل. فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه الا اذا اجتمع فيه امران، شنو؟ سعه وشنو؟ واستقامة. والله في طريق الدنيا ده كان لقينا لنا طريق كبير ودغري ما فوقه لف كده يوصلك بسرعة، كان ماشي مدني ده متصل بسرعة، لكن كان لقيتك طريق واسع وكمان عديد بتصل. والإسلام هكذا، لكن عموما طريق الإسلام فيه عقبات لا شك، فيه ابتلاءات، فيه تمحيص. إذا كان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستصل وإن كنت شنو؟ زاحفا. طيب الدرجة الثانية من درجات التمكن تمكن السالك قلنا المريد أعلى منه شنو؟ السالك. تمكن السالك إخواننا يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس، يقول لك فلان ماله سلك سلك خلاص، سلك معناه شنو؟ يعني الموضوع وقع عليه وبقى ماشي فيه طوالي وخلاص، يعني يعني كثرة التردد عليه. طيب تمكن السالك هو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. طيب باختصار صحة انقطاع، شوف لا يصح التمكن إلا بانقطاع القلب عن جميع الأشغال والأكدار. اسمع كلام كويس، لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله. والسلف أصلا، اسمع كلام ده، والسلف أصلا يقولون تمام الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، أن تكون الدنيا في شنو؟ في يدك وليست في قلبك. الجمعة الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد، فقام واحد من يعني واحد تكلم بعد الصلاة، يعني داري أكد الموضوع اللي قلته إنه الدنيا شغل الناس، فقام حكى نكتة معبرة. قال شنو؟ قال في زول رجل أعمال عنده شاحنات كثيرة، قال ضربوا له في يوم واحد، قال لي في شحنة ضربة في شارع الأبي اللستك وقعد وجهن كده، ضربوا له تاني قال له في شارع بور السودان بعد القضارف ضارب لستك هناك برضو، وتاني قال له في شارع أكبر ضارب لستك. على حس لساتك الضربة دي مشى بيت البكة يعزي، شهد معاون الفاتحة قالوا أخوكم ضارب شنو؟ أخوكم قالون ضارب شنو؟ قالون تخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضرب هذا لستك دوق عليه في راسه. كويس والله في ناس فعلا ياخذ الدنيا دي لما تتمكن من الزهد. الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي، تقف في يدك وما عندها قيمة، بمعنى لا تؤثر على قلبك. طيب يقول برق الكشف، ابن القيم خرج تخريج لطيف، عارف قال شنو؟ قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان، يجعل الإيمان عيان، يعني تصل إلى درجة من التمكن. ما يقال عن الجنة والنار والغيبيات أنت كأنك شنو؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا برق الكشف يجعل حقائق الإيمان كشواهد العيان. مؤمن بالموضوع ده، يعني أنت مؤمن لدرجة أنك زي شفت بعينك واحد. طيب يقول وضياء حال، ضياء الحال أن يكون حالك مع الله صافي، وأن يكون قلبك مع الله مستقيم. إخواننا نحن ما عندنا إشكال، أي حاجة بتجينا بتزحزحنا وبتزعزعنا، أقل حاجة كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب. أنت قد أكدت أن الموضوع ده ما بتلتفت تاني، تأكد، خلي قلبك ده، خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلاها وأولها وابتداؤها بالمريد، ثم السالك، ثم من؟ ثم العارف. وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك، لأنه لا يفارق السلوك ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة. مش معنى يا أخوانا ده كلام كالآتي، بقى سالك مش حيمشي بعارف يخلي شنو؟ هو سالك وماشي في الدرب تجيه شنو؟ المعرفة. حتى لا تتخيل أن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كمنازل السير، إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها. يعني أنا ماشي من الأبيض، لو ما أرسل قطينة وأمشي هخلي القطينة شنو؟ وراي، حصل الدويم حصل ربك وراي، هخليها أمشي كوستي هخليك وسطي وراي وامشي. تنزلتي ومروابه والرهد وانت ماشي فبتمشي كده. لما تنزل منزله التوبه وتنتقل الى المحاسبه، تنتقل الى المحاسبه بالتوبه، لانك محتاج الى التوبه ومفتقر اليها مهما بلغت. فانك وان بلغت من الدرجات فان عندك من التقصير ما تحتاج الى التوبه اليه. من المحاسبه اذا نزلت اي درجه اخرى من الدرجات الحياء، ثم انتقلت من الحياء الى الشكر، هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء؟ ولذلك ما منزلة هي اسمها شنو؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما نزلت فيها منزلة إلا وصحبت المنازل التي شنو؟ قبل. وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال. إلا المنازل الطارئة، إلا المنازل شنو؟ الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة الحزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل. طيب، يقول ضياء حال. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابس النور الوجودي. وده كلام مزعج. حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخرج الكلام، وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي، يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل. ولذلك كان يقول ابن القيم: عمله أفضل من علمه. بيجيب عبارات حمالة. ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو؟ أفضل وأحسن. أما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال. ده الشيخ منه؟ الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، يحصل الحضرة، الحضرة بشنو؟ يا سلام يا إخواننا، شوفوا كلام القيم. يعني دائما قلت لكم يا إخواننا، أهم شيء نستفيده من المدارك ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى، لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجم عجيب. قال: أما قوله الحضرة يعني حضور، استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب، ولا يكون ذلك إلا بدوام المراقبة. يا أخي ده كلام عجيب. قال: هو يراقب الله دائما، ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده. هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل، ليست هي الحضرة الحسية وحضرة الذوات، فهذا كفر وإلحاد لا يتصور، إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما، ويولد هذا له مقام المراقبة. يا أخي، لكن ابن القيم ده عجيب، ابن القيم ده عجيب. كويس، شوف أنا قلت كلام حامد الفقي بالنص، كاتب لك شنو؟ قال لي: هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولته. بقول ابن القيم كده: أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيهات. قال لي: ما تأول له، الكلام ده واضح. ده كلام منه؟ كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم كويس. يقول: الحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. والله غيرت ابن القيم ده عجيب. قال: أما حضرة الجمع لا بد من بيان الباطل التي يشيرون إليها، فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية، وهذا واضح صرحناه. معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسترني حقيقي بيبع شوية. وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحدة وهي هي الله. فإذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فإن ذلك هو الله. وإذا تعبدته بالجبار وسألته أن يجبر كسرك وسألته أن يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فإن ذلك هو الله. ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمة وقاد كذلك إلى توكل عظيم واعتماد على الله جليل فإن ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال وقد فسرتها بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان. والله لكن كلام جميل. قال ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. صحيح زول خاتي باله طوالي ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله لا يشغله شيء كويس. طيب يقول فوق حجب الطلب. الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزلة وطلب الطلب هذا حجاب طلبه يدل على عدم وصوله فإلا لو كان واصلا لما شنو لما طلب. فإذا وصل تخلص من حجب الطلب. لماذا؟ لأنه ما عاد طالبا إنما صار واجدا. واجدا لشنو؟ للشيء. يا سلام ابن القيم رد عليه قال لي أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله. انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن. في نبي قال خلاص أنا وصلت ما أطلب في حصل. يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فابن القيم كلام وجيه قال ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبودية تجري عليه ولكنه متنقل في منازل الطلب ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود. ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود. فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى. ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان لأنك أيضا تحتاجه. ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة. ولذلك أقول هنا أحبة الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود أبدا لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. طيب يقول الهروي في الدرجة الثالثة حجب الطلب. ابن القيم يقول أعظم حجاب بينك وبين الله أنت. ده كلام راقي جدا. أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه نفس العبد. شفت كيف؟ ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف نفسك. ولذلك يعني خلاصة ما يريده ابن القيم كلما منك وفيك من الخير كلما منك وفيك من الخير إنما وفقت إليه بسبب ربك فإن لم تقل غير ذلك فأنت محجوب بتوفيق من الله. دائما تقول ربنا وفقني ربنا أعني ربنا يسر لي ربنا أكرمني ربنا عمل كده تنسب الخير والمعروف وال... يا أخي هذا هذا هذا هذا حق الله تعالى أن أن أن أن تثبت النعمة وأن تثني عليه بها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات. قال لابسا نور الوجود. قال المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام ابن القيم يقول اسمع العبارة الراقية دي، قال إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين، إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب، هذا نور خاص. أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابسا نور الوجود موهمة ومزعجة ومقلقة. انتهينا من منزلة التمكن، وبعدها المكاشفة، وبعد المكاشفة المعاينة، كويس، وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل. تأتي بعد ذلك نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي. وبعد المعاينة منزلة الحياة. الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية، حياة القلب قبل حياة البدن. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أمر بكم على آية من كتاب الله تعالى، هي في المتناول، يعني محفوظة عند كل الناس، أغلب الناس أو كلهم. هي من سورة الفجر، من السور القصار التي نصلي بها ونسمعها دائما ويحفظها صغارنا وكبارنا. آية عظيمة رائعة أقف عليها بإذن الله، أحاول أن أدندن حولها. قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا أكرمه ربه وأنعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون، وفي رواية ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون الثروة أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هل رضا الله سبحانه وتعالى في العطاء؟ هل المنع دليل الإهانة؟ يعني إذا أعطاني الله مالا كثيرا وأصبحت متوسع ومتنفذ في المال، هل هذا دليل مكانتي عند رب العالمين؟ هل أنا بهذا أعتبر يعني مرضي عند الله، ورب العالمين أراد أن يكرمني؟ هذا سؤال. ثم إذا كنت أنا يعني غير ميسور الحال، ظروفي صعبة جدا، ورب العالمين قدر علي، قدر بمعنى ضيق، قدر هنا بمعنى ضيق علي الرزق والدخول والمال، هل هذا دليل إهانة؟ هل هذا دليل أنني لا أصلح، لا أنفع، يعني رب العالمين لا يقبل مني عمل، أو ليست عندي مكانة عند الله؟ طبعا الإجابة هنا لا، وهنا لا. رب العالمين قال: كلا كلا، هذا الذي يقول ربي أكرما لم يكرمه بالمال، والذي يقول ربي أهانا لم يهينه بالمال، إنما هو ابتلاء ابتلاء. ثم قال رب العالمين: كلا. القصة ليست هنا، اسمع الشرح الإلهي. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أنتم مصيبتكم لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون أو ولا تحضون على حسب الرواية، أي لا تدعمون ولا تدعون ولا تنصحون ولا تشدون الناس إلى إكرام اليتيم أو إطعام المسكين. ثم أنتم في نفس ذات الوقت تأكلون التراث، التراث اللي هو الميراث، أكلا جما، وتحبون المال حبا جما. الإنسان حقيقة يقول: هل الثراء هو دليل صلاح؟ هذا حديثي معكم اليوم. وهل الإنسان إذا كان غير ميسور الحال يعني كما أسلفت الآن؟ لا لا لا، لكن هناك مسألة مهمة أريد أن أثبتها اليوم وأتحدث عنها، وهي أن كثيرك هذا الذي أنت تتمتع به، كثيرك هذا، كثيرك من مال أو دور أو سيارات أو مزارع أو متاع، هو كثيرك وكثير غيرك في الأصل، ليس كثيرك أنت، لا لا لا فقط، يعني لا، هو كثيرك وكثير غيرك. إذا أشركت غيرك فيه حل به الأنس والطمأنينة والسعادة والراحة، وصار له طعما ومعنى. أشرك في كثيرك غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك. خلينا نجوها بلغة عربية نظيفة، وحتى واللي بيكتبها يكتب أشرك في كثيرك هذا غيرك، لأنه ليس كثيرك وحدك، بل هو كثيرك وكثير غيرك. أصلا من أين أتى هذا المال؟ تقولي فلان تغول في المال وهو ليبي ومن ليبيا، ونعرفوه كان عبارة عن موظف أستاذ أو مهندس أو طبيب. من أين أتى المال؟ أكيد أتى المال من ثروات الدولة، من ثروات الناس، دار مشروع معين، تجارة معينة، أتته الأموال من أين؟ من جيوب هؤلاء، هؤلاء البشر الذين يعيش معهم، من هذا الوطن، من ميزانيتي حقيقة الأمر. نعم، إيه تقولي لا أتى به بجهدي، إيه ماشي الحال، هو اشتغل لا بأس، يعني اشتغل. هذا إن لم يكن طبعا، أنا أستثني هنا في الحديث عن أصحاب الحرام والرشوة والاعتمادات الزائفة والقصص التي مضت على الليبيين، نسأل الله أن يعوضهم خيرا، وأن يجزي أولئك بعدله. نحن لا نريد العدل من رب العالمين، نحن لا ننتقم له، ما عندناش نفس انتقامية هيك حاقدة وإن شاء الله نشوفه، لا لا لا، المؤمن هادي هيك وراكز. ليش؟ أن ثقته في الله سبحانه وتعالى. بس أقول لك رب العالمين بإذن الله، بإذنه تعالى يحاكمك بعدله، عدل الله، يريك كيف هذه الأموال التي تغولتها من جيوب الليبيين بالحرام وبالرشوة وبالتزوير وبالتدليس. أنا ليش ما نبيش نخلي الحلقة كلام عن هؤلاء المال؟ لا، أنا نبي نتكلم في حاجة مفيدة، كيف إحنا أصحاب الأموال بلاش مالاش مركزين على الأصول منين يا سيدي. أنا ما نبيش نركز، ركز أنت في في في مؤسسات خاصة، وأن المحاسبة ومحاربة الفساد والرقابة، أجهزة ما شاء الله وعلى ناس رائعة وإدارات وشغل. لا، هذا مش شغلي، أنا أقول شيء هنا، أقول أنت يا سيدي صاحب مال أنا ما ندققش معاك، لكن بنوجهك اليوم توجيه لطيف وجميل جدا، وهو هذا الكثير اللي أنت فيه، الكثير اللي أنت عايش فيه، وما ناش قايلين منين، هذا موضوعنا مش موضوعنا، يعني موضوعي كيف أن تشرك فيه غيرك، يجب أن تشرك فيه الآخرين لتشعر أنت بالسعادة أصلا. ولا يصلح حال المجتمع إلا بـ بـ بـ بتوظيف كلمة بتوظيف هذا الثراء عند الأفراد لعامة الناس. راهو مش ماشي بيكم للاشتراكية في الكلام. طب بعض الناس يقول الشيخ رائحة الكلام، في كلام عن نظرية الاشتراكية، ايه في نظرية الاشتراكية اللي تقول مال الأغنياء يؤخذ من، لا لا لا، كارثة هذه، جي تقبض عليه ومن أين لك هذا، وتأخذ منه ماله وتنزع منه بيته وتعطيه، لا لا، الإسلام يؤيد هذا. الرجل هذا يملك كيف يملك ومن أين له هذا؟ في أجهزة رقابية تبحث عن هذا. الإسلام يدعو ماذا؟ يدعو أصحاب المال إلى إشراك الناس، توسيع عليهم. كم من بطون جائعة، كم من أبدان مريضة، كم من شباب لم يتزوج بعد حتى أنه يكاد يدخل الكهولة والشيخوخة، كم من بيوت سعى الشباب لبنائها ولم يستطيعوا إكمالها، كم وكم عد، ترى دير قوائم، دير بحث اجتماعي هكذا وشوف في كل مدينة، ما تقوليش لا مدينة، في كل مدينة موجود هذا. ولا تغرنك الأسماء ولا المدن ولا مكانها، لأن احنا أصلا ما نتكلموش لا بشكل مناطقي الحمد لله، ولا عندنا النزعة هذه الحمد لله، نعتبر في كنا مسلمين وأصحاب وطن واحد. وحتى اللي برا من الوطن الآن ويسمع في الرسالة وهو مش ليبي يعني يمشي معه كلام، ليش؟ مصري ولا تونسي ولا جزائري، أخ من دولة خليجي ولا شامي، ولا هذا كلام ديني يتماشى مع الجميع. أنت ثري ثراءك تأكد لم يأتي عليك من السماء، أنت لم تفتتح خزائن فرعون، أنت لست من سدنة الأهرام ففتحت هكذا فوجدت خزنة مليئة باللؤلؤ والمرجان والياقوت والأثار، لا لا لا، أنت استغنيت من هذا المجتمع، مالك هذا من هذا الوطن الذي تعيش فيه جيد، نحن لا نحسدك وما نقوش عليك، لا بالعكس فرحانين انك انت قادر. ليش؟ لانك انت معلم مهم في المجتمع، عندكم علم، الاثرياء مهمين جدا في المجتمع. بعض الناس يسحب النظره الدينيه ضد الثراء، وان الثراء اثرياء هؤلاء مغضوب عليهم وسيدخلون النار، لا لا، هذا فهم للاسف يعني. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا وطلع من أمالة 4 مرات، صحابي مبشر بالجنة، 4 مرات يخرج من ماله يوزعه يعطيه يهديه يتصدق به، ثم يشتغل شوية يأتي المال. سبحان الله، مرزاق، الليبيين يقولوا مرزاق، عندها طريقة يأتي المال، في أي تجارة يديرها تنجح، أي صنعة يديرها تمشي، توفيقه هو المسألة، توفيق كويس. إذن الإسلام لا يكره الأثرياء، النظرة هذه التي موجودة عند أكثر من الوعاظ، الأثرياء ستدخلون النار بإذن الله. ليش الله إيش يدخلون النار؟ كيف يعني؟ كيف الأثرياء يدخلون النار؟ من يدخل الجنة؟ أنت يعني؟ من أدراك؟ بثرائهم، هذا طبعا إن كان حلال، وإن شرطية طبعا عند أهل النحات، إن كان من حلال بثرائه هذا يدخل الجنة. كل صدقة يتصدقها، كل شاب يعينه على الزواج، كل مرأة مطلقة يعطيها، كل أرملة يعينها، كل يتيم يسدد عليه رسوم دراسة أو يشتري له كتب أو يعينه في الكورسات مثلا، ماذا صنعت أنت؟ قول أنا ما عندي شمال أحاسب عليه. إيه، لكن أنت لم يسلم الناس من لسانك، على الأقل هذا لا يتكلم عن الآخرين. فالكلام ليس ضد الثراء، بالعكس، أنا اليوم وأسجل هذا عليه أقول لكم الأمم لا تقوم إلا بالفائض، بالثراء. مش لابد يكون الأشخاص كلهم أثرياء، لا لا لا لا، مش شرط، لكن الأثرياء في أي مجتمع الفائض عندهم هو الذي يبني المجتمعات، مش دائما الدولة. ناس شادين غير في الدولة وميزانية الدولة، نعم دولة المتريحة واللي ظروفها كويسة تعاون الناس لا شك، ومكلفة بأنها تعطيهم من مالها، لكن الأثرياء هم الذين يملكون القدرة، يبنون المستشفيات الأثرياء، ويبنون المدارس والمساجد في كل البلدان. عاد يشوف المساجد، أغلب المساجد أهلية، أغلب المساجد أهلية، حتى هذا المسجد الطيب الرائع الجميل الذي نسجل فيه هو أهلي، يعني أشخاص أعطوا الأرض

البلدان عادي شوف المساجد، أغلب المساجد أهلية، أغلب المساجد أهلية، حتى هذا المسجد الطيب الرائع الجميل الذي نسجل فيه هو أهلي، يعني أشخاص أعطوا الأرض

0: الحضارة؟ صعب. لابد للحضارات من فائض في البشر، شوف، فائض في المال، فائض في البشر، فائض في الإمكانات، في الدخول، دولة يكون عندها أو المؤسسة أو الأمة دخول، فائض في القدرات، قدرات تكون كثيرة جدا، علم ولغات وميكانيكا وطب، تكون الأمة مبدعة، الكفاءات الكثيرة والفائض فيها هو الذي تتحضر به الأمم. جانب آخر مهم جدا، قال لك الفائض هذا، الفائض هذا لا تصلح به الدولة ولا على صعيد الأشخاص والدول، لا تصلح به الدولة ولا الأشخاص إلا أن يكون في شرط، مبدأ يسمونه مبدأ تصدير الزائد أو الفائض. كيف؟ أنا صاحب مال أو الدولة صاحبة مال وبجيرانها جياع وفقراء. الدراسة هي دراسة عموما عندها مبدأ معين اسمه بالإنجليزي ما أحفظهاش، بس قال لك وجدوا في الدول اللي فيها رفاهية فيها دخول عالية في حالات انتحار، في حالات اكتئاب اللي هو الدبريشن، اكتئاب شديد واكتئاب حاد جدا. قالوا الحل شنو؟ الحل هو إعطاء الفائض من المال للمحتاجين. أبجينا الإسلام إذن، وإلا كيف كان الإسلام حل؟ هو حل غربي كلامك؟ لا، حل نظري، نظري عملي ونظري.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك، الذي يتناول شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا في اللقاء السابق تحدثنا وإياكم عن المقدمة الرهن، ووقفنا في مبطلات الرهن. فنبدأ وإياكم في هذه الحلقة 33 من هذا البرنامج حول بقية المبطلات. كنا تكلمنا عن مبطلات الرهن، وقلنا المبطل الأول إذا كان في العقد شرط ينافي المقصود، الثاني أن يكون الرهن بسبب عقد فاسد، ثم تكلمنا إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم، الشرط الرابع إذا حصل مانع للراهن، يعني الراهن نفسه اللي رهن الشيء، اللي وضع سيارة مثلا زي ما قلنا في المثال مقابل دينا بـ10,000 دينار مثلا،

هذا حصل له مانع كموت، حصل له موت أو فلس، صارت له فلس، أو أصابه الجنون، أو أصابه مرض كمرض الموت، إذا حصل مانع للرهن يبطل الرهن خلاص يوقف، يرجع الدين، وإذا ما قدرش يرجع الدين خلاص تباع مثلا هذه السيارة ويخلص من الدين ويتم، لكن العقد ينتهي، العقد ينتهي. من المبطلات إذا استغل الراهن الرهن، وهذه تكلمنا عنها حتى في اللقاء السابق، الأصل والقاعدة أن اللي يرهن شيء ويسلمه للدائن معاش لي علاقة به، معاش يتصرف فيه، معاش يتدخل فيه، وزي ما يقولوا العلماء لا تجول يده فيه، ما تجولش يده فيه، معاش يتصرف فيه تصرف الملاك. مثلا هو أعطاه سيارة مش يبدأ عنده نسخة في المفتاح وكل ما يخطر عليه يخدم قدام حوش الدائن ويركب في السيارة ويحطها له قدام، هذا ما مش رهن، هذا كيف رهن عنده مفتاح سيارة وماشي جاي؟ لا، تكون مقرجة عنده مسكرة وما يقربهاش، مسلم المفاتيح. هذه أولا. مثلا شقة سكن في الحوش، شقة وسلم قال هذه شقتي إيه، لكن أعطيه نسخة ثاني يوم يجي يسكن فيها ويأجر فيها، لا ما ينفعش كلها. لكن في أشياء بتجي فيها استثناءات، هي بتجي فيها في في في انتفاع المرتهن بالرهن، إذا انتفع المرتهن بالرهن. لكن بالنسبة للراهن نفسه ما ينفع ولو بمجرد طلب الإذن من المرتهن، مجرد طلب الإذن وما فعلش راهو، قال له نبي السيارة ووافق على الطلب هذا المرتهن، يبطل الرهن، يبطل. لا، يقول له نبي السيارة، نبي مفتاح الشقة، يقول له لا وين يباتي، حق لكش يفتح لك الله، هيك ماشي يبقى الرهن. لأن قال له يا سلام خلاص تعال حتى غدوة خوضة والله بعدين شوي والله تو تلقى فلاني يعطيه لك والله، لكن بطل الرهن بمجرد الموافقة، لأن زي ما قلنا الأصل ألا تجول يد الراهن في الرهن مطلقا نهائيا وإلا بطل. المبطل السادس إذا انفات الرهن ببيع أو تبرع، مش هو الراهن موجود عند من؟ عند المرتهن. السيارة هذه موجود عند من؟ عند الدائن اللي سلف 10,000 دينار وخلى عنده السيارة. باي طيب، هل تنقل الملكية للمرتهن؟ لا، ما تنقل الملكية، مش هيسجلها باسمه، أنت تسجل باسمه إذا عجز عن سداد الدين وبيبيعوها بعدين، وهذا موضوع آخر. لكن خلال الفترة هذه فترة الدين هي راي باقي على ملك صاحبها، فإذن

فهذه تبطل الرهن. أما إذا سلمه للراهن ولم يفت فللمرتهن أخذه بالقضاء، يأخذها بالقضاء حتى لو باح مثلا، وأروا البيع هذا باطل، لأن البيع أصلا ما يحق بيع الأشياء المرهونة، هذا من ممنوعات البيع، من مبطلات الشيء المبيع أن لا يكون مرهونا، يعني أن يكون في ملكه التام، هذا مش ملك تام، هو أنت قابض، أنت حاطها في محجور عليها فيها هذه عند المرتين، فيحق لهذا أراه يقول للقضاء يقول له وين بايع هذا، ما يحقلهاش أنا راهن أنا مسلف 20,000، فالقاضي يلغي عقد البيع ويعطيها لمن؟ يعطيها للدائن هذا المرتهن. تمام. المبطل السابع، إن سلم المرتهن الرهن للراهن وأذن له ببيعه، ممكن يسلمها ليه، وهنا خلاص يبطل الراهن ويبقى الدين بلا رهن. مش معنى هذا راه يلتغى الدين، نحط صورة بسيطة، صورتنا المعهودة في الحلقة هذه والحلقة الماضية، قاعدين عند قصة 10,000 سلفة وقال لي أعطيني سيارة، حط السيارة عنده وقرجها في الحوش، صارت رهنا جميل. بعد فترة صارت حالة يعني اضطرارية، خلت هذا مسكين الدائن المدين عفوا محتاج للسيارة، صارت لهم علاج سفر كذا، فشفق عليه هذا الدين قال له اسمع باي تعال ارفع سيارتك سلم لي. الآن الدين يبقى عقد الدين الأول متاع 10,000 ما يلتغى، لكن عقد الرهن يلتغى خلاص، هذه ما عادش ينفع رهن، مش معناه يمشي بها وبيولي لا يجدد عقد جديد معناه للرهن خلاص مشت عليه، هذا الأول عقد الأول انتهى، مش يقول لها ارفعها وبعدين تعال جيبها مرة ثانية ولا تم، والدين يبقى بدون رهن بلا رهن، لأن يد الرهن هنا زي ما يقولوا الفقهاء كما قلنا جالت فيه لما سلم هذا الرهن. لكن إذا ادعى المرتهن أنه مثلا أذن للراهن ببيعه أو ببيع هذه السيارة باش يسدد له ثمن الدين مثلا، قال جاء وقت سداد الدين حل الأجل وقال أعطيني السيارة، قال له والله تمام أنت كأنك بتبيعها تفضل، لأن البيع لازم يكون باسمك أنت، الأوراق عندك أنت ما زال باسمك، هيها تفضل بيعها وجيب لي ثمن الدين، فغاب وقال له وين كذا، قال لا أنا السيارة لو خذيتها نبي نستعملها، هنا ما صار نزاع، هذا يقول أنا سلمتها باش يبيعها ويسدد لي فلوسي، وهذا قال لا أنا خذيتها والله لأني عندي بها مصلحة، هنا لازم يحلف المرتهن اللي هو الدائن يطالبوه هو، لأنه مستحيل يفرط في رهن مدة في حاجة مرهونة عنده وبيضيع دينه على سبيل، هو اللي يصد هذا كل الشبهة فيه اللي هو الراهن، لكن المرتهن هذا الدائن يصدق باليمين إذا أقسم بالله أنه سلمها عليه لأجل أن يبيعها يصدق، وترجع له إما إذا كان هو الأجل الأصل المفروض هو الكلام يتم هذا بعد حلول الأجل، وإلا تباع ويسدد له من الدين. المبطل الأخير من مبطلات الرهن، إذا أعار المرتهن الرهن للراهن مطلقا، أراه الإعارة ما تجوز، إذا أعار المرتهن الرهن لصاحبها صاحب السيارة أصلا مطلقا، مش معنى إطلاق يعني بدون تحديد زمن لاسترجاعه قبل الأجل أو تحديد مهمة معينة الرهن يبطل. الإعارة ما تكونش على الإطلاق، إذا أعاره له يجوز، العلماء قالوا تجوز، لكن تكون محددة بزمن أو عمل، محددة بزمن وقت معين ساعة ساعتين ثلاثة ممكن، لكن أو عمل إنجاز مهمة معينة بنوصل بالسيارة إلى المستشفى ونرجع ماشي، أو أعطيه لي 5 ساعات ونرجعها لك، إذا تحددت ماشي، إذا لم تحدد الإعارة المطلقة هذه اعتبرها أنه جالت يده فيها وتبطل الرهن. نجو إلى فقرة أخرى.

0: أخرى مهمة هي في انتفاع المرتهن بالرهن. الآن اللي عنده الحاجة الشيء اللي هي المرهونة يبي ينتفع بها، يبي يستفيد منها، زي ما قلنا مرات تكون شقة يبي يأجرها، سيارة يبي يستعملها، بقرة يبي يحلبها، حصان يبي يركبها مثلا، يجوز له المرتهن أن يشترط على الراهن الانتفاع بالرهن. يقول له أنت بتخلي عندي لك أنا بنستفيد منها هذه، لكن العلماء قالوا تجوز هذه بثلاثة شروط في الرهن. أولا لازم من تعيين المهمة اللي بيستفيد بها من الرهن، يعني تحديدها من حيث الزمن أو طبيعة العمل، ما يكونش الانتفاع مطلقا، ما يكونش الانتفاع مطلق مفتوح. يقول له ماشي تبيعها مثلا في مهمة معينة، حاضر، زمن معين، حاضر، هذه تجوز، هذه تجوز، لكن الشيء المفتوح كي خوضها متى يعجبك وكذا لا، هذه رقم واحد. يكون الرهن في عقد بيع لا في قرض. أصل وجود الرهن عند المرتهن لازم يكون في عقد البيع. ما احنا ذكرنا ان اسباب الرهن احيانا يكون نتيجه عقد بيع، باع له شيء ومش قادر يسدد خذ منه رهن، او يكون سلفه. فاذا كان في الرهن هذا في عقد بيع تجوز، لان في البيع بيعه اجاره وهو جائز، باع له واجرها منه وانتفع منه ولو بمقابل جائز. لكن في حاله القرض هذه إذا كان سلفة واستنفع هو بالشيء المرهون صار كأن قرض جر له منفعة، يعني أقرض أعطاه دين وأخذ منه رهن واستفاد من هذا الرهن، فهذا القرض جرت له حق استفادته بها السيارة والله بها الشقة والله بها، وهذا الاستفاد من الدين لا يجوز، هذا من المنفعة التي لا تجوز. في أيضا يحسب الراهن قيمة الانتفاع من الدين المرهون مطلقا، يعني شو المعنى؟ ماشي انت بتستفيد منها اللي قاعدة عندك الحاجة المرهونة، لكن لازم يحسبها، لازم يحسبها من الدين، مش هو عطى 10,000 وعطى دين عفوا 10,000 وخذ منه السيارة. كويس، انت تبي مشوار تمشي الى 150 كيلو، 150 كيلو هذه قداش أجرتها؟ 50 دينار، خذيتها في أسبوع عندك ماشية 50 كيلو لمدة سنة، عندي 52 أسبوع أو 50 أسبوع، 50 في 50 دينار، إذن عندنا 2500 دينار نخصمهم من 10,000، انتهت القصة. هكذا يحسبها، سواء كان هذا الرهن بسبب بيع ولا قرض، رغم أن الانتفاع قلنا ما يجوز في مسألة القرض، لكن إذا وقع في كل الأحوال يخصمهن منه، ولو وقعت المنفعة يعني بعد عفوا في البيع ولو بعد العقد، أي من غير شرط مسبق تجوز تطوعا، يعني حتى من غير شرط مسبق، يعني في أثناء المدة نفسها كلمه وقال له والله أنا بي استفيد من السيارة، تجوز ما فيش بس، وكان بيعطيها له تطوعا تصح بفلوس والله تطوع، يقول له ماشي السيارة تبي تستعملها ما فيش بس خوضها. الآن ما نتكلموش عن الرهن، نتكلموا عن المرتهن اللي هو اللي قاعد عنده اللي هو الدائن، إذا بيتطوع له بها ما فيش بس، قال له الشقة اللي عطيتها لك بتدير فرح فيها ما عندكش مشكلة، بدون فلوس تجوز. إذا حصل تنازع في الرهن، المرتهن يقول أنا يعني حزت الرهن قبل الموت أو قبل التفليس، وهذه تكلمنا عنها في الأول في الحلقة السابقة، والراهن والغرماء قالوا لا حازها بعد، يعني السيارة استلمها بعد المشكلة، المفروض لما حصلت المشكلة وحصل التفليس وإحنا الآن شكينا فيه ونبو نخلصه جاء الراهن رفع السيارة وخلاها وقال لا أنا مسلفة ومن أجل بها السيارة، والراهن قال لا والله أنا خذيت أعطيت الدين واستلمت السيارة وبعدين حصلت المشكلة. ما هذه تكلمنا عنها وقلنا الآن من حق بعدين في الخلاص من حقه هو في دينه هو، لكن لو حصلت قبل القبض المشكلة صارت، إذن هو بيكون أسوة الغرماء بيحاصص زي غيره. في الحالة هذه إذا حصل مثل هذا التنازع ولو كان فيه يعني فيه شخص ثالث أمين شهد له مع الرهن لصالح المرتهن وقال يعني بالفعل لو كان فيه مثلا شخص ثالث سلموه السيارة هذه وجاء مع المرتهن قال لا أنا جاني وسلمني السيارة قبل لا تصير المشكلة، هذه شهادته ما تمشيش. إذا كان هذا الثالث الشخص الثالث الأمين الثالث هذا اللي عنده اللي جابه هو المرتهن، ليه؟ لأن قالوا هذا يعمل له كنفسه يعني يعتبر منه. لكن إذا هنا الفصل في هذا الموضوع البينات، ما هو المفروض هذه التوثيق يسموها بينة التحويز أو الحوزة، اللي يجيب بينة تثبت أم تستلم بالتاريخ هو اللي يحكمه له. إذا كان قال آه وأنا استلمتها بالوثائق والله بالكاميرات أو بالشهود بينة يعني هذه قدمها المرتهن تثبت أنه حازها قبل حصول المانع، قبل الموت، قبل الفلس، قبل الجنون، قبل المرض يقبل منه. ما جابش بينة تصبح أسوة للغرماء كلهم ويرجع السيارة والسيارة زيها زي غيرها يبيعهم عليهم ممتلكاتها باش يخلصوا الديون الناس. الآن نبي نتطرق إلى بعض الأحكام المهمة في الرهن، هي يعني على ما هيش تدخل في بعض المبطلات وبعض الانتفاع وبعض الأركان، لكنهم أشياء مهمة نختم بها هذه الكلام عن الرهن عموما. يجوز الرهن ويصح قلنا ولو كان فيه غرر خفيف، أما إذا كانت الجهالة كثيرة فلا تجوز. الغرر البسيط زي ما تكلمنا في اللقاء الأول كالأشياء التي تكون كثمرة قبل بدو صلاحها، هذه في البيع لا تجوز لكن في الرهن تجوز. يجوز أن يكون الرهن غلة أجرة أو جزء مشاع، يصح الرهن. مش بالضرورة يعني حاجة سيارة تسلمها لي، عقد ذهب تسلمها لي، شقة تسلمني مفتاحها، لا، حتى لو كانت غلة. كيف غلة؟ يعني مثلا عندي شقة مأجرها بألف دينار وهو سلف مثلا 100,000 من شخص، قال شن ترهن لي؟ قال له مش نرهن لك الشقة، نرهن لك الأجرة بتاع الشقة، الإيجار هذا يصلك، أقبض أنت هذه الأشياء، الأجرة هذه الألف دينار تصبح تقبض فيها منفعة معينة، تجوز. وتكون حتى في جزء مشاع، يعني مثلا أنا عندي قطعة أرض مشارك فيها 3 أنفار، عندي الثلث بدون ما حددناها إحنا النصيب، قال لا نبي رهن، قال لا ثلث هالقطعة هذه أوراق، هاي تفضله، هاي الأوراق، أنا عندي الثلث هنا، مش بالضرورة الجهة الشمالية ولا الجنوبية ولا الشرقية، لا، لكن حتى لو كانت في المشاع تجوز. لكن لما بيستلم الأوراق يستلم أوراق الأرض كلها، ما يستلمش الثلث أوراق ملكيتها، لا، يملك الأرض كلها يحوزها. ليه؟ لأنه حتى لا يأتي هو تو الثلث مشاع ويجي صاحبنا يقول له ما دام الثلث تمام، يعدي هو هذا المدين يخش لقطعة الأرض ويستفيد من ثلث آخر على أنه هو ليه، يقول أنت مش تبي الثلث أو الثلث، وأصحابه ما يندروش والله مش قاعدين والله مش، ويقول لهم أنا أنت في ثلثي، أنا قاعد في ثلث، وهذا خادعة بأي ثلث في المشاع. فإذا لما لما بيحوز، أو خلينا نصورها تصور آخر أفضل، نقوله مثلا 3 شارين شقة ويأجروا فيها والله على أساس أنهم بيتربصوا حتى تغلى الأسعار وبيبيعوها. فصاحبنا هذا اللي استلف 100,000 الآن بيرهن الشقة، هو الشقة ما يملكهاش كلها، يملك الثلث فيها بس، لكن يقول لهم نغير المفتاح تاع الشقة، ما تخشوش كلكم ما تخشوا. ليه؟ لأن مش مرات هذا يجي صاحبنا ويفتح الباب ويخش يقول له لا لا لا أنت مش تبي الثلث، أو عندك الشقة فيها هذه الثلث وأنا ماشي لي لنصيب صاحبي، واخذ مفتاح عن صاحبي، فتصبح تجود يده خداعا يخدع فيه. لا، قالوا لا، إذا ملك الشيء المشاع يملك كل في الكل. عندنا أيضا إذا رهن في جزء من أرض مثلا المشاع، ممكن يستأجر الجزء الآخر من شريكه على أن يقبضه المرتهن له. توا الآن مش قلنا هي أرض مثلا مقسومة على 3 كويس، رهن الثلث، وصاحبنا هذا مثلا يبي قبض الكل، قال له بايا نبون أجروها الجزء الثاني بأجرة، ماشي لو كان بأجرة يأجره، لكن يدفع الأجرة، الشريك هذا اللي أجر الجزء الآخر يدفع الأجرة للمرتهن، يقبضها المرتهن. طبعا المرتهن دائما هو يتحكم فيها، حتى لو سمح لهم بإيش بأنهم يستأجروا الشق الثاني ولا النصف الثاني أو الثلثين الأخرات، لكن يقبض هو الأجرة حتى لا يقع في الخديعة. الرهن يقسم بمجرد حلول أحد الدينين، يعني إذا كان حل الدين تاع الأجل تاع البيع أو الدين وفي أجل، إذا حل الدين خلاص يقسم الرهن إن أمكن بلا ضرر. ومرات الأشياء يعني قد يكون فيها اشتراك فيها 2، تو مثلا سيارة هذه رهنها عندي، لكن هي ملكي إلى 2، وكيف تقسم الآن الأشياء؟ ما قدرش ناخذها هنا بالنص باش ناخذ حاجتي، ما تنقص، لكن تباع إذا لم يمكن قسمتها باش نخلص بديني أنا من الدين تباع. أما إذا كان الأشياء يعني اللي سلمها لي دين ويملكها 2، لما نقسمها يصير فيها ضرر على صاحبها مثلا، فهذه اللي فيها يحصل فيها ضرر في القسمة لا، لكن التي لا يحصل فيها ضرر تباع، اللي يحصل فيها ضرر تباع، أما الذي لا يحصل فيها ضرر خلاص ناخذ أنا الثلث متاع الأرض وتمت، لأنه ما خلصنيش. لكن سيارة شو بناخذ فيها وهم مشتركين فيها 2؟ ما عادش نمليها، عندها في واحد آخر عنده شريك فيها، هنا تباع ونخلص والثاني ياخذ بقية الفلوس. الحيوان يرهن، الحيوان ممكن يرهن دون الولد والعكس، لكن يحوزهم 2، الأم والولد يحوزهم المرتهن. يعني لو كان فيه مثلا زي ما يقولوا البقرة وعندها عجل صغير أو ناقة أو والله أي حيوانات وعندها صغارها، باي أنت تبي ترهن الصغير ولا ترهن الأم مثلا، لكن إذا كانها ترضع ما يجوز فصلهما، ما يجوزش الفصل، لا يجوز فصلهما عن بعض، لا يعني يرهنهم 2، أو عفوا يحوزهم 2 ويرهن واحدة منهم مش مشكلة، لكن فصل الأم عن ولدها لا يجوز شرعا. العين المسكوكة والله المصوغة تجوز رهن العين اللي هي الذهب هذه والأشياء، ولو كانت مصوغة، ولو كانت يعني في هيئة عقد في صياغة وما مسبوك وكذا، إذا كان مميز مميز يعني يراه ما فيش حاجة تخلط مع بعضها. حتى الفلوس، حتى الفلوس أنا منرهن 1000 دينار أرى ما ينفعش تتخلطهم مع بعض في فلوسك، لازم تكون معروفات وعليهم ورقة مكتوب عليها هذه رهن فلان وهكذا بالرقم متاعها، ما يصيرش خلطها. وحتى لو كان أشياء تشبه بعض، عقود وخواص وخواتم، لازم تكون مميزة وتعرف. وممكن ترهن حتى عند أمين شخص ثالث. الرهن مش بالضرورة يكون عند ضروري الدائن. مرات يقول لا أنا أنت عندك صغار أنا ما نش ثقة فيهم، أنت عندك حوشك ما هوش مأمون، وأنا منعطيك مبلغ كبير سيارة كبيرة ما عندك شوية تحطها، هيا نتفقوا على شخص ثالث ونحطه عند هذه الرهنية أو هذا المرهون. يجوز أن يكون الرهن دينا في سلف أو بيع سلم. طبعا الرهن هذا متفقين يكون في سلف ويكون في بيع، ولكن حتى بيع السلم يجوز ولو كان المدين هو المرتهن نفسه. يعني في بيع السلم، بيع السلم معروف أنه هو الذي يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه إيش السلع لمدة، مثلا مدة 10 أيام 15 يوم، تجاب وبيعطيه بيعطيه الفلوس. فهو لما جاب للفلوس هذا الآن سلم الفلوس، لكن كيف أنا نضمن السلعة؟ كيف نضمن السلعة؟ نبي رهن. ممكن أن يرهن هذا البائع الآن، يرهن شيء ولو كان الشيء نفسه، يعني ولو كان الفلوس اللي استلمها نفسها، أعطاه 10,000 بيجيب له بضاعة من الصين، تمام، على أساس بيجيب له، قال له بقى أنا نبي رهن. هو تم العقد الآن البيع، فيشد للـ10,000 ويكتب عليه ويسلمها له نفسه، يقول لا يا رهن عندك قال لنا نجيب لك الحاجة الفلانية. هذه أيضا تجوز، ولها صور موجودة كثيرة، أنواع كثيرة موجودة في كتب الفقه. يجوز رهن الشيء المستعار، يعني شيء استعرته وترهنه. واحد استعار من زوجته مثلا عقد ذهب ورهنه، قال لها ارهن لي، عفوا، قال نبي نرهنها في في في في دين مثلا، لكن على المدين أن يرجع للمعير قيمته إن كان من المقومات أو بثمن إن كان من المثلية. طبعا المدين توالت اللي استلف من زوجته العقد الذهب، إذا كان هو عجز بعدين عن سداد الدين أراه يا إما بيرجع له، إذا كان حاجة مقومة بيجيب له نفس الشيء نفسه، وإذا كان حاجة من الفلوس بيجيب لها من مثليات، رز بيجيب رز، عارف دينارات بيجيب دينارات، وهكذا شاء بيجيب له شاء نفس الشاء مدام استعارها وحطها في رهنية وضع عليه. ولا يجوز رهن الشيء المستعار إلا فيما أذن له في صاحبه وإلا ضمنه مطلقا. يعني أنت تبي خذيت العقد تبي ترهنه في شراء حوش، مش يجي يلقاك رهنه في شراء سيارة، لا ما ينفعش. اللي استأذنت فيه في الشيء المستعار هذا بترهنه يكون فيه. ولذلك يقولوا يجوز للصاحب الشيء المستعار أن يأخذه إن وجده في غير ما أذن له. مشي لقيت عقد ذهبها في حوش فلان، خير شن جاب، قال والله شاري مننا زوجك بضاعة، بي وقال لي منشري شقة لولدي، كيف بضاعة طلعتك؟ من حقها تأخذ هذا الشيء وتروح به لأنه خالف الإذن فيه. وإذا كان الرهن أجرة كما قلنا تكون للراهن ويحتفظ بها المرتهن له بإذنه، خلاص إذا كان شقة وفيها إيجارات واستأذن منه يقول له راهو الإيجارات أنا من نحتفظ بهن ويحتفظ به. طبعا إذا رهن شياه مثلا الصوف الغنم والجنين اللي في وسط الحيوان، لو كان الحيوان مثلا عشرة ورهنها، وشتلات النخلات الخلفة، هذه الخلفة اللي بجنب النخلات لو رهنها كلها تطبع الأصل حين الرهن، كلها ما ينفعش يمشي يجز ويأخذ الغنم ولا لا، كلها تتبع الأصل، يرهنها مع بعضها. أخيرا لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن ولا تطوعا منه ولو اشترط في العقد. لا يجبر لا لا لا لا, لا يجبر الراهن على الإنفاق على الرهن. ينفق المرتهن يقول الدائن اللي ينفق عليه ما يقولش والله راه تحط عند الدابة وجيب لي كل يوم منها، لا، لكن يخلصها، عرفت يعني؟ ولو اشترط في العقد ما ينفعش، لكن بعدين إذا كان هو صرف عليها يخلصها يسددها من الدين، وهذا تكلمنا عنه حتى في ما سبق. لكن نكون أنهينا هذه المقدمة، مقدمة الرهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا وإياكم كل ما سمعنا وعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس. أما بالنسبة لي خارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني من الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة ليكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير. حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكي على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي جاي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ ريم تقول لعشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضيق. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضيق والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، ما عاش في رحمة، ما عاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خدها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي نعبوه بافعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الالم. فخلوكم معي اليوم في حلقه من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها: هذا الزمان ما فيش خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل إحنا قاعدين صح اللوم في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخدوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر. الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن في خير وفي شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ إحنا اللي شن نختاره، إحنا اللي شن اللي خلوه ينتشر، إحنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار إيجابي، إحنا لازم نساعده في الموضوع. هو إحنا لازم نبدو بأنفسنا. فالمشكلة مش في الزمن وفي الوقت، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بي ضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه ايه ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق. الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكلة ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا سارة، البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس أنا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا إن الغلط، الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط، ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت، كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم انتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه، وينتشر، وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الاشياء اللي تاخد منا، فهمتوا، اللي قاعد من بين. معقولة ما فيش خير؟ توا ترى قولولي، ترى قولولي، جاوبوني بصراحة، مفيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، مفيش خير؟ أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية.
فترة جاوبوني قولوا لي هل في خير توا في نفسك أنت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول في، رياض يقول في، ماهر يقول في، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. أي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة. المتربي متربي تربية صح مستحيل يتغير. أي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. أي والله يا أحمد، أي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. با أنا حابة نقول كلمة باهية. هل بيقولوني ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأننا في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف. لا لا لا لا، الزمان الزمان غير تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. تو ريتي، انا اعطيكم حاجة، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت صحيح قريب. إيش ما تغيرش؟ شنو هو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك. السلام يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام. لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش في وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضى. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع أنفسكم، تكونوا طيبين مع أنفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين فعلا. الشيء هذا كاتر،
هلبة في كتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع انفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قابيل وهابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، ايه كترت فيه؟ لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه، فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا إن الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. في يوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال له عمو لو عندك المراية هذه متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟

كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين أنت بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا إحنا، في نظرنا إحنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما مش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية خطير السؤال، والجواب منه فيه. ايه جواب منه فيه. بي احنا كمجتمع، كمجتمع خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكو منفصل علينا. احنا المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم توا غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل، كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف وتولي عادة عندنا إحنا. ظلم بسيط، أنت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا إحنا توا شنو الجانب السيء، بنشوف الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء وإنت بديتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيه حالين بدأ بنفسه، مثلا أبسط شيء ابتسامة صغيرة، ابتسامة صغيرة شو بتاخد منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامه في وجه اخيك صدقه، صح؟ ممكن الابتسامه هذه تغير يوم شخص، باهي ممكن كلمه طيبه لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الاخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ انسان، ولما ينقذ انسان ينقذ انسان اخر، وانسان اخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. تغيير يبدأ من الفرد، ما يبدأش من مجتمع كامل. سامحوني في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدأ مثلا كذا وكذا وكذا بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديرو شماعة، ليش ما نبدوش بانفسنا نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من انفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو انت بديت وانا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم ان الخير حينتشر، حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثره،

والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معاه لما ما تبانش معاش بدت واضحة، ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح، بل تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقول لك جت علي يقول لك خليني نغلط، جت علي انا تي مش واقفة على حد، هي بخليني نخنب، خليني نخنب شنو ياهو احسن مني اللي يخنبو، بخليني نظلم شنو احسن مني اللي يظلمو، بخليني ناخذ حقي شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم، بخليني نكسر خاطر بني ادم شنو احسن مني اللي كسروا خواطري، وهكذا وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه، والله هنا المشكله وهنا الكارثه للاسف. لما احنا ما نبدوش من انفسنا، لما احنا نديروا شماعه لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الاشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء، ابسط شيء اللي يرموا اي شيء في الشارع، ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش معاش معاش معاش معاش كل ما فيش. شن فيه توا تسأل تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. به بيه علاش انت يا أخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل، ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي وشاد خيري وشري وفايت الناس والحمد لله ما نتدخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم، أكيد فيه يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معهم في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه فهل تشبه فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء شنو عطر؟ النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل مشبح واجه رقبته. إيه خطأ باهي. أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح يديرك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري في جرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة عن امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك.
والقدر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش إلا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله. غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا. احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتف في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لان لو غلطت احنا نقول مثلا الانسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسف فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قال لك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بقى العيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ، ولا العيب في المدرسة، ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات، ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك انت، ومربوط بنصيبك وبالسعي منك انت، وبقرايتك وبعلمك وباخلاقك وبتربيتك. فانت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا انا ما جبتش درجه كويسه. لا، لكل مجتهد نصيب. كل شخص في الحياه اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر، وهكذا. الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا انت فكر في نفسك، او فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول أنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه، لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درت الخير تلقاه يوم غضوة فعلا. هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نتفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج
أنا هنحكي لكم القصة كلها. فهي رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال: يا جبريل، من هذه؟ فقال: هذه الدنيا، ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات، فالتقى بالأنبياء آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم، أنا قداش معز علي أنا كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور، رأى سدرة المنتهى، وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة، الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم من هم من هادم الناس، هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، هذا المفروض ناخده منها احنا عبرة، مفروض ناخده منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة، والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما انت تبي تنصح الناس ابدأ بنفسك، لما انت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر اجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا، هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف
يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: كبسوا بالله عليكم. هاي وفقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. به الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فاحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبهه فيها توه. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، بش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. ف فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر بكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى، ادعي له اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كلنا عايشين حياتنا بنفس، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي عليكم السلام، لا تقول فلان خيره أكثر، كل واحد وخيره من رب. أرض بما قسم الله لك، أرض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. أي والله جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة إشراف ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، راه مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا أبدأ بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما أنت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل إنسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم، باه أنا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم إن العيب فينا مش في الزمان، باه إحنا كيف نصلحه في أنفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس فيه اللي بدأ وفيه اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. باه إحنا كيف نصلحوا أنفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من أنفسها؟ أول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما انت تدخل في حياة غيرك كل ما انت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك، هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش انك انت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وأنا داك خشمي في حياة الناس، يعني غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكد متاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير الافضل او حياة بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد امل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو ينقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا كذا، الكلمات هذيك هايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود مدام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعو لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك، كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن أنا كنا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسى وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة، الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إنه هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إنه من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك إنك أنت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شن تبي منك؟ بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها، كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة. أنت كل المستمعين راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك، يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: وبنحيي أخوي هاني بالو وميردو كل المستمعين وبنتليبيا وكل اللي بيات الطيبات